29 100 والا 73 24 3000.

0: اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. سعيد وتبون يبحثان مزيد تعزيز العلاقات بين تونس والجزائر، وقائد الجيش الباكستاني يزور اليوم طهران لبحث جهود الوساطة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث جرت عصر الأمس مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. ووفق نص البلاغ، فقد تم التأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب، وأكد الرئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وفق نص البلاغ. أسفرت عمليات البحث والتمشيط إثر غرق مركب بسواحل جرجيس عن انتشال 3 جثث يوم السبت و8 جثث يوم أمس الأحد، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 11، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أمس، لافتا إلى أن عملية البحث والإنقاذ تتواصل في عرض البحر إثر غرق هذا المركب وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا أغلبهم من بن جردان، مضيفا أن عملية البحث تتم بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة الإدارة العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني. وفي عملية البحث والإنقاذ تشارك مختلف الوحدات العائمة التابعة للديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مربحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني. كما تم تسريع إجراءات تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم بالتوازي مع مواصلة عملية البحث والتمشيط دون انقطاع. والعميد حسام الدين جبابلي يؤكد أن كل الإمكانيات متوفرة وأن عملية البحث متواصلة بكل جدية ولن تتوقف إلى حين استكمال عملية التمشيط والعثور على المفقودين مع إحاطة العائلات بكل المستجدات. تدخل ولاية القيروان بداية من اليوم الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولاية الجمهورية ومن خارج البلاد تيلة فترة الاحتفالات، وإجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور بالمنطقة. وتبعا لإعلان يوم غد الثلاثاء 25 أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملية البيع اليوم الاثنين من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار. وطنيا أيضا، تنطلق اليوم الاثنين حملة بيع شركة النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 26 و2027 و2000 في قسطها الأول، وفق ما أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ سابق لها. وستكون عملية البيع عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالة التجارية التابعة لشركة نقل تونس، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. دوليا الآن، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم في إطار مساعي إسلام أباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان أمس أن منير سيترأس وفداً إلى العاصمة الإيرانية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان، مضيفاً أن الزيارة تأتي أيضاً في سياق جهود باكستان المتواصلة للمساعدة في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يرفض التهديد بفرض عقوبة أمريكية جديدة ووصفه بأنه دليل على اليأس، قائلا إن الإجراءات المتوقعة لن تفلح في هزيمة طهران بحسب ما نقلت وكالة رويترز الأنباء. دوليا أيضا، كشفت مصادر عالمية أن اجتماع وزير الخارجية السورية سعد الشيباني مع مدير جهاز المصاد الإسرائيلي خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية سورية تركية إسرائيلية لمعالجة المشكلات وتفادي وقوع أي صدام بين الأطراف. وقالت المصادر أن اللجنة الأمنية الجديدة ستعمل بإشراف أمريكي أردني في ظل تصاعد التوتر عقب الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال سوريا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار جوهرة FM.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 11 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق ل 24 أوت 2026. العلامة البارزة في صبيحة هذا اليوم كونه قايلة في الفجر، أي ظلام وقايلة، درجة حرارة مرتفعة، وخاصة الروسنتي الإحساس بالسخانة زايد 6 7 8 9 درجات فاسيلمو في العديد من ولاياتنا. منذ صباح الباكر الشيري موجود في بعض الولايات والمناطق، وخاصة انطلاقا من الوسط واحنا ماشيين من سيدي بوزيد الشيري هذا الصباح في الفترة الصباحية فما الشيري، و40 درجة نسجلها توا معناها في الفترة الصباحية في سيدي بوزيد 40، كيف كيف في قفصة وشيلي 42، في توزر وشيلي 41، في قبلي وشيلي 41، زاد في تطاوين وشيلي 39، وشيلي في برج الخضرة. ونطلع لهنا للأرقام القياسية هذا الصباح 43 في قابس وشيلي و44 في مدنين وشيلي. نجم قول والمناطق الساحلية في الفترة الصباحية درجة حرارة ثلاثينية معناها مستحبة، كيف نلقى 32 في المستير وفي سوسة، 33 في المهدية وفي نابل وفي تونس الكبرى، 31 في بنزرت، فمروحة نسبيا مقارنة مع ما كنت نتحدث عليه خاصة في الجنوب التونسي. الشمال الغربي مرتفع هذا الصباح ولكن مقبولة نسبيا، 36 جندوبة، 34 الكيف، 37 في سليان، 34 زغوان، و35 في القيروان. بعد الظهر، بعد الظهر هل الشيلي باش يكون موجود في كل أنحاء الجمهورية؟ نعم، طقس حار في كل أنحاء الجمهورية. الشيلي موجود على بنزرت 39 درجة، 40 درجة في تونس الكبرى وشيلي. إن هي المناطق اللي ما فيهاش شيلي ولا طقس حار هي نابل 38 درجة، سوسة والمستير والمهدية 37 درجة، وطقس مستحب برابور لبقية أنحاء الجمهورية باستثناء الأربع ولايات هذوما كما قلنا، نابل، سوسة، المستير والمهدية، البقية طقس حار، حار جدا بعد الظهر. وأيضا بقية المناطق الساحلية انشأنا وخاصة الشمالية معناها بشكون في تونس الكبرى وأيضا في بنزرت بعد الظهر هذا اليوم الشيلي موجود ودرجات حرارة أربعينية. نجم نقول زادة أنه درجات الحرارة بعد الظهر هذا اليوم بشتوصل لأرقام كبيرة، 47 أعلى الأرقام في توزر وفي قبلي، ونلقى أقلها تقريبا 42 زغوان، 42 سليانة، 42 الكيف، وطقس حار التنبيه موجود من المعهد الوطني للرصد الجوي، نشوف في 46 زاد في قابس و46 في مدنين. بعد ظهر هذا اليوم إمكانية باش يكون فما خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في القصرين، وتبقى درجة حرارة مرتفعة بعد ظهر هذا اليوم في القصرين 42 درجة. باش نرجع بعد قليل على بالتفصيل وناخذ حتى مختص يعطينا كيف باش يكون طقس هذا اليوم وأيضا الأيامات القريبة القادمة، مع ضرورة الانتباه يعيشكم اللي ما عنده ما يعمل اليوم يحاول يشد الدار، ينقص من استهلاك الضوء أولا والكليماتيزور باش نستحفظوا على المعادلة متاع الضوء. البارحة قاس الضوء عدة مرات، مرتين على مستوى ولاية بن عروس وتحديدا في المدينة الجديدة دون الإعلام، ما فماش إعلام البارحة قاس حتى في الليل. نفهم هذا، أتفهم أن الوضعية صعبة على الاستيج، الانتاج ما يززيش الطلب خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. نحاول نعاونوا احنا باش يكون عندنا الضوء في الايامات القريبه القادمه، لانه النسق اللي نحكي عليه اليوم راهو ماشي تصاعدي في الايامات القريبه القادمه. التفرهيده تبدا شويه، نرجع للثلاثينات في طقسنا في درجه الحراره متاعنا بدايه من نهايه الاسبوع، وقلت هذا الكل تو نشوفوه مع بعضنا. هات في البدايه نبداو بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمه ورضايه الوالد والاميمه، وراهو ما خيرش وما افضلش وما احسنش من رضايه الوالدين. نبداو بهم مع بعضنا هالنار الزين، رضايه الوالدين احنا متفقين هي حسن حسين، وراهي زاده تحل كل البيبان، وكان لازم شبابك المسكرين امام شكون؟ امام مرضي الوالدين، والاروع والافضل والاحسن زاده. هي ترضي رب العالمين. ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متنالكم اللي تنطلق لين لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. واليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الرابع من سورة الأعراف بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وباش تكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى فليمات الفضيلة هذه في ليلة المولد النبوي الشريف. هاي قبل ما نستقبله غدوة مولد وذكرى عزيزة على كل المسلمين وعلى كل الأمة الإسلامية والعربية. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نطلب من ربي في النهار هذايا وفي الليمات الفضيلة أنه بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. إن شاء الله ترافقكم كان السلامة، وأيضا إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. مرحبا بك سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، أستاذ مرة والشباب في سوسة، كل المستمعات كل مستمعين، خاصة كما قلت شادين الطريق، إن شاء الله ترافقهم السلامة، سيسر واحنا والناس كل توصل لباس إن شاء الله.
1: هذا ما نتمنوه لكل تونسي وتونسية قاصد ربي توا فيه إلى الخدمة للراحة لل فما شكون باش يروح اليوم يمشي عادي المولد غادي ويرجع.
2: أي موجود الموفمون
1: فما اللي يروح من نهار الجمعة.
2: أي ثم المزالم كان جي
1: أي سبت أحد اثنين ويكمل الثلاثة
2: ثم حركة. على كل حال كانت توفر الماء.
1: الماء
2: الماء ناقص خويا، احنا في الحمى
1: الماء معناها الماء بابز الماء مشكل مازال موجود
2: الحكايه،
1: حتى زادت السوم معناها تزاد في السوم
2: لا شيء،
1: لكن ما توجدش الماء. تدخل المساحات التجاريه الكبرى تلقاها شايحه
2: ولا تجي شكاك ضريبه يهزوها 6-7 ستيك. انا شفتها قدامي البارح والله شيء في الحمى، شفتهم
1: مساحات تجارية كبرى تعطي 6-7
2: مساحة تجارية. أي ناس ما بخرجين، يعني ما فهمتش السلوك هذا وين موجود. كان عندنا
1: وخوذ أنت وفكر في غيرك
2: أي 6-7
1: على كل اللهفة هذه زاد أسباب من الأسباب الكبيرة. مرة تقول لي ب6000 السيكة ومش موجودة.
2: مش موجودة 6000، مش موجود مش موجود. نقول لك أنا أول مرة طول اليوم في القهوة قال لي والله عندي كان زوز باب صغار أهو في اللاك.
1: هذه قهوة
2: والله في القهوة السباحي قال لي والله يا أستاذ
1: والمفروض عنده شكون يوفر ويجيب له ولا هو يدبر.
2: ثم مشكل هذه حقيقة
1: تابعوها شنو الحكاية خنشوفوا، لأنه حتى رئيس الغرفة يقول لا مش باش تكون أزمة، بمفهوم الأزمة فما نقص وتمشي وتتحسن مع مرور الأيام. ما تحسن
2: لحد الآن ما ثماش. على كل حال هذا بالمتابعة متاعنا، كان ثم حاجة وإحنا ما نشوفوهاش ممكن.
1: يمكن على كل هات نشوفوا أمور نحن المالية، الحساب الجاري الخزينة بسرعة ناخذوا الأمور هذه خاطر ماشي اليوم بريف، زادة نعرفوا لي كولور دي جور غاديكا مع اليوم نهار اثنين منا لليوم. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 20/8 عنا 1107 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 21/2026 عنا 25,056 مليون دينار بأيام التوريد و 98 يوم زدنا بنهاير، ما كنا 97 خليناه تحسنت بنهاير زدنا بنهاير به. هذا راهو جيد للغاية كيف يكون النسق تصاعدي وماشيين نحو تروشيفر ماشيين بإذن الله نمشيو نحو 100 جور وأكثر. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 20 أوت عنا 29,996 مليون دينار، 4 مليون دينار على 30,000 توصل ل 30,000 حوصل 30,000. الدولار طاح والحمد لله يا ربي تيح به يا زيد، فما 20 مليم على أقل تقدير أو أكثر شوية ولا ب 2903.6 معناها 2904 ضريبة أخرى يولينا في 2800 باهي برش. اليورو تراجع نسبيا لكن باقي تراجع ب 3-4 مليمات، يظل تراجع حتى 5 مليمات نجمو نحسبوها ولا 3397 مليم فاصل واحد. هذه مؤشرات إيجابية
2: إن شاء الله
1: سكرنا بها الأسبوع الفرد، إن شاء الله الأسبوع هذا يكون ما أفضل
2: إن شاء الله يا رب. على كل حال
1: شعلنا في المتينال بسرعة
2: أسبوع موفقة باش يكون عندنا مشي البنقردان أكيد، ونشوف تطورات الأوضاع بعد الفاجعة اللي عرفتها بنقردان واللي عاشوها التوانسة الكل. باش يكون معنا كذلك طلة كبيرة موسعة على الطقس مع الأستاذ عامر بحبة حاتم، لأنه دخلنا في فترة متاع حر تقريبا انعكاساته واضحة على خزان الضوء. بالتالي بشكون معنا الخبير المختص عامر بحبة، بشكون معنا في الاستوديو محمد سويلم مدير عام أسبق بالبنك المركزي، باش نرجعوا على مؤشرات النمو على الكتلة المتداولة اللي كنت تحكي فيها قبيلة على احتياطي العملة. هذا الكل باش نرجعوا به في الاستوديو في سوسة، وبشكون عندنا اتصال مع الجامعة العامة للبريد بلاغ وبيان أصدراته على ضوء الفيديو اللي انتشر واللي فيه شبهات دي منقوله احنا شبهات
1: هذا أي. رغم ما راجع كونه النيابة العمومية أمرت بإيقاف الموظف،
2: ولكن ديما
1: نشوفه مع
2: الكاتب العام للجامعة البريد سي الحبيب بالميزوري.
1: احنا خلينا نمشي مباشرة اليوم بريف وناخذوا زادة لكولور دي جور مع نهاية اثنين
2: من ولات
1: منال جبالة تيتولير، لكن منش عارف ما قلت ليش مروة شكون زميلتنا، هل هي منال بنت خيل وإلا سمية؟ يبدو لي هكذا، تو نكتشفوا مع منال. يلا اون بريف إن شاء الله صباحك كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة ليك ولكل أسرة جوهرة FM TV ومستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. يا منوال
3: صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الورد ليك والسخليفة ومروة وكل مستمعي جوهرة FM. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله بداية أسبوع جميلة وموفقة للجميع، ولو إنها سخونة برشا بديت من البارح لمحال، أما اليوم الصباح زاد سخانة وإميديتي كبيرة برشا. الحقيقة مغايمة زادة،
1: إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل نتاعنا. اللعب ولا لعب كبير،
3: الضوء يقص في كل الأوقات، البارح في الليل
1: حتى هنا في الليل زادة،
3: في النهار وفي الليل ولا محالة، ما البارح في الليل.
1: الحويجة اللي باهية يمكن تسجل اللي فات السيد ما تولدش الفترة قصة، ما تولدش برشا، عادة ساعتين من زمان موجودين معناها، ولا ربما ساعات أكثر. البارحة ما همش متاع ساعتين، فما نصف ساعة لساعة تقريبا،
2: مش مطولة صحيح، ما حسبش الوقت، ولكن البارح في الليل قص حتى احنا
1: قص بارتو يظهر، شفت انا
2: تقريبا في كل
1: أغلبية المناطق قص عليها
2: منتظرة. على كل حال احنا اخذناهم وقالوا هذا
1: الماء مقصوص زاد في سوسة وفي الساحلة،
3: اكيد اكيد
1: صباح
3: خرجت 45 فماش ماء،
1: والله يا ربي مع الوخيين صيفية صعيبة برشا ومع الحرارة المرتفعة هذه، يا ربي معاهم. والمشكل اعتقد خليفة مازال فماش الروف الفرج مريناش،
2: ان شاء الله ربي قدر الخير، اما لحد الان المشكل مازال موجود،
1: ما تروح
3: الماء المعدني مازال مفقود زادا،
1: اخذت عليه الماء المعدني مفقود، شنو نعملوا؟ نشربوا من البحر يذولي، هذه نسمع بها لي ريت، مشو نشربوا من البحر، ولكن يتعدى ماء البحر تو نعديو،
2: ان شاء الله ربي قدر الخير، وكاو
1: ربي قدر الخير
2: راهن قلق.
1: باش كوني معاك اليوم يا مانويلا يا عزيزة؟
3: معايا سمية اليوم.
1: اي سمية مرحبا منورتنا.
3: وسعاد في ستاندار، وليد الجزيري ان شاء الله يجيكم 7:30 في اخبار رياضية، هذه الفريق مبدئيا الصباح.
1: مرحبا بهم جميعا، وعطينا نبداو بالليكولور دي جور، نشوفوا لايون متاع نشرة الاخبار، وتهبط زادة للميدان تكاور تعمل تكويرة باهية، يعني كم لعبية تنجم تلعب وتسجل الاهداف، راي مانويلا متاعنا ناسيونال، مانويلا ناسيونال. لا لا
3: الحقيقة كما كنت تحكي وفاجعت بن قردين، الإدارة العامة للحرس الوطني أعلنت مساء يوم أمس عن انتشال 12 جثة بعد غرق مركب للمهجرين قبل سواحل جرجيس، والبحث متواصل عن مفقودين. البارح كان يوم السبت كان فما انتشال 3 جثث والبقية تم انتشالها البارح، في انتظار يعني العثور على الزوز المفقودين في هذه الحادثة الأليمة اللي عاشت على وقعها بالتحديد بن قردين وأيضا جرجيس، لأنه فما كذلك من المشاركين في هذا الحادثة كان فما من جرجيس
1: اللي غرقوا،
3: كان من جرجيس،
1: هي مش ولاية مدنين فقط وإنما تونس كاملة توجعت برشا من جراء هل حادث هذا، ان شاء الله ربي يرحمهم يصبر عائلاتهم، ان شاء الله يلقاو المفقودين ان شاء الله
3: ان شاء الله. ايضا من اخبارنا مكالمه هاتفيه بين رئيس الجمهوريه ونظيره الجزائري تمت البارح، وتم خلالها التاكيد مجددا على العزم الموحد لمواجهه كل التحديات في ظل اوضاع اقليميه ودوليه. كذلك من اخبارنا انه بدايه من اليوم انطلاق بيع الشركات النقل المدرسيه والجامعيه. في أخبارنا الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية تتوعد بحرب اقتصادية، وإيران تهدد بوقف جميع تدفقات النفط، وزير خارجية عمان يزور طهران غدوة خلال استكمال مشاورات مضيق هرمز. بالنسبة للأخبار الرياضية في جورة سبور السبعة، عودة لمقابلة يوم أمس، الأهداف والتصريحات في انتظار تعيين موعد جديد لمباراة اتحاد بنقردين ونادي حمام نمف في نهاية هذا الأسبوع. كذلك عنا أول ميدالية ذهبية لتونس في الألعاب المتوسطية، المنتخب الأولمبي لكرة القدم يواجه اليوم المغرب، وأيضا وليد باش يعطينا آخر أخبار الكرة في أوروبا. هذه تقريبا أبرز العناوين، أكيد تفاصيلها بالنسبة للأخبار الوطنية والدولية السبعة، والسبعة ونص الأخبار الرياضية مع وليد الجزيري.
1: شكرا لك منال. العملية متواصلة كما قلنا على مستوى قصانة الماء، زيدهم الضوء زاد الجمعة، هذه صعيبة برشا.
2: صعيبة فعلا،
1: صعيبة لأنه درجة الحرارة مش المحسوس، هذا مش معناها الروسونتي العادي
2: العادي
1: اللي هي فضل باش تمشي في نسق تصاعدي. هالأيامات هذو مخليفة هي ماشيين في نسق تصاعدي، وبالتالي قد ما تسخن الدنيا قد ما يكثر الطلب على
2: الطلب
1: على الضوء، وبالتالي باش نمشيو للقصان. عندنا حل راه
2: إن شاء الله.
1: الحل الوحيد احنا نقصوا من الاستهلاك في الفتره هذه، النجم وراه نصبروا 3 4 ايام نقصوا من الاستهلاك، في عود نخدموا 3 كليماتيزور نخدموا واحد ولا اثنين، في عود نشعلوا الاضواء كلها والدنيا نظلموها، لا نقصوا من الاضواء الكل، الضوء برك يشعل، نقصوا من استعمال الاضواء. لدارات يعيشكم، بجاه ربي بجاه ربي يسكروا الاضواء كلها، وخاصه البلديات في وزارة التجهيز زادة في الأضواء العمومية هذيك.
2: صحيح صحيح، رجدوا الاستهلاك،
1: نعملوا مجهود
2: نعملوا جهد نحن على كل حال
1: هكيك تولي جينا بأقل صحيح. الأضرار إن شاء الله يا رب. هات نمشي، وبعد ما تحدثنا برشا لأنه مشين ما مطول، نبدأوا كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة منا روائية، وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، إن شاء الله بداية أسبوع موفق لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. يقول لهم ابقوا معنا باش نرجعوا قبل السبعة، قبل نشرة أخبار السابعة صباحا مع منال جبل، نعطيكم تفاصيل نشرتنا الجوية اللي وقع تحيينها مشكورين باكرا منذ تقريبا أكثر من نصف ساعة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ونعطيكم زادة الأرقام القياسية اللي باش نوصلوا لها في بعض المناطق متاع درجة الحرارة بالنسبة لليوم. حتى اليوم راهي سخونة في العديد من الأماكن اللي تو نشوفوها مع ظهور الشيلي منذ صباح خليفة. يلا إلى صوتها في البداية، وأن أنشينمون يعمل كيف لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق وبداية أسبوع موافقة للجميع. يظهر لي قالت لي مروة على بشكل استثنائي نفتحوا تليفون هكا ولا لا؟ يلا تليفون نفتحوه للناس اللي عندهم عزيز عليهم يحتفل بعيد ميلاده اليوم، ينجموا يبعثونا SMS على 85990 ويكتبونا الاسم واللقب ورقم التليفون متاع العزيز عليهم وإحنا نقوم بالواجب نفيقوه وكلزم يشارك معنا ونهديه له الهدية الرائعة اللي هي منقالة يومية تهديها جوهرة لمستمعينا من أهداء سيتي واتش. ثم التليفون سي بشكل استثنائي نفتحوه اللي هو 36 300 ألف، نعاود لكم ونسهل عليكم 36 350 معناها 36 300 على ذمتكم رقم التليفون الأولاني، ورقم الثاني زاد هو 73 275 800، نعاود 73 275 800 على ذمتكم إذا كان عندكم عزيز عليكم تحبوا تعملوا له السوربريز بمناسبة عيد ميلاده اليوم، اتصلوا بينا على 36 300 ألف و 73 275 800، رانا نعملوا له السوربريز وفما هدية في انتظار وزادة متمثلة في المنقالة الرائعة اللي هي من سيتي واتش. يلا نمشي ونشرتنا الأولانية وناخذوا كل التفاصيل على حالة الطقس بالنسبة لليوم.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: طقسنا في بداية هذا الأسبوع إن شاء الله مباركة وإن شاء الله رب يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا باعتبارها أسبوع باش يتميز معناها بسخانة كبيرة وبداية من اليوم باش تلاحظوا هذا. إذا طقس اليوم 24 أوت 2026 طقس حار وقليل السحب بأغلب المناطق، ثم راهي تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، كما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بحرنا قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب آخر النهار بالسواحل الشمالية. تتراوح الحرارة قصوى اليوم بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي. هات نشوفوا توا وانتم تسمعوا فينا في هذا التوقيت بالذات شنية درجات الحرارة اللي نسجلها في بعض المدن والولايات باش تعرفوا لي كولور دي جور، معناها باش تعرفوا سي الدرجات الحرارة اللي نسجلها في الترمومتر العادي، معناها في الدرجات في المحطات متاع القياس الحرارة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن لرسونتي الاحساس بالسخانه من جراء الارتفاع الكبير في الرطوبه زاد قداش الفرق باش تلاحظوا يكون كبير. توا في ضفاف البحيره واحد اللاكان وين موجود استوديو جوهره FM TV في العاصمه نسجلوا 29 درجه، لكن لرسونتي في حدود قداش هذا نحب نعرفه. مش عطيتني لرسونتي توا لرسونتي 38 معناها 9 درجات زايده اي لرسونتي 38 ما صدقتش بالضبط 38 درجة معناها 9 درجات زايدة في درجات الحرارة هي 29 لكن لرسونتي 39. درجة الحرارة اليوم في تونس الكبرى تعرف انخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة باش تراوح بين 29 و 39 درجة، في حين راهو الجمعة هذية كما قلت لكم سخونة 40 غدوة 45 نهار الأربعاء والخميس 43 نهار الجمعة وبداية من النهار السبت تبدأ في التراجع 37 والنهار الأحد القادم 36 درجة. نمشيو لسوسة نشوفوا قداش عندنا في سوسة زادة تعطيني قاعدة تعطي فيا في 29 درجة لرسونتي زادة عالي برشا معناها الإحساس بالسخانة مرتفع فوق ما نتصور معناها زايد.

من 6-7 درجات، ثم درجة الحرارة في سوسة تعرف انخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة. البارحة وصلت 37، اليوم توصل 35 درجة، في حين بداية من غدوة راي ترجع 41 و 42 نهار الأربعاء و 42 نهار الخميس و 41 نهار الجمعة، وتبدأ في التراجع بداية من السبت ولي 36 ونهار الأحد زاد 36. شوفوا المهدية 29 درجة، و لروسونتي 41 درجة باش تفهموا اليوم في هذا التوقيت بالذات في 6 متاع الصباح و 56 دقيقة في المهدية، مع الإشارة كونه درجة الحرارة في المهدية تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة بأربع درجات، اليوم توصل القصوى ل 34 درجة. نمشي زادة للمنستير نقل 29 درجة، والقصوى اليوم باش تكون 33 درجة بانخفاض بدرجتين على البارحة. صفاقس 31 توا، والروسونتي هو في حدود 37 درجة بزيادة 6 درجات، ثم القصوى اليوم تعرف انخفاض بثلاثة درجات مقارنة مع البارحة، 44 كانت البارحة، اليوم في صفاقس نوصلوا 41 درجة. بالنسبة للجندوبة 27، لروسونتي 28 فقط. شوفوا داخل الجمهورية وين ما فماش البحر وما فماش الرطوبة، معناها عادية لروسونتي زيد بدرجة واحدة، معناها في جندوبة 27-28، ودرجة الحرارة اليوم تبقى في 44 درجة كما البارحة. ذروة الحرارة هذا الأسبوع بشكون نهار الخميس، نهار الأربعاء 47 ونهار الخميس 48 في جندوبة، 27 في زغوان، لروسونتي في زغوان 29 درجة الآن، في حين القصوى اليوم بشكون في حدود 42 درجة بانخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. القيروان 28 توا، لروسونتي 34، غريبة 6 درجات زايدة في القيروان، ثم الدرجات القصوى اليوم في القروان توصل ل 44 درجة بانخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة. غدوة 47، نهار الأربعاء 48، 48 نهار الخميس 47، زاد نهار الجمعة درجات حرارة مرتفعة جدا مع زيدهم لروسونتي، هذا الإحساس بالسخانة. 28 في نابل، لروسونتي في نابل 34 درجة بزيادة 6 درجات، انخفاض اليوم زاد في درجة الحرارة مقارنة مع البارحة، في نابل كانت 37 اليوم 35 درجة فقط. في منزل جميل وبالزرط نسجلوا توا وانتم تسمعوا فينا 28 درجة، لكن لروسونتي هو 34 درجة 6 درجات زيادة، وفي منزل جميل وبالزرط القصوى اليوم 36 كما البارحة. في مجاز بابو بيجا توا 28 درجة في هذا التوقيت بالذات، لكن لروسونتي هو 32 درجة 4 درجات زايدة، ودرجات القصوى توصل اليوم في بيجا إلى 44 درجة بانخفاض مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة، وصلت البارحة 45، غدوة ثلاثاء 44، شدوا عندكم نهار الأربعاء 49 درجة في مجاز الباب وبيجا. إذن درجة حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ، وخاصة هل روسونتي الإحساس بسخانة من جراء الارتفاع الكبير في الرطوبة. ساعدوا روحكم، حاولوا ما نخرجوش في نهار كامل، معناها نهار سخون ريتو في الليل وفي الصباح بكري بالذات الدنيا ظلمة وسخانة متعقايلة بأتم معنى الكلمة. ساعدوا روحكم وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. يلا فاصل قصير ونستقبله من الجبل في الأسود لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا، ورجعين مباشرة مع خليفة بن سالم في لاريير بلون، وأيضا قبل ذلك قوم عيدك اليوم، وقبلها زادت تأمينات كتما في مرافقة لكم انتم لكل مستعملي الطريق هي وجوهر أفهم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. انتشال 12 جثة بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جرجيس، والبحث متواصل عن مفقودين. وواشنطن تتوعد بحرب اقتصادية، وطهران تهدد بوقف جميع تدفقات النفط. وفي تفاصيل أخبارنا، الإدارة العامة للحرس الوطني تؤكد أن عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر تتواصل إثر فقدان مجموعة تضم 15 شخصا، من بينهم 14 من بنجردان وشخص واحد أصيل جرجيس، ونجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار خلصة. وقد أسفرت العمليات عن انتشال 3 جثث يوم السبت و9 جثث يوم الأحد، ليبلغ العدد الجملي 12 جثة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين. وفي هذه العمليات تشارك مختلف الوحدات العائمة التابعة للديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني، كما تم تسريع إجراءات تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم، بالتوازي مع مواصلة عمليات البحث والتمشيط دون انقطاع وفق بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني. مكالمة هاتفية جمعت أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تم خلالها التأكيد مجددا على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. وأكد الرئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. بداية من اليوم تنطلق عمليات بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 26 و 2027 و 2000، وفق ما أعلنته شركة النقل بتونس التي خصصت بالتنسيق مع البريد التونسي 151 مكتب بريدا لبيع الاشتراكات، من بينها 130 مكتبا موزعة على ولاية تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة، إضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية الولايات. دولياً، الولايات المتحدة تهدد إيران بما وصفته أكبر حرب مالية على الإطلاق، في الوقت الذي تستعد فيه لفرض عقوبات اقتصادية اليوم تستهدف شركاء إيران التجاريين. وسيعقد وزير الخزانة الأمريكي مؤتمراً صحفياً اليوم وسط تهديدات بالكشف عن إجراءات أكثر صرامة ضد طهران. بدورها توعدت إيران بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في حال استمرت الحرب الاقتصادية فلن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط، لا عبر مضيق هرمز ولا من أي مكان في الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن إيران ستعتبر مشاركة أي دولة في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد الشعب الإيراني أو دعمها لها عملا حربيا. على صعيد آخر، أعلنت إيران أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن هدف الزيارة استكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم استهداف 10 مستودعات

0: المعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني وناقلة وخزانات وقود ومحطة كهرباء فرعية في ميناء يوجني قرب أوديسا الليلة الماضية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهر FM.
1: الدنيا
2: جوهر FM.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن اللي نتمنى لهم باش ينقصوا من السرعة ويعرفوا حاجة مهمة جدا اللي هي تسوق واحدة واحدة راك توصل وما تخسرش برشا وقت وتوصل سلامة، أهم حاجة. فيعيشكم وربي يحفظكم، نقصوا لي من السرعة واستحفظوا لي على روحكم، وراكم انتوما أحسن هدية هداها ربي لبلادنا، أنتم ثروة لبلاد هدية، المواطن التونسي العزيز الغالي والمواطنة التونسية العزيزة الغالية. وذلك علاش منذ سنوات وتأمينات كدمات تشتغل في نطاق مسؤوليتها المجتمعية على هذا التواصل معكم جميعا دون استثناء من أجل المحافظة على سلامتكم، وهي وجاورة FM TV ترافقكم كل سنين وربع وجمع، رافقوكم على خاطر نحبكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: قلنا في الحلقة السابقة اللي شباب اللي عمارهم أقل من 29 سنة يتعرضوا بشكل كبير للحوادث، راهو كيما نحبوهم وهم مستقبل البلاد، راهو نحبوهم يردوا بالهم على رواحهم وعلى الناس المحيطة بهم في الطرقات. بكل صراحة راهو ما يجيش تبدأ تقلد في كل ممثل، ذاك فكرني فيه مروة فان ديزل في فيلم فاست اند فوريوز، ذاك هو يجري ويزقزق ويطير، ذاك فيلم راه وشطروا في السدو باللانكروست وباللي زي فيه ذوكم كل المؤثرات وغير ذلك. ما يجيش تبدل في الفوا وانت تجري في سرعة وتبامبي وتفتخر شوفوني كيفاه متمكن، وتدخل بين الكرهب، شنو المتعة اللي تحس بها وانت وحدك تبلبز من دون السواق اللي بجنبك وتفجع في الناس، وكيف كيف تبدأ تجري في الأحياء وتزمر ابعد خليني نتعدى، هذا الكل علامة اللي انت ناقص خبرة في السياق، وكان تواصل هكا راك باش تصطدم بحادث لا قدر الله واللطف عليك يعيش ولدي ويعيش بنتي، تلقى روحك في وضعية نفسية وممكن بدنية خايبة برشا إذا كنت تتعرض للحادث، وبالتالي كون محليك كون رزين كون هكا في عينين الناس تقول ما شاء الله عليه تبارك الله عليه، مش تقول كلمة أخرى مش حتى عليك أنت، على الأولياء اللي تربيتهم ما كانتش صايبة، وانت يا أم ويا أب ديما رافق ولدك بالتوصيات، ادعيله وفيقه وهو خارج، ادعيله وفيقه وما تهربش من مسؤوليتك، مسؤولية يزمة تكون مستمرة وديما وراه، ولو حتى يتقلق ميسالش يتقلق قدامك في الشارع، أما خذ في بالك حاجة راهو لازم يتفكر كلامك، والكلنا صارنا هذا نتفكر كلام الوالدة شقلتنا هكا تحذرنا نصيحة من نصيحة وإحنا نسوق ونحب وننزلوا على كل فيتاس، وكل عادة إحنا رانا وصيناكم وانتوما أدليلكم مملك، وراهي المسألة تتعلق بأرواحكم ماهيش لعبة.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: الاساس مع عماد الدين الجمعه صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جمعه اف ام تي في.
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع، وان شاء الله ترافقكم كان السلامه. نرحب بالخليفه نتاعنا من جديد. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزه اللي في كرابهم ان شاء الله يوصلوا سالمين لحضروا فرحهم ان شاء الله موفقين. بدايه اسبوع موفقه للجميع يا رب.
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقه التحمل نتاعنا، واحنا نعاونوا روحنا نقصوا لي من السالك الضوء فالأربع خمسة أيام هذو من نهار السبت تبدأ الأمور تتحسن ولا حتى تتحسن.
2: إن شاء الله تتحسن يا رب.
1: آه سيدي خليف،
2: نمشي الأفراح
1: ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 24 أوت، ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا SMS على 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالونا قوموا بالواجب، وهذه يقولهم كان لزم الكادو الرائع بتاع جورة اف ام تي في دي تهديه يوميا لمستمعينا المنقلة من سيتي واتش.
0: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع المونيا الغرايري، نقولك صباح الورد يا المونيا. كل عام وانت حي بخير. يلا
3: يعيشك وانت بألف خير. يعيشك
2: اللموني. قومناك من النوم؟
3: لا ولا قايمة من بكري.
1: شربت قهوتك؟
3: لا نزلت.
1: هذاك علاش؟ هذاك علاش؟ مازلنا ما فقناش كوم يلفو. يا لالا يا فيقنا فيقلهم فيقلهم واحد يفيقلهم وان شاء الله يتعدى معاهم يا مدام.
2: اللموني منين تكلم فينا؟
3: من المدينة.
2: مدينة جديدة. أي مدينة؟ مدينة جديدة.
1: مدينة جديدة أي في الحومة. واحد واثنين ثلاثة وين مدى؟
3: مونيا مدينة
1: من
3: عارفش
1: خاطر من
3: الساكنة جايبين
1: الياسمينات
3: والمدينة.
1: بين الياسمينات مدينة ثلاثة
2: هذيك. الياسمينات
1: لا مدينة بين الياسمينات والمدينة مدينة ثلاثة بلاصات.
3: لا دار
1: به. ما قصش عليكم ما قصش عليكم الضوء. مدينة ثلاث ما قصش عليكم الضوء. البارح قداش من مرة؟
3: مرتي
1: خفيفة جات
2: خفيف.
3: الماء قص زادة.
1: الماء قص زادة البارحة؟
3: قص البارح قص.
1: والله ما فقت به والله. الله يلطف بينا. الله يلطف بينا يا رب. ان شاء الله اليوم لا ان شاء الله قصة الماء لا ضوء، واحنا نعاونوا شوي نقصوا ونسلك الضوء. يلا
2: هلا مونيا قداش عملت اليوم؟
3: عملت 53 سنة.
1: تيمة بدأت حياة ان شاء الله في المية، ان شاء الله 50 سنة اخرين ان شاء الله في المية والصحة قوية يا مونيا يا باهي.
3: يا عيشك
2: يا بنت. يا مونيا شكون بعث لنا الاسماس؟
1: هو
3: هي مش هو.
1: شكوني هي؟
3: هي كل شيء في حياتي.
1: ربي يفضلها. شكوني هي؟
3: هي صاحبتي، هي كل ما نملك في الدنيا.
1: ربي يحفظها وربي يخليها. شكوني زادة بالضبط؟ اعطيني اسمها.
3: زينة
1: ان شاء الله. زينة دائما وابدا. ترى سيدي خليفة زينة
2: لسماس باسم مها. اولا
3: مها.
2: بنتك مها. ومعها اختك زينة واولادها حلمي وحمسة.
1: ربي يحفظهم.
3: يعيشك ربي
1: وربي يخليهم لك وربي يخلي لك العائله كامله، وان شاء الله ديما هكا فرحانه وديما نكونوا سعداء بتهنيتك بعيد ميلادك. لالا شرفتنا ونورت.
2: نمشي
3: يوسف. يعيشك ان شاء الله نهاركم
2: زين. ربي يفضلك.
1: ربي يخليك. مونيا يظهر لي حبه مروه هكا بطريقتها الخاصه، يظهر لي عملت الهديه لحضرتك وربي يحفظك وربي يطولك. دونك المنقله ليك انت، الكادو هذا ليك انت مباشره من اداء سيدي واتش. مبروك عليك المنقله الرائعه. به البقيه اعطيهم لي مشافهه.
2: السيد بن حسن القلعه الكبرى اخته فاطمه وبناته ساره وزينب بيقولوا له كل عام وانت حي بخير سيد.
1: يعطيك صحة خليفة. فاصل قصير ورجعين مع موضوع من المواضيع اللي وجعت قلوب التوانسة الكل والكلهم، مع قلوب الأهالي متاعنا في بنقردان. نرجع ونشوف شنو اللي صار وين وصلنا وشنو الأمور غاديكا مع خليفة بسالم في لاريال بلو.
0: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: حب روحك على الباج، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
5: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 دياز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
6: جوهرة
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جوهرة تي في. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله ربي يبرد قلوب العائلات ويعطيهم الصبر من عنده، وإن شاء الله البقية نلقاهم الله يرحمهم وينعمهم، لأنه أعتقد بعد المدة طويلة صعب جدا. إن شاء الله مستحيل، ما هوش ربي ما عندوش مستحيل، إن شاء الله نجدوهم هم حيين، لكن الأغلبية اللي لقيناهم متوفين. واحد برك هو اللي منع خليفة،
2: هذا هو حاتم، واحد برك منع منذ البداية. فاجعة أخرى تنضاف إلى فواجع عديدة عشتها بلادنا في علاقة بالهجرة الغير نظامية، الحرقة اللي نسميها احنا. عندنا مدة الحقيقة وقفت الظاهرة هذه على مستوى الضحايا، ما نعرفوش الأرقام بالنسبة للناس اللي غامروا. عادت المرة هذه وعادت من بن قردان، من جرجيس، يعني من المنطقة الجنوبية اللي حزت في نفوس توانسة، شباب في عمر الزهور، يعني شباب عائلات الآن معناها مؤلم فعلا، مؤلم ووجع القلب. والحقيقة
1: هذيك ثروتنا، ريتوك الشباب هذيك قاعدين نرميو فيه في البحر يا ربي.
2: هذا المؤلم فعلا حاتم. انطلقت الأبحاث منذ البداية عن المفقودين، جهد كبير تقوم به الحماية المدنية، الحرس، الأهالي بدورهم، الأصدقاء. شفنا فيديوهات مؤلمة، شفنا الشاب اللي شاف جثة أخوه تطفو على سطح الماء في البحر، حاجة مؤلمة عاشوها التوانسة الكل، وإن شاء الله ما تتكررش.
1: على متن معنا مركب صغير،
2: مركب هكا متطوعين شباب للبحث
1: في خوه ولقى خوه،
2: مؤلمة جدا، مؤلمة الحقيقة.
1: احنا ورينا هاي صورة من البعيد، ما حبيناش نقربوا الفيديو هذايا، هاو صورة من البعيد، لكن شوفوا
2: مؤلم
1: الرعب اللي كلاك الصغار فعلا. هذا الفيديو شيء يوجع القلب.
2: في نفس الوقت شهدت المدينة أحداث أخرى ليلية، علاش حابين نفهم التفاصيل ونوصلت عمليات البحث عن المفقودين، شنو الأوضاع الآن في بن قردان على أثر ليلتين الحقيقة صعاب كانوا على الأهالي وعلى الأمن وعلى الجميع. معنا سي مصطفى عبد الكبير، المرسي التونسي لحقوق الإنسان، باش ناخذ من عنده مداخلة على عين المكان.
1: لاريير بلو،
3: أريير بلو،
2: أغير طلع. معنا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى عبد الكبير، نقول له صباح الورد أستاذ مصطفى.
4: صباح الخير أخوي خليفة، صباح الخير أخوي حاتم، صباح الخير كل صديقات والأصدقاء وكل مشاهدي متبعي جوارافة.
1: سيدي مصطفى عبد الكبير، تعازينا لأهالينا لأخواتنا ولعائلاتنا في ولاية مدين بشكل عام، لأنه فما حد ما هوش مزاد حتى من بن قردان، يدولي من جرجيس، ربي يرحمهم ويصبر عائلاتهم وكاوب.
4: الحمد لله، يعني تعرف فجعة كبيرة ياسر، ولكن يعني كانت الأحداث هذه تعرف المنطقة هذه معناها حتى قبل 2010 في السنوات الواحد كانت أحداث كبيرة، خاصة في 2011 مباشرة بعد الثورة كانت عندنا حادثة كبيرة راح ضحيت عشرات، عندنا في 2016 و 2018 و 20 و 26، وأنا ما أعتقدش أنه باش توقف هذه طالما أنه اليوم ما سماش.
1: هل عندها علاقة الحرقة، عندها علاقة وقت اللي تسكر الحدود والأوضاع في ليبيا تدخل بعضها، فما يربط ما بيناتهم رابط وإلا لا؟
4: هو جزء من المسألة هذه، ولكن لا أعتقد أنه هو السبب الرئيسي، هو جزء مهم وجزء كبير. تعرف أنه يعني اليوم نشوفوا الوضع العام، يعني وبصفة عام وضع الاقتصادي، تعرف هذه منطقة تعيش على يعني التجارة البينية، وكيف عديد المدن في الجنوب التونسي تعرف أن الأحداث هذه تتكرر المأساة، سواء كان في تطاوين ولا في زرديس ولا جابس ولا مدنين ولا الجهات الداخلية.
1: نعم.
4: يكون بطبيعة الحال ترتبط بواقع الاقتصادي اليوم. اليوم شباب آخر، جيل آخر، ما هو شباب الثمانينات والتسعينات والألفينات.
1: نعم صحيح.
4: شباب بحب يعيش حب
1: ربي، قديش القينا إلى حد الآن وقديش مازالوا
4: في احنا تعرف يعني من يوم الجمعة معناها بعد انقاذ احد الشباب اللي هو معناها قام بسباحة لساعات وانقذ منطقة ونقذتها الشركة بطبعتها باخرة من شركة متجهة نحو ميناء زرديس. انطلقت مباشرة لعملية البحث وكنا انقذنا في اليوم ثلاثة جثث، تم انتشاء ثلاثة جثث في اليوم الأول، ثم بطبيعة الحال تم انت اللي هم وردهم الصراع أمس بمقبرة دخلية بن جردان وسط معنا بطبيعة الحال يعني موكب مهيب، خاصة أنه مؤسف جدا وقت اللي نجوا فيه مع مرحب حتى من 2010 يعني 2010 أو 20 سنة يعني و2006 و2008 و2004 معنا صغار يعني معنا 3 ولا 4 معنا معنا أعمار معنا أكبر من 2000 كل معنا يعني
1: قديش العدد الجملي اللي معناها
4: 14 حرقوا وال 15 هم في الجملة، 14 شباب واللي هو الربان هذا يمتحهم اللي هو مازال مفقود اللي هو مبدئيا حسب الوحدة صيل زوديس، 15 انتشلنا 3 وامس 7 واحد عندنا في ناجي لباس مع معناها الوليد اللي جاء الحمد لله يجوا هضمة 11 مفروض انه مازال عندنا 4 ايضا ثم جثة اخرى ثم جثة اخرى البارح ولكن من نجموش تخلوها في الحساب لانه من نجم تكون تعود لهذا ولا تعود لانه حتى مثل تشنى زوج جثث اخرين لكن في النهايه طلعوا الى مجموعه الى معناها مش يعني جثث لقارب اخر مش القارب
1: قارب اخر مش قارب هذاك
4: مش القارب هذاك تو اللي تبقوا 4 3 من بن جردان وواحد من زرزيس ان شاء الله الابحاث العمليه البحث متواصله يعني
1: مش يبردوا الأهالي وتبرد شوية العائلات هم يبردهم حتى شيء ولكن
4: هذا مهم هو زوز مطالب لأنه مهمة لدى الناس وهو تسريع بعملية البحث والمواراتها من الصلاة نظرا لأنه الهاجس أنا عشت الفترة هذه كلها مع الأهالي سواء كان في البرط ولا مستشفى زرديس ولا مع العائلات لأنهم هم ولاد بلادي في بن جردان يعني الهاجس الوحيد هو حادثة 18 زرديس كي تطول العملية ربما مع شنيق ومع شنيق فنو ويذرعوا ابننا وهك علاش حتى الوقف الاحتياجي اللي صارت الليلة الأولى مطالبة بهذا الشيء. بالتالي اليوم إن شاء الله رغم أنه عملية البحث متواصلة وهنا مشكورين القوات الأمنية والعسكرية وكذلك زاد حتى الإخوة البحارة قاموا بدور كبير ياسر في هذه العملية ان شاء الله
2: اليوم بالنسبه بالنسبه للجثث اللي تم العثور عليها واللي هي ما تعودش لهذا القارب يعني ثم حادث وحديث عن قارب اخر غرق ولا هما معناها من عرض سواحل اخرى ولا غير
4: تاريخ المنطقه هذه نتاع اللي نبحث فيها اختراق من اطراف سواحل النواة تماسها مع ليبيا وصولا حتى الى سواحل مدينه صفاقس هذه منطقه نتاع غرق مراكب كبيره حتى تغرق دليليا جي جثة ديما ننتشر منها الجثث وهذه منطقة انتشار الجثث يوميا معناها ولكن احنا الإجراء اللي نقوم به هو نقوم بقي نفس القانون على كل الجثث بما فيه مبنانا يقع الانتشار واضح القانون يقول يقع انتشار أي جثة تتولى النيابة العمومية المسألة تحال إلى مستشفى الحبيب بورقيبة في تجميع صافي اليومين الأولين في جربة وبعد تالي في البارح في زرديس نزلوها الزنام البارح المستشفى الحبيب بورقيبة ومش تقوم العملية اليوم والبارح عملية الطبية اللازمة من الطب الشرعي والتقارير الطبية اللازمة ثم بطبيعة الحال يقع استشارة النيابة العمومية لتسليم منها
2: تابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصادمات شفنا أحداث شفنا حرق عجلات ثم أحداث
1: وخاصة الليلية
2: ليلية. الأوضاع الأمنية الآن أستاذ مصطفى
4: هو الوضع هادي معناها تهجبت بارح معنا الأوضاع وبرحبت له كيف في كيف وهذا مهم ياسر باش نوجه رسالة لأبنانا راو وهذا موقفنا واضح وصريح وديما مع الأهالي وجهنا حتى شبابنا اليوم احنا نعرف انه الوضع صعيب ونعرف انه اليوم عامين يعني البلاد معناها محاصرة بكل معناها وسائل عامين ومشكورة جوهرة فهم تنقل في وضعها الناس في المعبر، وكنا تحدثنا في ذات المنبر هذا عديد المرات كيف المعاناة اليومية والتضييق الحاصل اليوم هي جزء من هذه العملية. وقت اليوم يفشل المسؤول جهوي ولا وزير ولا أطراف معينة في وجود حلول، بالرغم أنه التجارة الدولية متواصلة بشكل طبيعي والتجارة متواصلة بشكل طبيعي، إلا يعني المواطنين البسطاء وسط التغيير. اليوم عندنا بصوت واضح اليوم على السيد رئيس الجمهورية التدخل، اليوم ثم حتى طرف آخر اليوم يلزم يزور هذه المنطقة، يزور هذه الولاية اللي كثرت فيها عديد من صعوبات كبيرة، ثم فشل كبير في إدارة عديد من المسائل. اليوم نحتاج إلى هذه الزيارة ونحتاج إلى التدخل مباشر من رئيس الجمهورية لعدة حلول، مش فقط مسألة رأس جدير ولا الأوضاع بصفة عامة. اليوم رأس جدير ما منه حد من التاريخ والجغرافيا، اليوم رأس جدير هذه كيما تعيش منها مناطق ليبيا تعيش منها مناطق حدودية تونسية، نحبوه بالطريقة اللي يحفظ كرامة الجميع، ونحبوه بالطريقة اللي تستفيد منها لأنه هو شريان شريان التنمية في الجهة. نحبوا أيضا جملة من المشاريع اللي هي كانت مبرجة ومعطلة وما نجحتش، وعلاش اليوم نحتاج هذه الزيارة وحتى في الجانب المعنوي. بالتالي اليوم أنا أعتقد أنه هذه الاحتجاجات نوجه لأبنانا.
5: البارح وقفت ولا تواصلت الاحتجاجات هذه يا مصطفى عبد الكبير؟
4: هو انطلقت لساعة معينة ثم بعد ذلك وقفت وضع توهادة، إن شاء الله تبقى الوضع هذا، ولكن يلزم
5: إن شاء الله يلقوا
4: الأولياء والشباب والناس كل أن الاحتجاجات الاحتجاج حق دستوري، حق ما يكون إلا سلمي وفي وضع النهار
5: سلمي سلمي، وفي النهار في النهار ما نشي احنا مجرمين باش نتقباو بالليل، لا سلمي ولكم الحق في الاحتجاج. شكرا لك أستاذ مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان. قلت لي اليوم عندنا حاجة
4: اليوم معناها سنتسلم بقية الجثث اللي هي يعني تم فيها اتمام كل التقارير، وسيقع
5: اليوم فما موكب دفن معناها باش يكون في بعد صلاة العصر.
4: مازال ما تحددش الوقت، مرتبط بالأذون الدفن اللي تتكلم من بطبيعة الحال السلطات المعنية.
5: السلطات المعنية شكرا
4: بعد إجراء كل ما يمكن إجراء من أجل هذه العملية.
5: شكرا لك أستاذ مصطفى عبد الكبير. السابعة صباحا 31 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
6: برعاية
7: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
8: صباح النور، صباح الورد. 8 اهداف في الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية للبطولة. في ملعب حمد العقربي بيراد تتسابق وتلاحق بين الترجي والنجم، مباراة فيها برشا فرجة، نسق عالي، الترجي يفوز على النجم 3 أهداف لهدفين. محمد الحاج محمود افتتح النتيجة للترجي دقيقة 15، يوسف البلالي ضيع ضرب جزاء دقيقة 25. بداية الشوط الثاني براكوني مدرب النجم يقوم بثلاثة تغييرات، دخول أسامة عبيد، ريان جارا وصانداي، النجم أفضل يتحكم في المباراة. أشرف بن ضياف يعدل النتيجة دقيقة 53، النجم يزيد من سرعة ويسجل الثاني عن طريق أسامة عبيد دقيقة 60. تقريبا نفس الشيء مدرب الترجي ريجي كامب يقوم بثلاثة تغييرات، دفعة واحدة انطلاقا من دقيقة 65، دخول أشرف الجبري، كوناتي ومعز الحاج علي اللي يتمكن من تعديل النتيجة دقيقة 75، وإضافة الهدف الثالث دقيقة 82. أبركني مدرب النجم وهزيمة فريقه.
9: je trouve qu'on expose des joueurs à des blessures. J'aimerais qu'il y ait justement des réflexions par rapport à ça. Je trouve lui-même, le joueur, c'est pas simplement pour nous, hein, toutes les équipes, avec 40 degrés, chaleur étouffante, des joueurs qui sont au bord du malaise en même temps, qui ont des blessures graves musculaires. Voilà. Moi, je suis très, très déçu de cet horaire-là. C'est pas du tout une excuse, évidemment, hein, pas d'excuse. Après, sur le déroulé du match, on a vu le match pour nous, on devait pas à deux vitesses. En première mi-temps, on avait décidé de jouer dans un système un peu plus défensif parce qu'on avait aucune certitude sur la possibilité des joueurs à tenir 90 minutes. On a beaucoup de joueurs qui sont arrivés en cours de préparation. On n'avait pas trop de visibilité par rapport à l'effectif. Du coup, on a proposé une équipe en se disant que si on arrive qu'à la mi-temps, on ferait des changements à la mi-temps et on changerait le système qu'on a opéré pendant toute la période de préparation. Et ça a été payant puisqu'on a pris le match en main, l'ascendant sur cette équipe. En deuxième mi-temps, on a réussi à marquer deux buts.
8: بركوني مدرب النجم قال مستغرب برشا من توقيت المباراة الأربعة ونصف برشا سخانة يلزمنا نخافوا من إصابة اللاعبين مش معقول نلعبوا في التوقيت هذا تحكمنا في المباراة في الشوط الثاني بفضل التغييرات لكن خلصنا الأخطاء اللي قمنا بها رجي كامب مدرب الترجي والثلاثة نقاط
10: Nice to see you again. Many of you I know you from before. About the game, there are many things to analyze and to speak about, but like you know me, I'm very quiet now. I have to analyze, I have to see all the moments of the game, because we start very well, we score a goal. After that, we miss a penalty, and in the second half, we receive two goals, and very easy goals. Should not happen in our level, and we'll analyze.
8: مدرب الترجي قال فرحان بالطريقة اللي رجعنا بها في المباراة قمنا بتغييرات أعطت دفع جديد للفريق على المستوى الهجومي نجم المتلوي يخسر أمام النادي الإفريقي هدف لصفر هدف صدقة دي دقيقة 87 أمين جارة مدرب نجم المتلوي وهزيمة ما نستحقوهاش
11: شوف القسوة نتاع الهدف كما قلت لك إجابة فاصلة قاسية خاطر الفوتبول سي دي ديتاي نحنا سو لو بلون فيزيك الحقيقه معناتها كنا عارفين روحنا اللي باش لازمنا نشدوا روحنا في الفانت ماتش خاطر شو عندنا خمسه جوارات لون كاليفي الشوا في البنك ما كانش كبير باش نجموا نعطيوا اكثر فريشور للكيب بدينا التحضيرات مؤخر وقت اللي النادي الافريقي عنده شارك في التحضيرات وشفنا لي ديتاي هذوما معناتها في الفانت ماتش معناتها كانت مهمه برشا اليوم نحن سولو بلون تكتيك عملنا مباراة محترمة جدا عملنا فليكسيبيليتي تكتيك كبيرة عملنا 4-2-3-1 في الميتون الأول في 4-4-2 بعد نادي الفريقي بدأ يلعب 4-4-2 لوزونج بدلنا معاه 4-4-2 لوزونج وعرفنا نتحكم في المباراة مشينا كوم يفو ظهر لي سي دي ديتاي نادي الفريقي ما عملش شكل لوكازيونير دو بوت مي الماتشويت هذوما فما ماتشويت كيما نقولوا بلغة الكرة تربح نادي الفريقي عرف كيفاش يربح الماتش نتاعو
8: ماهر الكنزاري انتصار ضد منافس صعب وقوي فوق أرضية ميدانه
12: مباراة صعيبة في ظروف صعيبة بداية موسم ملعب من أصعب الملاعب في تونس يعني خرجنا بثلاث نقاط وذاك أهم شيء بالنسبة لنا نحن ما تنتظرش باش نعملوا فوليوم دو جو كبير باش نعملوا لعب باهي سيتي ان ماتش نتاع انفي نتاع صبر انت عديد من العوامل اللي تخدمت كما يلزم في الملعب ضد منافس محترم جدا ومعروف يعني ذولي المتلوي عنده سنوات ما خسرتش في المتلوي في البطولة يعني ذولي سنة ونصف ما خسرتش هذه أول خسارة لها بعد عام ونصف
8: ترجي جرجيس يربح الأولمبي الباشي هدف لصفر هدف حمدي العبيد الثقة 90 زائد 8 نادي رياض البنزرتي يربح مستقبل المرسى هدف لصفر هدف أشرف الفرشيشي دقيقة 69 ونهاية الأسبوع هذا مع الجولة الثانية أربع مقابلات نهار السبت أربع مقابلات نهار الأحد المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي يعقد اليوم بداية من 11 متاع الصباح في مقر الجامعة ندوة صحفية لتقديم عمل الإدارة الفنية الوطنية وبرنامجها للفترة القادمة
13: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2026 على جوهرة فنتي
8: تونس تحرز الميدالية الذهبية الأولى في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط فضل البطل الأولمبي فراس القطوسي اللي أحرز ذهبية منافسات وزن تحت 80 كيلوغرام في التيكواندو. فراس القطوسي شنو قال بعد الميدالية الذهبية؟
14: الحمد لله اليوم تحصلت على الميدالية الذهبية في ألعاب البحر المتوسط بعد برونزية 2022. فرحان برشا بالتتويج هذا، فرحان برشا بالبرفورمانس نتاعي اللي معناها عرفت اللي أنا قاعد نرجع في النيفو نتاعي إن شاء الله. إن شاء الله معناها الذي يكون نحضروا به بطولة العالم عام الجاي 2027 وأكيد للألعاب الأولمبية 2028. إن شاء الله نكون فرحت التونس الكل، إن شاء الله نكون فرحت الرياضة التونسية، إن شاء الله نكون فرحت رياضة التايكواندو. إن شاء الله اللي جاي خير، ومساج لأصحابي الكل اللي مازالوا يلعبوا إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله كلكم توجيه إن شاء الله.
8: بعد اليوم الثالث تونس في رصيدها 8 ميداليات ذهبية بفضل فراس القطوسي في التايكواندو فضية أولى، بفضل وفاء المصغوني في التايكواندو فضية ثانية، محمد خليل جندوبي في التايكواندو وخمسة برونزيات، شيماء تومي في التايكواندو، أحمد الجوادي 800 متر سباحة حرة، فارس الفرجاني في المبارزة بالسيف، أحمد الجوادي 400 متر سباحة حرة، محمد ياسين عباس 200 متر سباحة حرة. الوفد التونسي في المركز العاشر في ترتيب الميداليات، إيطاليا الأولى ب 35 ميدالية 13 ذهبية 16 فضية و6 برونزية. بالنسبة لمشاركة البعثة التونسية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تواصل اليوم المنتخب الأولمبي لكرة القدم أقل من 21 سنة يواجه نظيره المغربي في توقيت المباراة 9:30 متاع الصباح. تونس كانت تعادلت في الجولة الأولى ضد مقدونيا الشمالية 0-0، المغرب تعادلت مع تركيا 2-2. كرة اليد سيدات تونس تواجه مقدونيا والمنتخب كان فاز في الجولة الأولى ضد إيطاليا. إضافة لمختلف الرياضات الفردية، السباحة، المصارعة، المبارزة بالسيف، الكرة الحديدية والدراجات. كل برافو للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي انتصر البارح على منتخب صعب والمنتخب الصربي 3 أشواط للشوطين. شوط أول للمنتخب الصربي 34-36، تونس تعدل 25-22. من جديد المنتخب الصربي يفوز بالشوط الثالث 19-25، تونس تعدل شوطين لشوطين 25-16، والشوط الخامس مجهود كبير برشا للمنتخب التونسي يفوز 18-16.
13: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتي.
8: جولة سريعة في مختلف البطولات الأوروبية. البطولة الإنجليزية، المان سيتي يفوز على بورموث 2-1، نيوكاسل تعادل مع ليفربول 2-2، الدوري الإيطالي أتلانتا والفوز على ساسولو 2-1، تورينو يخسر ضد الميلان 2-1، الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد يتعادل مع فياريال 2-2، إلتشي يخسر ضد برشلونة 5-0. فريق الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
13: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. الاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
15: جوهرة FM. Publicité.
13: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
16: وحدو في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
17: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدو على الميسول. نحكي لكم على 3ème ديمارك اللي تمشي من 30% to 50% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
15: جوهرة
13: اف ام بوبليسيتي على جوهرة اف ام تي. موش مع الموجه

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل المستعملية طريقة الآن. حد كيف يحب يمشي للعمرة، على شنو يحب؟ يحب على الخدمات الجيدة والرائعة، لكومبانياتورك، المرافق اللي وقت اللي يبدأ هو حاجته بأي حاجة يلقاه عند كتافه. يحب على المزارات، يحب على حد يفهم ولا جونس تفهمه في خصوص طريقة البايمون، على أوسي الحاجات الإضافية وكل السوربريز والكادوات اللي تصير غديكة واللي ماخذت خاطر في نهاية الأمر. ثم خاصة يبحث إذا كان بعث أمه وإلا أبوه ولا راجل كبير ولا حد يقربوا له امرأة كبيرة، يلقى أوسي عباد لاهية بيهم ويعملوا لهم عمرة من أروع ما يكون. هذايا ما تميزت به براء فواياج، وهذايا اللي خلى براء فواياج دائما وابدا حريصة تعمل صباحا مساء على الجودة والخدمات الراقية والتكوين المستمر للمرافقين متاعها، اللي بعدد مش مرافق راهو يمشي مع المجموعة، أقل ما فهم زوز 3-4 يوصلوا مرافقين باش يخدموا المجموعة ويخدموا المعتمرين كما يجب. أنت إذا كان تحب على الرحلة القادمة وتسجل في الرحلات القادمة، دوبل في 3 مرات براءفواياج.com على ذمتكم. أرقام الهاتف تعرفوها توا، اللي هي 70-550-020، وعندك 21-881-882، وعندك 21-882-881. براء فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس. الكونفيونس هذه راهي ما تجيش هكاك، تجيب الخدمة وتجيب الثقة وتجيب اللي يقولوه يلقوه العباد كيف يمشيوا. شهادات حية باش ناخذوها الآن، شهادات سجلت البارحة من مكة المكرمة من عند معتمرين مشاو من عند براء بكل تلقائية، خذوا الميكرو وقالوا هذه الرسائل وهذه الشهادات على هذه الرحلة باش نشاهدها معاكم ونكتشفها حتى أنا معاكم، لأنه يقولوا لي سي محمد عيش والأخيان يقولوا لي فما أميساج سبيسيال للجوهرة والحاتم بن عمارة، هات نكتشفوه مع بعضنا.
2: أنا تعلقت باللاجونس دي وما نعرفهاش، والله ما نعرف، نتبع في شوية معنا حكيت عليها في الراديو سي حاتم بن عمارة، نشكره برشا اللي هو بالرسمي معناه أنا عزبية برشا، ما هوش يتكلم في الحقيقة، الناس فريمون ثقة وبرافو لهم ونشكرهم والله وندعي لهم بالخير، ما هوش مجامل. واكتشفت معناه كمشيت وبديت نسمع وراو وراوني راو حتى في اللاجونس متاعكم في تونس، نحن الولاية في تونس، وراوني معناه شوية حاجات معناه فريمون جسمت على أرض الواقع صراحة، بارك الله فيهم في حسن الاستقبال.
3: في البداية نحب نقول وكالة الأصفار براءة اسما على مسمى، بدءا وانطلاقا من يوم الاستقبال إلى إتمام الإجراءات إلى يوم السفر. اللي فاجأني اللي والشيء اللي فاجأني هي هما المشرفين، المعاملات، وسع البال، الأخلاق، التربية، وبالأخص وسع البال. وفاجئوني به الإخوة أن الوكالة الأصفار هي الإقامة، أنا ريت 5 نجوم.
4: حبيت نعطيكم فكرة على الوتيل. أول مرة أنا أول مرة نعمل عمرة وأول مرة نجي مع براء الأصفار، صراحة تم نظافة وسيرفيس طيار على الأخر.

0: بي فيها جميع اللوازم، كل من كل شيء تخصه، حتى في شيء كل شيء مريقل، حتى من البيوت نظاف والتجديد، حتى الهوتيل مازال جديد جديد جديد. وما تنساوش اللي براءة هي بهدت لنا هدايا عمرها ما صارت، فهمتني ولا؟ كل واحد زوز فريجات جدد، ويعتمد الصحة في السيرفيس للأولاد اللي معنا، ناس تهيبة قائمة، ما تخرج الكهرباء يخرجوا إلا ما يتفقدوا قداش من نومبر عنا. أنا كان نصيح أول مرة جيت مع براءة، حاولوا باش تمشيوا مع براءة، إن شاء الله اللي يحب يخمم باش يجي راه يجي مع كان مع براءة، ربي يعينهم وربي يثيبهم وربي يشدهم في خير.
1: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة، ملا من غير ما تضيع وقتك، ادخل شوف الناس إيش تحكي على براءة فواياج، تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله ترافقكم كان السلامة في مختلف الطرقات متاعنا، والسلامة راهو نكونوا حريصين زاد احنا بربي سبحانه وتعالى إن شاء الله يعطينا سلامة للناس كل، ولكن يقول لك أسعى نسعى باش نقصوا من السرعة ونستحفظوا على سلامتنا وما نتسبوا في حتى حادث. وإذا كان كلنا تصوروا كل واحد منا ما يتسب في حتى حادث ويعمل دي ريكور كما اللي قاعدين نكتشفوا فيهم يوميا، واللي هما لي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس اللي دخلوا للكلوب سون قاعدين نشوفوا في الحمد لله يا ربي ناس وصلت من 5 سنوات فأكثر حتى الأكثر هذه وصلت 54 سنة متسبب في حتى حد معناه أمبو النجم نقدروا ونستطيع.

0: بإذن الله أنه نستحفظ على سلامتنا وسلامة الركبين معنا وسلامة كل مستعملي الطريق. هات اليوم نكتشفوا شكون باش يكون معنا. اللي باش يكون معنا هو أسوري في جات أسورونس أجونس سليم شاشية في غرومباليا، ونعرفوه مع بعضنا الآن من خلال مصافحتنا الهاتفية.
1: جات أسورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
0: سي علي صالح مرحبا بيك، إن شاء الله صباحك زين. ألو ألو ألو مرحبا. أعتقد المكلمة ما هوش يسمع فيها، ولا نعود نتصل مروة. مع جزيل الشكر ليك، سمحني. سي علي صالح اللي عندي قسومي واللي اتصلنا به منذ قليل وقلنا له باش يكون معنا، وإحنا سعداء باستقباله لأنه من الناس الحريصين هذوم على سلامتهم وسلامة الراكبين معهم وسلامة أيضا كل مستعملي طريق، وقاعد يقوم باجتهاد من أجل هذا، لأنه ما هوش أنه نرمي روحنا للتهلكة بعد نقوله والله قضاء وقدر، والله هكاك المقدر صاير. ربي قال لك شرمي روحك الى التهلكة، قال لك اسعى باش تحافظ على سلامتك وسلامة غيرك. ثم اكثر من ذلك، اذا كان مقدر حادث باش يصير وانت تمشي واحدة واحدة ومحافظة على ولابس السانتور ومحافظة على تطبيق القانون متاع المرور، ماكش تجري وماكش فايت السرعة نعمل الليميت دو فيتاس المقرة، راه كل شيء يجي بخفيف وباللطف. هات نمشي لسي علي صالح كما قلت قاسومي. سي علي صالح مرحبا بيك. الو سي علي، سي علي صالح قاسومي يقولوا لي موجود، ما نعرفش. سي علي تسمع فيا هكا؟ الو سي علي، مانيش عارف يدولي ماهوش يسمع فينا مروه. نحاولوا نتصلوا به احنا مباشره من هنا، كأنه عنا إشكال بسيط في خصوص التواصل مع سي علي، وإحنا شادين نصحيح أن نحب نكرموه ونتعرفوا عليه، وأيضا نبرزوا هذا الاجتهاد اللي قاعدين يقوموا به سواق هذوما لي سوبر كوندكتور دو جات أسورونس. لي سوبر كوندكتور بيتم معنى الكلمة، كما قلت راه 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث، وهذا يخلينا نبني على هذا. علاش نبنيه؟ لأنه كان الكلنا تقريبا الكلنا معناها 11 مليون ولا 12 مليون تونسي، حتى حد منا ما يتسبب في حتى حد ثري تنحى الحوادث من البلاد. سي علي صالح قاسومي مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك سي حاج،
0: منورنا اخويا العزيز، اهلا وسهلا. قل لي سيد علي الاسم صحيح؟ علي صالح قاسومي وسوري في جات أسورونس أجونس سليم شاشية غرومباليا، هكا ولا لا؟
2: اي
0: باهي مرحبا بيك. قداش عندك سوري مع سليم شاشية غرومباليا؟
2: والله صافي لونطون نسيت بالضبط الوقتاش. برشا.
0: وقداش عندك انت ملي تحصلت على البرمي؟
2: من 2007.
0: 2007 معناها بالتفادليك تو ثلاثة ونزيدهم
2: 14 سنة تقريبا.
0: اللهم صلي على النبي. قداش عندك انت سيدي علي صالح ما تسببت في حتى حادث؟
2: حتى مرة ما عملت حتى
0: اكسيدنت. اللهم صلي على النبي، ان شاء الله هك ان شاء الله 50 و60 سنة اخرين وحتى 70 سنة اخرين يا بخي. شنو اللي حطيت لها صاحبي؟
2: والله شي حاتم الكود لاروت هذاك هو معناته.
0: فقط واحد يطبق الكود لاروت اكهو؟
2: اكهو القانون معناته.
0: يطبق القانون اكهو؟
2: اكهو تمشي مريقل.
0: تمشي مريقل. يطبق القانون.
2: انا بالتعليم سمعني شي حاتم.
0: اي نعم.
2: انا بالتعليم معناته لازم واحد يكون قدوه لك.
0: والله برافو عليك فكر. أي مش أنا نجي نعلمهم السلوك الحضاري ونحكي لهم على الطرقات كيفاش نسوقوا وبعد يرفوني أنا قالب الدنيا بالسيارة عندي كلها.
2: هو تجعل عاون الأمل كيفاش ياخذ بطاقة التعريف يظهر يخزر للجهة الثانية بطاقة التعريف.
0: صحيح. يشوف شنو المهنة باش يلقاه مربي. قداش عندك في المربي؟ وين تقري؟ وين في غرومباليا؟
2: في بن عروس. لا
0: بن عروس.
2: بن عروس.
0: اي انت ولد 22 سنه في بن عروس. ما لو اللي تسكن في بن عروس ماكش في غرومباليا؟ انت غرومباليا ولا لا؟
2: لا انا نسكن برج السدري ولا تيران في غرومباليا.
0: كيفاش شنو هو السبب اللي خليك تمشي لغرومباليا لسليم شاشي؟
2: والله اول ما تعاقدت معه هو كان في حمام لند.
0: فهمتك. وبعد نقل مشى لغرومباليا انت تبعته. وكهو.
2: أي. أي.
0: وانت ولد برج السدري؟
2: اي.
0: يعني خطوتين على الهمهمة وتقري في بن عروس زاد هكا ولا لا؟
2: نورمالمون
0: ما خرجش من ولاية بن عروس قاعد غادي سيدي العزيز.
2: لا آه يا خويا في ولاية بن عروس.
0: اي يا خويا مالا ما دامك انت في ولايه بن عروس قريب منا شو نقولوا لك؟ راه عندك كادو، والكادو هذايا تعرفه ولا نقول لك عليه مباشره؟
2: لا ما نعرفش.
0: عندك كارت اجيليس هذيا نتاع عاجيل انرجي، تعرفها الكارت هذه؟ فيها 500 دينار، 500 دينار كاملين اسونس. مبروك عليك لي 500 دينار سيدي العزيز، وربي وربي خليك، وان شاء الله ديما هكا متالق في المحافظة على سلامتك، وايضا تعطي ليكزامبل لتلامذتك ولينا احنا. سيدي علي صالح قسومي، ميرسي بوكو،
2: شكرا، بارك الله فيك،
0: شكرا لحضرتك، ميرسي.
3: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس، واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: beauté.
1: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsus et MAC Manzassin. Sublimez votre été avec MAC.
2: من الاخر ومن غير مقدمات في اش ا السول نزيدو على المسول نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير من ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس
3: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه منشيه خزامه والا سهلول ايميل جاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو
4: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن عندك

0: جديد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي. جوهرة
1: بوبليسيتي تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
2: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو في نشرة خاصة بتطور الحالة الجوية لليوم الاثنين 24 اوت 2026 وبقية ايام الاسبوع اللي باش نعرفوا فيها ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة باش توصل لارقام قياسية. هات نكتشفوا هذا خاصة وان التونسي شي يقول لك راني وليت سخانة كبيرة شيلي باتا معنا الكلمة حتى في الليل وفي الصباح بكري وفي العشية وفي النهار. واليوم زادة باش نعرفوا تقريبا طقس حار بأتم معنى الكلمة على أغلب ولايات الجمهورية باستثناء كما قلت لكم منذ الصباح باستثناء سوسة المهدية والمستير ومعهم نابل. هذوما باش يكون طقس مروح شوية بارابور لدرجات حرارة مرتفعة أكثر من 38 درجة من 39 بنزرت والشي اللي موجود مرورا ب 42 و43 ونوصلوا 45 و46 وحتى 47 درجة ولربما أكثر. ثم درجة الحرارة القصوى المتوقعة في تونس ومعها المحسوس تو نعطيكم مش حاسين زاد أوسي مع هذاك مع خبيرنا وأستاذنا عامر بحبة اللي موجود معنا. أستاذ عامر صباح الورد.
3: صباح الخير سي حاتم، مرحبا، تحية لسي خليفة وتحية للسادة المستمعين على جولة فهم.
2: شكرا لحضرتك أستاذ عامر. إذا كان نبدأ بقراءة طقس اليوم ما يميزه ثم الأيامات القريبة القادمة اللي باش تعرف النسق تصاعدي في الارتفاع متاع درجة الحرارة.
3: نعم سي حاتم، هو يعني موجة الحر في الحقيقة متواصلة تقريبا لأيام أخرى عديدة. يوم أمس كان يوم حار جدا في أغلب المناطق التونسية، حرارة أربعينية، سجلنا حتى 46 درجة في عدة ولايات تونسية، 45 درجة 44 درجة. بالنسبة لليوم تقريب نفس حالة الطقس خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، ربما حتى أكثر شوية في توزر وكبلي وعلى حدود بين سيدي بوزيد وصفاقس وحتى في جابس نجم نوصل حتى 47 درجة اليوم. بالنسبة للمناطق الشمالية والشرقية أقل من أمس ب يعني درجة زوز ثلاثة احنا والمنطقة، يعني أقل شوية من أمس، ولكن يعني نجم نقولوا انخفاض وقتي لانه غدوه باش تعاود حتى في المناطق الشماليه والوسطى، ولانه اليوم راهو حتى في شمال تونس وسط تونس راهو يوم حار. اما نحكيو بالمقارنه مع يوم امس، خاطر يوم امس مثلا يعني في دواخل ولايه سوسه المنستير المهديه مثلا يعني وصلنا 44 و45 درجه وربما حتى 46 درجه على حدود القيروان وعلى حدود سيدي بوزيد ولا غرب صفاقس. صفاقس يوم امس صحتهم يعني حوالي 45 درجه، صفاقس نحكي على البحر مش داخل الولاية. دونك يوم حار في الحقيقة، الحرارة مازالت متواصلة. غدوة تعود الأجواء تسخن أكثر من اليوم على كل المناطق التونسية، وفي الحقيقة يعني الثلاثة والأربعة والخميس تقريب باش يكونوا نفس الطقس، يعني طقس حار جدا، حرارة في تونس الكل تقريبا من 40 إلى 47 درجة تقريبا في أغلب المناطق التونسية.
2: هذا نهار الأربعة ولا نهار الثلاثة؟ هذا من معناها
3: طقس حار في تونس حتى غدوة،
2: من غدوة
3: من نهار الثلاثة أي نهار الثلاثة والأربعة والخميس باش يكونوا حارين في كامل أنحاء الجمهورية. طبعا ديما على السواحل أقل شوية، نجموا مثلا على السواحل نلقاو 40 درجة، نلقاو حتى ربما حتى 39 درجة 38 درجة، ممكن في قرقنة أقل شوية زاد كيف ربما 35 درجة، ولكن عموما يعني كي نبدو على البحر بضعة مئات الأمتار أو بضعة كيلومترات كيلومتر زوج ثلاثة تولي حرارة أربعينية كما قلنا، وتقريب في تونس الكل غدوة في أغلب المناطق بشكون من 40 إلى 47 درجة، وزادة يعني ممكن من 42 درجة إلى 47 درجة في أغلب، حتى ال 40 درجة ممكن في بعض المناطق فقط. دونك هذه طقس نصيحاتهم بالنسبة لنهار الجمعة والسبت ولحد زادة باش تواصل موجة الحر، ممكن أقل درجة أو اثنين من نهار يعني من الأيام القليلة القادمة 3 4 5، ولكن موجة الحر تقعد موجودة على الأقل إلى آخر الأسبوع ويعني إلى أواخر شهر أوت، ومع العلم حتى الأسبوع القادم ما نعرفش هل انه نجم نحكيه على موجة حر ولا لانه الحراره باش تنخفض ببعض الدرجات. ولكن راهو سي حاتم والساده يعني المتابعين راهي باش تقعد حتى الاسبوع القادم يعني حراره 40
2: في سبتمبر معناها
3: اي حتى في بدايه سبتمبر الايام الاولى فقط يعني ممكن نهارين الاولانيين نجم تقعد حراره يعني مرتفعه حتى 40 مش في تونس الكل ولكن في عده ولايات اما مش 47 درجه المتوقع توا مبدئيا ممكن فما 40 و41 و42 وربما حتى 43 درجه في جنوب تونس في القروان في حوض مجردة يعني ما زالت الأجواء باش تقعد حارة حتى للأيام الأولى من شهر سبتمبر بأقل حدة من الأيام هذه ويعني موجة الحر ممكن تفضل شهر
2: أي تفضل موجة الحر ممكن تتواصل
3: قلت يعني موجة الحر ربما باش تتواصل معناتها حتى لبداية سبتمبر لأنه حتى راهو 40 درجة أو 43 درجة يعني أعلى من المعادلات بعدة درجات موجة الحر في الحقيقة يعني باش تكون ممكن طويلة نسبيا لأنه توا احنا توا هي بدات نهار السبت بشوية بشوية أمس كان يوم حار
2: شو باش تعمل لنا 13-14 يوم كما المرة الأخرى بالضبط هكا تقريبا حسب إذا كان نحسب بتقول لي حتى ببداية الأيامات الأولى من سبتمبر باش تكون على امتداد 13 يوم تقريبا
3: ولكن معناتها درجة القوة ممكن أقل في بداية سبتمبر يعني ممكن ذروة الأسبوع هذا هي الذروة أمس وثلاثة أربعة خميس هذوما ممكن باش تكون هما يعني الذروة النهارات الأخرى يعني حرارة زادة مرتفعة ولكن أقل شوية أما حرارة مرتفعة دونك هذا بالنسبة لل يعني على مستوى الحرارة سي حاتم ثم زادة ملاحظة أخرى بكري سمعتك تعلق عليها اللي هي الحرارة المحسوسة يعني يوم أمس سي حاتم وأني موجود في مدينة صلقطة ولاية المهدية يعني حرارة بالحق حرارة محسوسة كبيرة برشا يعني رغم على البحر مباشرة يعني الناس ممكن ربما خلينا نقول كلمة اللي يتنفسوا بالسيف علاش على خاطر الرطوبة مرتفعة جدا يعني رطوبة 60% 70% 80% حتى أكثر شوية ساعات 85% نحكي في ساعات ما بعد الظهر ما نحكيش على الليل خاطر في الليل يتزيد رطوبة عادي ولا في الفجر نحكي على يعني نصف النهار وما دي ساعة وما ساعتين وما ثلاث اللي هي عادة تنقص الرطوبة معناتها في الوقت كي
2: قديش تزيد على المحسوس لأنه ريت أرقام منش مصدقها معناها زيادة على ما يسجله قال آخر الترمومتر محطات الرصد متاع المعهد الوطني للرصد الجوي مثلا شتعتينا الزيادة متاع هالروسونتي وصلت لثمانية وتسعة وعشرة درجات هل هي صحيحة ولا أنا وحدي نخلوط قال آخر منش ضابل كده وصلت لأكثر
3: أكثر إيه نعطيكم يعني أمثلة هو تاع الموضوع ديما متعلق بالرطوبة إيش معناتها معناتها كل ما تزيد الرطوبة كل ما الإحساس يكون أكثر يعني مش كيما 40% رطوبة مش كيما 50 مش كيما 80 دونك مثلاً أمس في العديد من المدن التونسية المهدية صلقطة المستير نابل قليبية تونس العاصمة بنزرت يعني أمس الحرارة تقريبا في المناطق هذه 35 درجة 34 درجة في المهدية 36 درجة في بنزرت 37 درجة ولكن المحسوسة قربنا لل 50 درجة بل حتى ربما يعني 51 درجة في بنزرت يوم أمس في مستير سوسة مهدية في الساحل بصفة عامة 49 درجة في قليبي 50 درجة يعني تقريبا يعني الحرارة المحسوسة تقريبا نزيد على الحرارة المسجلة بالترمومتر في بعض الأحيان 10 درجات 12 درجة ساعات حتى 15 درجة ساعات وقت اللي تبدأ الرطوبة كبيرة يعني تكون مثلا رطوبة 80% أو 70% ينجم تكون يعني الحرارة المحسوسة أكثر من المسجلة ساعات حتى ب 15 وب 16 درجة
2: يا لطيف ياسر برشا هذي على الكبار خاصة واللي عندهم الأمراض المزمنة والصغار زادة برشا عليهم وهذاك علاش ننصحوا بعدم الخروج وقت الذروة متاعها وقتاش الذروة متاع المحسوس هذي معناها ذروتها وقتاش الحرارة المحسوس
3: إذا كان تحكي على يعني على مستوى اليوم
2: وقت يوم يعني الوقت اليوم. معناها الصباح الصباح يعني عند الأول في العشية في الليل
3: هو كل ما تزيد الحرارة معناتها مع العشرة والأحداش ونصف النهار وما ثلاثة والأربعة كل ما يكون أكثر خاطر وقتها الحرارة خاطر الصباح تكون مثلا الحرارة 28 درجة ولا 27 درجة كي توصل بعدين 35 و 36 درجة دونك أكيد الإحساس باش يزيد دونك يعني الحرارة تكون محسوسة أكثر كي تبدأ فما رطوبة بالتزامن مع حرارة مرتفعة نسبيا خلال ساعات الظهر ولكن راهو سي حاتم في الحقيقة حتى خلال ساعات الليل وحتى الصباح يعني توا موجود بعيد على الماء في حاتم 3 متر توا نتكلم فيك من ساحل صلقته يعني رطوبه كبيره رغو توا صباح مازلنا الساعه 8
2: وصباح بك يعني
3: اي معناتها حتى في الصباح وحتى في الليل حتى البارح في الليل رطوبه كبيره لا رغم اللي موجودين على ساحل البحر واذا كان تحكي زاد سي حاتم على المستوى يعني الفتره يعني توا في اواخر الصيف الرطوبه يعني براتيكمون مش تقعد موجوده كل يوم لانه الفتره ذي يعني تقريب مستويات كبيره نتاع تبخر اول حاجه التبخر اللي صار صيف كامل ثم تبخر تاع الايماذيه بطبيعه مع موجه الحر يزيد دونك الرطوبه باش تكون موجوده كبيره الرطوبه صحيح عندها سلبيات يعني على المستوى نتاع الاحساس وبالحراره الى اخره ولكن الرطوبه هي الوقود نتاع التقلبات من بعد نتاع الخريف دونك عندها ايجابيات ولو انه مازال شويه على المطر ان شاء الله بعد في ممكن منتصف سبتمبر ولا حاجه ولا العشريه الثانيه والثالثه في سبتمبر دونك الرطوبه عندها ايجابيات لانه هي وقود الامطار والتقلبات والسحب الرعديه ولكن تو تقلق برشا خاطر على مستوى الاحساس احساس مقلق.
2: عامر بحبة نحب نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات بربي في 30 ثانية وضح لي فما تقلبات جوية معناها في العشية فما أمطار في بعض المناطق في الأيامات هذوما ولا لا
3: اي كيف امس سي حاتم حتى اليوم وغدوه من المتوقع يعني حالات عدم استقرار ضعيفه برشا كيف امس على جهه الساقس مثلا بعض الامطار حتى زاد في محلين في القيروان يعني بعد ولا غرب الولايات المهديه فما بعض الامطار اما حاجات خفيفه يعني عوارض امطار نتاع دقائق نتاع مليمتر زوج ثلاثه مش حاجه كبيره هذا متوقع اليوم زاد على بعض المرتفعات الغربيه في القصرين مثلا او في سيانة او غرب القيروان حتى غدوه ممكن سي حاتم ولكن الامطار يعني ضعيفه زاد مش في كل مكان يعني محلية جدا وسريعة ومش حاجة كبيرة معناتها خلينا نقول
2: واضح شكرا لك أستاذ عامر بحبار أستاذ المبارس في الجغرافيا والبحث مختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية الفيديو تقوى على الباج متاعكم باج فيسبوك كل التفاصيل على موجة الحر المتواصلة إلى حدود بداية شهر سبتمبر
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة مع ميكروجوهرة فتح صوتك وعبر على رأيك كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 وإلا 73 24 3000
4: جوهرة بيبليسيتي من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على المسولد نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% و50% و70% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير من ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس
1: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستونتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو يلا ما تفلتوش الفرصة مونوبري

0: واحد في الكادوات كان باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: جوهره اف ام بوبليسيتي
2: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موش مع الموجة.
3: صباح الورد. نهاية الأسبوع عرفنا فيديو وجع قلوب التوانسة الكل باعتبار ما تعودناش خاصة من البوستاجي نحبوهم برشا نحترموهم برشا ونقدروهم برشا. هذا هو الفيديو واللي مبدئيا حسب ما تابعنا الفيديو مبدئيا وهذا ما قيل كونه صارت عملية كأنها تحيل أو سرقة لمرأة مسنة معها ولدها. ولدها ثبت وكيف ثبت القاء موجودة هذه العملية انشينا بين ظفرين أنه رجع له كل 30 ولا 40 دينار
4: ناقصين
3: الناقصين هذوك واللي ما كانوش من الأول باش يعطيهم له. اللي يقولوا لهنا ساعة المتهم برير ينتثبت يدين
4: هذا هو حال
3: اللي يقولوا لهنا اللي البوستاجي هذا واحد والبوستاجي يراه بالألف والكلهم قرب منا ونحبوهم برشا ونثيقة وكلنا اتوانس ويصير راه في أحسن العائلات يقولك حتى في عائلتي وفي عائلتك وفي عائلة الناس الكل في العائلة متاع البوستاجية يقع هذا دونك ما نعموش ودو هات خلنا ناخذه مع خليفة بن سالم في المتابعة الصحيح من الغالط هل وقع إيقافه البوستاجي هذا اللي يخدم في معناها مكتب بريد وسلم في ماندا المرأة جات تاخو فيها وإلا لا يقفوا على العمل من ناحية هل تم فتح بحث إداري أولا ثم هل فما بحث قضائي وإيقافه أيضا في السجن. هذا ما باش نشوفوه مع خليفة بن سالم في المتابعة الأولى.
2: متابعات
4: هذا هو حاتم على أثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو اللي خلف كثير من الأسئلة وحديث عن النيابة العمومية تأذن الاحتفاظ بعون البريد. شنو هي الحكاية بالضبط باش نرجع لها من زاوية أخرى لأنه الجامعة العامة للبريد أصدرت البيان اللي هي تعتبر زادة في المقابل حكاية التصوير حكاية الهرسة اللي يعانيوا منها الأعوان التضخيم غيره ردود الفعل في المقابل اللي هي تعبر كذلك عن العمل أو الموظفين. سي الحبيب الميزوري عن جامعة العامة للبريد نقول لك صباح الورد.
5: صباح الورد ليك والحاتم ولكل مجتمعيك والفريق معك.
3: شكرا ليك سي الحبيب الميزوري. سي الحبيب أعطينا موقفكم وملابسات هذه العملية واللي نطلب من حضرتكم ومن الناس الكل اللي يعيشكم بربي ما نعموش وراهي حتى لو كان تثبت الإدانة المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته حتى لو كان تثبت الإدانة راهو واحد ما همش البوستاجي اللي أخواتنا وأولادنا وأباتنا ورباونا وقراونا ونعرفوهم جيدا وأقرب ناس لنا في العلاقة الإنسانية
4: هو البريد
3: معه. هو البريد التونسي.
5: شكرا. هو الحادثة هذه إذا ثبتت ما تتحدها هي حادثة معزولة وموجودة في القطاعات كل نتطور موجودة في الكيات موجودة في الإدارات موجودة في كل براسة احنا مش نشرعوا لها لكن ما يلزمش زادة كيف ناخذوها فعلا باش نشوهوا قطاع كامل ولا مجموعة كاملة نخليه ما نكبروش وما نرجعوهاش قضية رأي عام هي مسألة معزولة المفروض ما تتمش التشهير بالطريقة هذيك يتم بحث شفاف ومحايد وإداري وبعد اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالطبيعة كل مذنب ياخذ حقه. أما أنا اللي ما عجبناش هو استغلال الوضعية هذه للتشهير بالعباد ما كانتش فما حملة كبيرة وقت لناس خدمة الليل ما كانتش فما حملة كبيرة باش تشكر العباد ورغم اللي هو يجبهم وقت اللي يرجعوهم في الأعياد وفي غيره. اليوم الناس كل جبت كاكنها على هالمؤسسة هذية اللي هي كانت 5 سنين التالي المؤسسة الأولى عربيا وإفريقيا اليوم بدأت تتراجع نتيجة عوامل عدة.
4: هل تم الاحتفاظ بالعون
5: والله يبدو حسب الناس اللي نافذين وهما اللي يعلنوا على الإيقافات ديما يبدو أنه تم الاحتفاظ به البارح. فترى ما النيابة ما أعلنتش، أما اللي يحكموا هما يظهر فيهم البارح أعلنوا في الصفحات متاحهم اللي هو تم الاحتفاظ به.
3: سيد حبيب ميزوري شكون هم اللي يحكموا على الصفحات؟ اللي يحكموا في الفيسبوك؟
5: تعرف أنت الكرونيكيرات والمتلقي نجدد.
3: فهمتك سيد حبيب. سيد حبيب ميزوري، اللي دار فتحت بحث تحقيقي في هذه العملية، هل سبقت استبقت ولا لا؟
5: بالطبع هي اللي دار بحث، ما نعرفش الإيقاف نتاعه تم على خلفية البحث وإلا تم وإلا تم تحت الحملة الكبيرة أنت كممارسة لانتصاف الأكبر والأقل.
4: ثم ما اتصلتوش به بأسرته بالمركز البريد اللي اشتغل فيه؟
5: لا، اتصلنا بالجهة هذيك وبالمركز البريد وبنقبتنا في بنعروس. يبدو أنه الناس كل مازال من وقتها كان البحث يتم، ما نجموش ندخلوا في البحث في انتظار ما سيقول البحث إذا كان مذنب بالطبيعة ما هوش فوق القانون. وإذا كان زاد احنا ناقشنا كان الطريقة في معالجته في تناول الموضوع الأكثر والأقل.
3: واضح. محبيب ميزوري، نذكر وهو كلمة قلتها ممتازة جدا، البريديين هذوما اللي نعيطوا لهم احنا البوستاجية راهو ولادنا، راهو اخواتنا، راهو عائلاتنا اللي تخدم في البوستة، راهم توانس، وراهو حتى لو كان ونقولها ونعاود المتهم بريء لن تثبت إدانته، حتى لو كان التحقيق والشهادات والدنيا الكل تعطي إدانة، فمنعزل حاجة منعزلة. بوستاجي يستحفظ لي على فلوسي، والبوستاجي يوريني ثنية ويوصل لي الماندا إلى حد الدار ويطل عليا، وصل البوستاجي يدق الباب والله يا خليفة ويطل علينا، العلاقة إنسانية كبيرة بيناتنا وبينات البوستاجية. ففرصة باش نقولوا البوستاجية الكل هزوا ريوسكم الفوق، تحصل في أحسن العائلات في كل دار تونسية، رأوا فهم حاجات من هذا القبيل، واحد ينجم يغلط الخطأ والكمال ولله، هذا إن أكدت الأبحاث.
4: من مشمولات القضاء حاب نستغل الفرصة سي الحبيب ونسألك سؤال اللي ديما يسألوا توانسة، مشروع أنه يتحول البريد إلى بنك.
5: أنا سبق بكري حكيت لك اللي البريد 5 سنين التالي كان لمدة عامين متحصل ترتيب الاتحاد العالمي للبريد على المرتبة الأولى إفريقيا وعربية. اليوم رانا قهقرنا برشا لعدة أسباب، اللي يهمنا هو الأسباب الاجتماعية، أنه اليوم راهو ضرب للمكاسب، اعتداء على حقوق الأعوان، لا نظام أساسي، لا فون سوسيال، لا ترقيات، لا غيرها. هذا كل ما يخلق جو مناسب لتطوير المؤسسة هذه واستقلاليتها على سلطة الإشراف، معناتها استقلاليتها مش حبيب تكون مستقلة ما تتبعش. ولكن
3: حبيب ميزوري ما نوافقكش المؤسسة متاعكم، انتوما أولادها وبناتها اللي خدمتوها ومزلتوا باش تخدموها، المؤسسة متاع التوانسة كل أنا رأي مؤسسة عمومية يزمنا نقفوا معها، يزمها توصل ويزمها تعود التعلق متاعها ويزمنا نوصلوها للهدف المنشود وسي اللي هي التحول إلى بنك. والدراسات أكدت جدوى هذه العملية، منش عارف يدور لي فما شكون متخوف من هذا، ما تخوفش منها البوسة باش توصل بإذن الله أنها تكون بنك وترجع لتحقيق التعلقات متاعها، وهذا متأكدين منه. شكرا لك سي الحبيب ميزوري كاتب عام الجامعة العامة للبنك.
1: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال، اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة لتفريق الرمان، ونشوفوا ايش عندنا وما عندناش، وين وصلنا وين ما وصلناش. قررنا باش نستضيف في الاستوديو ونستنير بسي محمد سويلم كالعاده، اللي طار من البنك المركزي التونسي سابقا، واللي بقى متابع للشان المالي ومن خيره ما عندنا في هذا.
2: هو غاب علينا شويه بحكم انه كان الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي، حط
1: اكيد
2: كتاب المهام واخيرا
1: ذات برشا وقت،
2: ورجع للميدان المالي
1: هكا، ونرجعوا له احنا للميدان المالي ونكون سعداء باستقباله في ماتينا للدنيا وما فيها صباح الورد.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي محمد، شكرا لك على تلبية الدعوة وحضورك، يشرفنا برشا خويا.
3: صباح النور سي حاتم، صباح النور سي خليفة، صباح النور المستمعين ومستمعات جوهرة FM. والحقيقة هي غيبة على جوهرة، والاستديو تبدل ما شاء الله، حلو ديكور جديد.
1: مرحبا بك انت الاحلى ومنورنا سيدي العزيز. سي محمد، اذا كان نبدا بحاجه نحب نفسروها للعباد واللي ساعات نحيروا فيها، هل الكتله نتاع السبيس اللي قاعد يدور في السوق معناها اللي قدم ترتفع بشكل كبير ملحوظ جدا، واللي تولي في بعض الاحيان تفجع شفما علاش هذا الكل وصلنا له؟ توا تحوس في 29,996 مليون دينار، تقريبا 30,000 مليون دينار إذا كان نعمل لاروديسمون من 4 ملايين أخرين نزيدوهم. ثم هذا من ناحية أخرى نحبوا نسألوا زادة على ريزيرفون دوفيز اللي تحنا تيحة تخوف، وصلنا 93، ولكن الحمد لله يا ربي رجعنا بنسق تصاعدي اليوم في 98 يوم ريزيرف اون دوفيز.
3: شكرا سي حاتم. تبدأوا صعب هال الكتلة متاع الأوراق النقدية، فما ساعات بعض الخلط، الناس يقولوا الكتلة النقدية، وهي في الحقيقة مجموعة الأوراق النقدية المتداولة اللي نتعاملوا بهم احنا معناها في حياتنا اليومية، واللي هي في الحقيقة الكتلة متاع الأوراق النقدية هي مكونة من المكونات متاع الكتلة النقدية بصفة إجمالية، لأن الكتلة النقدية فيها هالأوراق النقدية وفيها كذلك الفلوس اللي عنا احنا كمواطنين كشركات إلى غير ذلك في البنوك. تلقى واحد عنده كارني تشيك، واحد عنده معناها كارني دي بارني، بنوك تلقاها عندها ودايع عند البنوك، هذوكم الكل جمعهم تولي عنا الكتلة النقدية، اللي هي تختلف على كتلة الأوراق النقدية. كتلة الأوراق النقدية كما قلت انت سي حاتم، احنا اليوم قراب برشا 30 مليار، وصحيح الرقم معناها نشوف فيهم كل مرة خرجونا معناها دو ريكور اون ريكور، معناها من مستوى كيفاش نقولوا قياسي الى مستوى قياسي اخر. والحقيقه هذه الكتله النقديه يعني لازم نفهموا حاجه، وانه هي تتطور مع تطور دخل الفرد،
1: نعم،
3: تطور مع تطور الاقتصاد، تتطور كذلك مع التضخم، لانك انت تو سي حاتم مثلا في الويكاند تجبد ما عرفش قداش فلوس اللي باش تصرف، مش كيما اللي تجبد فيه توا كيما اللي تجبد فيه 10 سنين
1: ولا
3: كيما وهذاك. وقص على ذلك،
1: نعم،
3: اليوم صحيح معناها النسق نتاع الارتفاع هو اللي الحقيقه معناها يخلينا نتوسوا شويه ونخافوا من كتله الاوراق النقديه. وكان فما جهود هي في السابق ونقلصوا قد ما يمكن من التداول بالأوراق، ماذا بيه؟
1: نعم.
3: تولي معناها نقد إلكتروني، معناها بال بال بال بالتليفون،
1: بالكارتة، بالتليفون، بالوسائل الدفع الحديثة كلها الإلكترونية إنشاد. لكن هل الشيك عنده سبب؟ قانون الشيكات عنده سبب في ارتفاع الكتلة هذه؟
3: هل جيت؟ أكيد واحد من الأسباب الرئيسية في ذلك، لأنك أنت الناس كانت تستعمل في الشيك باش تخلص بيه معناها، فهمت لي، بالتقسيط باش دبر راسها. اليوم هذا تنحى، فاليوم اللي كنت تخلص فيه انت بالشيك على اقساط ولا حاجه مجبور باش تجبده ومعناها اسباس وتمشي تخلص بيه. وانا نعم. حسب رايي معناها اليوم انا اقول لك شوف اليوم احنا في 30 مليار تقريبا. انا اقول لك حاجه لو كان نقعدوا بالنسق هذايا نعمل شويه الحسبه يعني ماشي ل 35 مليار معناها من هنا لعام نلقاو راح في 35 مليار. هو ماهوش مشكل في حد ذاته ولكن يعني من المستحسن والاقتصاديات المتطوره جدا فهمت لا وانه نمشيو نتعاملوا من غير كاش. تعرف اللي فيهم بلدان متطوره جدا اللي فيها زيرو كاش يعني
2: زيرو كاش باللي كارت وبكل شيء وبالتليفون وبالدفع الالكتروني.
3: يا سي خليفه تمشي للصين يحكيوا لي جماعه اصحابي تدخل المجازان تقلي وتحط وتعبي كفتك وتخرج وايدك ما تحطهاش في جيبك. كل شيء هو يقرا لك معناها الكارت نتاعك ويقرا لك لي زارتيكل الشريط ووعد كل شيء وتخرج تلقى الفلوس خلصت وهزيت سلعتك ومشيت على روحك فهمني. باهي بطبيعه الحال احنا اليوم
2: هي شنو اللي يعيق انه احنا ما نوصلوش الا هذا ولا حتى قريب من هذا؟
3: بطبيعه الحال هذا يلزمك توفر له فهمت لا
2: فما
3: امكانيات فما فرستكتور كما قالت سي حاتم. احنا قاعدين نمشيو تو في النهج هذا ولكن ربما النسق نتاع التطور نتاع الاوراق النقديه وكتل الاوراق النقديه اكثر من النسق نتاع التطور نتاع الانفراستكتور. حاطين احنا تو قاعدين نشوفوا تو اللي فما لي زيتابليسمون دو بايمون برشا شركات انتصاب تعمل لك التحويلات تعمل لك برشا حاجات فهمتني والبنوك كذلك تنتصب في داخل الجمهوريه ولكن هذا غير كافي. ماذا بينا نطوروا الدفعات اللي هي بالتليفون واللي هي بالوسائل الإلكترونية. نحب نعطيك حاجة أخرى معناها عادة الكتلة النقدية في البلدان المتطورة النسبة متاعها ما تتعداش 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي. واضح؟
2: وإحنا قداش تو؟
3: إحنا في تونس كذلك كنا قاعدين نقرب البلدان المتطورة. 2010 مثلا نعطيك على فكرة يعني كنا تعرف كتلة الأوراق النقدية قداش كانت في 5 مليارات و790 أواخر 2010. اليوم احنا في 30 مليار. وش معناه؟ معناها ضربت في الخمسة
2: فوسيس
3: خمسة خمسة خاطر 5 مليارات و790 معناها ستة ديزون 30 على ستة خمسة مرات. باهي
2: خمسة مرات باهي
3: والنسبة للناتج المحلي الإجمالي كان في 9% حاجة كم لك. اليوم احنا في في في في نسبة تقريب وصلت مش توصل 16% اللي هو المفروض احنا كنا كان طورنا النقد الالكتروني واحد كل شيء كنا نقربوا نهبطوا من 9 نمشيوا ل 8-7 تدريجيا بشوي بشوي حتى نوصل البلدان المتطورة. ال 16% هو ما في بلدان ناشئة كيف نحن وماهيش بعيدة روا علينا قريبة ياسر هنا تلقاها هذا النقد المتداول 20% وحتى أكثر ولكن هو مش على مساحية الاقتصاد لأنه ماذا بيك الفلوس هو وقت اللي ما تستعملش أنت النقود وتستعمل الكارت وتستعمل التليفون. ما معناها؟ معناها أكل الفلوس هذيك قاعدة عند البنوك. فلوس هذيك ما جبتهاش أنت من البنك خاطر البنك وقت يجبلها أنت الأوراق النقدية تنقص لها من السيولة اللي عندها وتنقص لها من الإمكانيات من تعطي قروض هي وتمول الاقتصاد. إذا معناها النقد الإلكتروني مش معناها بولو لوكس دافوار النقد الالكتروني لا لانه تعطي امكانيات اكبر للبنوك باش تمول اكثر
2: الاقتصاد الوطني بطبيعه الحال. بالنسبه لمعناها ريزيرف اون دوفيز اللي هي تقريبا توا رجعنا ل 98 يوم ريزيرف اون دوفيز سافا 98 يوم والا ماذا بينا نكونوا في لي تروا شيفر وعلاش السبب اللي تحنا تيحه كبيره في الفتره الاخيره وصلنا حتى 93 يوم.
3: شوف هذه سي حاتم بالله مره واحده اون فوا بور توت انا كنت أنا من 94 كنت رئيس مصلحة التوظيف معناها اللي هو البلاسما اللي هو معناها إدارة الاحتياطي الأجنبي وفي البنك المركزي منذ 81 ولذلك يعني عايشت عديد الفترات وعديد المستويات متاع الاحتياطي. معنا في تونس نقول لك الاحتياطي بالعملة الأجنبية في جوان 86 كان عندنا إلا 5 يا سيحات هذه حكيتها قبل برشا مرات معناها إلا 5 مع الناس معناها حتى حاجة في مكتوب لا إلا 5 معناها باش نشريو وليدات ولا باش فما بنوك صديقة والبره كانت تخرجنا في الروس وحتى ما كنا نخسره. ولذلك معناها
1: كانت الازمه هذيك اللي تعديناها هذيك كانت الازمه نتاع 86
3: او شنو نعطيك. وقعدنا لفتره طويله نعيشوا تقريبا شهر شهرين 60 يوم يعني اكثر شويه اقل شويه فهمني حتى تقريبا 2006 هذيك صارت الطفره الكبيره وقت اللي خصصنا 35% من شركة اتصال تونس تونسي تيليكوم بعنا 35% منها جابت لنا 2 مليارات و250 مليون دولار بالدينار وقتها 3 مليارات و50 مليون هذيك اعطتنا طفره وطلعتنا في مستوى الاحتياطي وفتنا معناها فهمت اللي مش فتنا 6 شهور يا حب سبتمبر 2009 في سبتمبر 2009 انا كنت المدير العام للمالية الخارجية وصلنا 192 يوم توريد وفي الوقت هذاك في اخر الوقت في اخر النهار سيد المحافظ سيد بكار سلم عليه بالمناسبة قال لي توا تمشي للتلفزة الوطنية ومشيت عملت تسجيل فكل البوكس الصغير اللي يقدموا فيه الاخبار وعملت تصريح على المستوى وقعد في التاريخ هذاك قعد تاريخي معناها ولذلك
1: 192 يوم
3: 192 6 شهور واش فهمت كيفاش. وبطبيعة الحال شوف هو هذا هو رقم متحرك بطبيعة الحال بيك يكون عندك اعلى نسبه فما الناس يقول لك يزبك ما تعرفش
1: انا هي المكان قبل ما نمشي للفاصل اللي خوف اللي خوف انا
3: شوف ما فماش يخوف صندوق النقد الدولي ومن وقت اللي جات الانتقال السياسي والثورة ولا تحبين يعني تحطوا على 90 يوم وذي كانوا تيخوا تحت 90 يوم خلات وجلات وهو الحقيقة احنا في تونس نجم نعيشوا اقل من هذا ولكن ماذا بينا نكونوا في الزون دو كونفور خاطر هذاك
1: توا 98 يوم زون زون دو كونفور ولا تروى شيفر خير سي محمد شويلم
3: نقول لك توا ساعة علاش طاح هو توا 98 هو كيفاش يتحسب هذا ناخذوا الاحتياطي نتاعنا توا
1: هذه ما ابقى معايا خلينا نخرج فاصل ونرجعوا باش تعطينا العمليه هذه الحسبه كيفاش تحسب وشنو معناها 98 يوم وكيفاش طاح ال 93 وبعد رجع ل 98 فاصل وراجعين مع ضيف الدنيا وما فيها.
0: تسمعونا في المهديه على 91.6 جوهره اف ام
4: استنى
0: الدنيا وما فيها
4: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان او بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على جي ان في بوان كوم
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع موشة
1: دوزيام بارتي دو الانترفيو مع ضيف الدنيا وما فيها الاستاذ محمد سويلم مدير عام للسياسة النقدية بالبنك المركزي سابقا واللي ينورنا بقراءاته النقدية بطبيعة الحال والتو باش نتحدث على هذه الكتلة المتغيرة اللي طحنا ل 93 يوم وعاودنا رجعنا والحمد لله تو 98 يوم ونسبير نمشيو للتروا شيفر شنية الحكاية كيفاش تتم وعليش تمت هكا وشنو معناها كيف نكونوا في 98 يوم
3: هو
1: سي محمد
3: سي حاتم هو شو اسمه الاحتياطي رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية يعني هو صحيح. اسمه دليل على شو يصلح هو احتياطي معناها أي بلاد يبدأ عندها قد ما يكون الاحتياطي متاعها عالي قد ما هي تكون قادرة في فترة الأزمات باش تواجه الأزمات باش توفر مثلا المواد الأساسية للمواطنين في الاقتصاد ولذلك أنت من المستحسن باش تكون عندك رصيد مطمئن رصيد معناها فهمت الله في زون كما نقوله زون دو كونفور احنا طحنا كما قلت سيادتك سي حاتم طحنا 92 كما نتذكروا سووا الاحتياطي اللي كان خلصت معناها فما فاتورات كبيره ولا ديون كبيره مش يطيح. ودي كان معناها جاتك موارد كبيره مداخل سياحيه معناها استثنائيه ومداخل الشغل استثنائيه وصدرت عملت عمليه تصدير او تمرها وزيت زيتون او درشنو وماشى الامور يزيد فهمني به. احنا طحنا ل 92 علاش طحنا؟ على خاطر في 15 جويلة تقريبا خلصنا كتلة كبيرة من الديون الكبيرة اللي ناخذوها على الأسواق المالية العالمية، خلصنا 700 مليون يورو اللي هي أكثر من 2 مليارات و300 حاجة من هكا فهمني. بطبيعة الحال إذا كان تخلص أنت خلص دينك ما تنجمش تربح من الزوز، تخلص الدين ويقعد الاحتياطي في مستوى فوق ال 100. هذا هذا هذا السبب الأولاني. السبب الثاني صحيح تو رجعنا ل 98 يوم بطبيعة الحال نحن فصل الصيف وفي جويلة أوت هي تقريبا الأشهر اللي تشهد أكثر كيفاش نقول المبالغ أو الداخلة من مداخل الشغل
1: قطاع السياحة
3: والسياحة إلى غير ذلك. والبيك متاع المداخيل هذه يوصل تقريبا في أوت. أنا نقول وانه معناها صيف السنه على حسب ما لاحظ في المداخيل، خاطر هما كل 10 ايام يحينوهم البنك المركزي يعني كل ديكاد فهمني، كل مره يعطيك يقارنك بال10 ايام الاخرين. اللي شفت وانه معناها في العاده شرقوت مثلا نجم يدخلك حتى 2 مليارات وحده مداخل شغل وسياحه يجيب لك 2 مليارات. اليوم عاودنا رجعنا من 92 يوم مشينا ل 98 وهنقول لك حاجه اخرى. هو كيفاش يحسبها سي هذه ايام التوليد وواحد كل شيء وعلاش علاش نحسبوها ايام التوليد؟ معناها ناخذوا الاحتياطي رصيدنا كما تو عندنا 25 مليار هكا ولا لا سيحات
1: باه
3: واش نمشيو نحسبوا؟ نمشيو نحسبوا الوالدات نتاع تونس في 12 شهر الاخيره فهمني. ناخذوا ديما وهذا معناه تسمى موين موبيل يسميها معدل متحرك متحرك كل شهر نبدلو. هنا اللي لاحظناه هو انه هالمعدل المتحرك هذا متاع الوالدات قاعد يزيد وناخذوا كل الاحتياطي ونقسموه على اليوم توليد، ناخذ وقت المعدل المتحرك نقسموه على عدد الايام 365 ولا حاجه
1: 60 يوم فلا
3: مثلا كان استوردها ب 80 مليار ولا ب 100 مليار ونقسموه على عدد الايام تاع هذاك 365 باين. يوم التوليد هذا يا سي حاتم عم ناور في الوقيت هذايا كان يسوى 231 232 مليون دولار. اليوم
1: عم ناور
3: اليوم عم ناور اليوم يوم التوليد متاعنا هو تقريبا 256 أو أكثر شوية من
1: زيادة ملحوظة معنا
3: بطبيعة
1: الحال
3: هذيك حرب أمريكا وإيران ومن هكا أوكرانيا وروسيا وكل الاضطرابات اللي شهدها العالم هذه كل أثرت لك على القيمة متاع الوالدات متاعك. زادت في أسعار النفط، زادت في أسعار العديد من المواد. احنا كان ناخذ طول المستوى بتاعنا هو بيدو هذا 25 مليار دار معناه كان نشوفه احنا المستوى بالقيمه المستوى الاحتياطي اليوم ارفع من العام الاول في نفس الفتره فهمني.
1: ولكن عدد ايامات اقل.
3: ايوه علاش وكان نقسموه لان نقولوا يوم التوريد قعد هو بيدو ما تحركش 231 كيما عام الاول دور قور واحنا في 108 معناه يزيدك 10 ايام
1: صحيح. نجيك خليف
2: هذا الكل نعتبره الدينار نجح في أنه يعيش حالة توازن مقارنة بالعملات الأخرى كولاسمها.
3: نعم الحقيقة شوف في هذية رغم كل ما يقال واحد كل شيء البنك المركزي هذه المؤسسة العتيدة بالفرنساوي يسميها لسيتاديل هي معناها اللي كونها ولا سيرها لمدة طويلة المرحوم الهادي نويرة وبعد تداول عليها المؤسسة هذه العديد من المحافظين رجال الاقتصاد والمال. وكتشوف عدد المحافظين لحد الآن ما نعرفش يظل ما يتجاوز 15 واحد تقريبا معناها من الاستقلال توا وكان تمشي تقارب
1: الاستمرارية الاستمرارية والبرنامج معناها نتاع المحافظة
3: والناس اللي هي معناها بتباتها وهذوما ناس معناها كما قلت لك معناها مدرسة عتيدة وعندها تقاليد عندها معناها طرق التسيير متاحة إلى غير ذلك. به في البنك المركزي بطبيعة الحال كل شيء ينظروا له وبصفة مسبقة وعلى عكس ما لأنه النماذج اللي موجودة غادي النماذج بتاع كيف يقولوا بتاع التقدير وبتاع التقديرات وبتاع الواحد متطورة ومتطورة جدا. صندوق النقد الدولي قبل كنت في البنك المركزي أول ما يجيوا البعثة هذيك سواء كان عندنا برنامج ولا ما عندناش يجيوا يقولوا سي محمد حبوا يشوفوا التقنيات متاعكم متاع النمو متاع التضخم إلى غير ذلك حبوا يشوفوا الإكيب تكنيك الفريق الفني متاعك واحد كل شيء معناها والحمد لله من من من الناحية هذه معناها
1: لا كوادرنا ما عندنا كوادر تبارك الله والله مصلي على النبي وفي كل الأسماء معناها وهذا ما يأكد أنه البنك المركزي كان العمود الفقري اللي شد البلاد كما يجب في العملية المالية والتنمية والريزيرف اون دوفيز وكل شيء. معناها نرجع لك
2: نرجع للسؤال حول الدينار سي محمد.
3: نعم يعني البنك المركزي بل كل هالإمكانيات اللي عنده كانت عنده سياسة واضحة وهو في القانون الأساسي متاعه الهدف الرئيسي متاعه اللي اعطاه له المسرع هو المحافظة على استقرار الأسعار. شو محافظة على استقرار الأسعار؟ يعني نخليه التضخم في مستوى منخفض. بطبيعة الحال وقت التضخم يبدأ في مستوى منخفض معناها تحافظ على المقدرة الشرائية متاع المواطن هي في نهاية الأمر متاع الطبقات الفقيرة واحد كل شيء. بطبيعة الحال الشيء هذا مرينا تو في السنوات الأخيرة مستويات تضخم عالية جدا ما عرف ما شهدناش
1: صرنا دو شيفر شنو صرنا دو شيفر معناها في التضخم أي أي تعبنا
3: 2023 تقريبا 10.4 تو احنا في 5

0: وقت من الأوقات صارت الإشاعات والروم شوالي بخمسة وبستة وفما حتى بعض المسؤولين الكبار اللي تنحوا في جرة هدية فهمني. يعني هنا فما سياسة واضحة، فما رؤية، فهمت ليه اللي نحبوا نوصولها، واليوم فما استقرار، فما حاجتين نجم نقوله بالنسبة للبنك المركزي، ولو بالنسبة للتضخم ما زال فما ما نجمه نعمل أكثر، خاطر 5.1% هذه بالجليسمو انوال معناها بالانزلاق السنوي يبقى
1: سنوي
0: مرتفع، لانه في وقت من الاوقات التضخم في تونس احنا بلد ما عندناش تقاليد تضخميه روسي حاتم موسي خليفه،
1: صحيح
0: احنا
1: صحيح.
0: في المعدل كترجع عام 60 تلقى عندنا تضخم تاع 5.5 حاجه كم لك، ولذلك لابد ان نواصلوا في النهج هذا، وبطبيعه الحال ماهيش البنك المركزي برك هي المسؤول على الشيء هذا، فما العديد من الاطراف، فما مسالك التوزيع، فما وزارة التجارة، فما العديد من الأطراف اللي تنجم تساهم في الضغط على الأسعار ومساعدة البنك المركزي في تحقيق هدف استقرار الأسعار.
1: ولكن الكلام اللي قلته لي سي محمد اليوم يطمن، عنا رجالنا ونسانا واقفين في البنك المركزي في مختلف المواقع النقدية والمالية باش نحافظوا على هذا الاستقرار ونحافظوا على قيمة الدينار، باش يبقى الدينار سوليد بيتم معنى الكلمة. نحبوا ندلوا عليك سي محمد ونرجعوا لك تباعا، نورتنا راك وشرفتنا اليوم، لكن نحبوا نرجعوا لك تباعا حتى نستفيد من هذه القراءة عفوا العلمية، وأيضا الأوبجيكتيف معناها ومتاع إنسان عمل كارير كبيرة راه مدير من إطاراتنا الكبرى اللي كانت في البنك المركزي. ميرسي بوكو، نورتنا وشرفتنا.
0: مرحبا سيدي.

0: الأساس مع عمر الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: شن المرادي تراب العاشرة وعشرتنا مع شن المرادي عشرة كبيرة ولات فيها تقاليد وفيها اهتمام بالعائلات التونسية وحاجات دي باك نقاوهم خاصين بالعائلات التونسية دي بروموشن خاصين بالعائلات التونسية كما سيفك على كيفك اللي توجهت للعائلة التونسية بشكل خاص. ضحك صغار تكركير ضحك الصغار وتكركير في البيسين والتزحلق في التوبوغون ما زالت معناها ما شبعتش بالجو العطلة وانتي ما شبعتش بالجو العطلة مع العائلة نزل مرادي يعطيك فرصة ثانية ويقول لك جو سوي لا كما العادة باش تعدي أحلى الأوقات بأحلى الأسعار. استمتعوا بأجواء عائلية تعمل الكيف بسينة كبار توبوغون أنيماشيون طول اليوم وبوفيهات لبوفيه هدوما بنا للناس الكل وزيد كمل الفرحة مع جراتويتي بور لي زونفون أقل من 12 سنة الجراتويتي الصغير الأول في الحمامات القنطاوي سوس اسقانس وسليمة جراتويتي الصغير الثاني في المونز جربة مع تخفيضات توصل ل 15% وخاصة المرادي كلوب قنطاوي راهو نفرحوا يقول لكم بالعائلات مع تخفيض خيالي باش يوصل او وصل مش باش يوصل ل 30% للاقامات اللي هي بين 21 اوت و 12 سبتمبر نعاود بين 21 اوت و 12 سبتمبر لكن يلزم لا ريزرفاسيون عمليه الحجز تصير قبل 27 اوت مازال عندنا الوقت اليوم الى حدود

نهار 27 اود كلم توا اذا المرادي على 70 105 720، نعاود 70 105 720، ولا امشيو للمرادي .com دوبلفي ثلاثة مرات .المرادي.com. المرادي سيفك على كيفك، وانا نقول لكم على حاجه اخرى، سيفكم مع المرادي على كيف كيف كيفكم. يلا نيزيتي با فيسا فيسا، كلم 70 105 720، والا زوروا موقع المرادي المرادي.com. مرسي المرادي، مرسي لكم انتم مع المتابعه والاهتمام. نتلاقاو غدوه باذن الله في حصه خاصه بطبيعه الحال من 6 لل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين وصيكم استحفظوا على رواحكم، راكم انتم رسم البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم مماليها لكم سياح لكل ريفها احبه من احبه وكريها من كريها. باي، تحيه تونس.

0: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة FM.
1: Listen up.
0: الدنيا وما فيها.
2: جوهرة FM.

0: بلادي. مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما جاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت، اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو. لي بري تو دو.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يؤكد اليوم عودة الهدوء إلى بنقردان بعد احتجاجات شهدت إشعال الإطارات المطاطية في المدينة بعد فاجعة غرق مركب للمهاجرين وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا. مؤكدا عبد الكبير خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة فام أن الاحتجاج أمر مكفول بالدستور، شرط أن يحافظ على سلميته وأن يكون خلال النهار بعيدا عن أعمال الشغب الليلية. هذا وكانت أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر تتواصل وإثر فقدان مجموعة تضم 15 شخصا. وأسفرت العمليات عن انتشال 3 جثث يوم السبت و9 جثث يوم الأحد ليبلغ العدد الجملي 12 جثة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين. دولياً، وزير الخزانات الأمريكي يحدد ساعة الصفر لبدء ما وصفه بأضخم هجوم مالي على إيران، معلناً أن واشنطن ستبدأ اليوم شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف ما وصفه بقطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. وبالتوازي مع ذلك، أكد نائب الرئيس الأمريكي أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل الهدف الأساسي للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط في تصعيد يجمع بين الضغط الاقتصادي والتحرك الاستراتيجي ضد إيران. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تفيد أن السفن المنتهكة لقواعدها بشأن العبور من المضيق قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة، موضحة الهيئة وهي جهة جديدة أنشأتها إيران لإدارة المضيق أنه ينبغي على مالك البضائع مراجعة قائمة محدثة بالسفن التي تعد غير ملتزمة بالترتيبات الخاصة بالملاحة في الخليج. ختاماً، أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% اليوم وسط جني المستثمرين للأرباح قبيل أعلان متوقع من الولايات المتحدة بشأن فرض مزيد من العقوبات على إيران. والعقود الآجلة لخام برنت تتراجع ب 1.22 دولاراً لتصل إلى 93.17 دولاراً للبرميل.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بالله يا جوهرة حبيت نقول للشعب التونسي برب لازم علينا تقوقوا. راح نسوي الاحتفال بالمولد النبوي، مش بتقوقوا راهو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالقرآن بالعبادة بالصلاة بالذكر لله سبحانه وتعالى. مش بتقوقوا تو منكم تقولوا هو غالي غالي تقوقوا هو غالي بفريوة هو المتابعة غالي هو اللوز غالي وبعد يكم عاوزوا مدرسية وبعد جيت تشكاوا ودي مش لازم تشلوا تقوقوا يهديكم ربي جيب بعد تكلموا حلو فاهم تقولوا هو غالي غالي لازم علينا احنا في المولد ناكل زوجو هاتوا احتفال راهو بالمولد راهو صفي قلبك تكلم اخواتك تكلم عائلتك تكلم ميمتك تكلم مبيك هذاك اللمة والذكر الله سبحانه وتعالى كنقولوا اقرا قران تقرا حزب ولا اثنين تو يبدا يوحل امزقوكو تقام فاهم محلوله تو حلكم امزقوكو واستحضر فليساتكم تموتوا.

0: لو رسام بالله يكلمونا المندوب انت الصحة اعلموه التحليل انت المخزون مخزون السكر ما تمش الوظيفة الماكينة عادمة لما تيبش نقعدوا العام الشاية
1: عسلامة جورفان حسب الملامح الظاهرة في مخصص الطقس الحقيقة مازال الصيف متواصل حتى لآخر سبتمبر تقريبا وبدرجة حرارة

0: بقية من 30 درجة حتى من 40 ولا أكثر شوي. بالنسبة لانقطاع التيار الكهربائي هذا الحقيقة ما يجمش يصير، لأن فزت برشة سلاع أو فزت برشة تجهيزات منزلية، مش معقول حتى طرف إذا تخلص الشعب كل الساد إذا كان مش قصبة طريقة هذيك، لأن من منح للشعب كل من يملك جهاز منزلي خاصة هالثلاجات هذه اللي قاعدة تتحرق من حين لآخر بسبب انقطاع التيار الكهربائي، اللي نورمال لازم تخلصنا من الحرس متاد من غير ما تلوج، خاطر ثم الناس ما تقدمش مطار، ثم اللي يحشم، ثم اللي يقول لك فك عليه نقعد نجري، ثم اللي يقول لك لا انا شوف يعطوني شوف لا، نورمال هي تخص الحرفاء منحة خاصة بالتعويضات هذه التجهيزات اللي قاعدة تتحرق من وقت لآخر.
1: أحسن قصوا الماء، قصوا الضوء، قصوا السميد، قصوا السكر، قصوا الزيت، قصوا الغاز، ما خلوا ما عملوا، ماشي فاهم في البيوصل بالبليد، هذا الشعب تنظر وفاق بك.
2: السلام عليكم. المقاول اللي واخذ النظافة متاع بلدية قصر هلال يجيب العمال الناس الكبار الواخدين الانتريب للستين حتى السبعين عام، يعطيه بلوية كبيرة ويقول وقف ربي تروي يمشي كم بالسيف، هذا الكل باش ميخلصش عليهم لا تأمين ولا شيء ولا ضمان ولا حد شيء، تروي يمشي محمي وحواله تعب ويتخدم فيه، وين المراقبة أقول عايش كبير في 60 و70 عام في السبوية ونظف الكياس، هذا المقاول اللي واخذ النظافة متاع قصر هلال وين المراقبة؟
3: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للعشرة متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: ليدي.
1: مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش. ما تخممشي، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت، اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو. لي بري تو دو.
0: Publicité.
2: Business News. Business News.
3: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريح يأكد أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة، بما يضمن سعر عادل يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج وإدعاء الرياح مختلف المتداخلين من المنتج إلى التاجر والسلطات الرقابية ومنظمات المستهلك إلى العمل على ضمان سوق عادلة شفافة تتيح للمواطن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دون أن يتحمل أسعار مبالغ فيها. وأشدد على أنه حماية القدرة الشرائية لا تعني محاربة التاجر أو الضغط على المنتج، وإنما تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والموزع والمستهلك. وفيما يتعلق بزقوق، وأفاد الرياحي بأنه الإنتاج يقدر بحوالي 350 طن، في حين لا يتم جمع سوى نحو 95 طن، واعتبر أنه هذا الفارق بين الكميات المتوفرة والكميات المجمعة يستوجب مزيد من المتابعة من قبل مصالح إدارة الغابات للوقوف على أسباب هذا الوضع وانعكاساته على الأسعار. وأكد أنه سعر الزقوق عند البيع للمستهلك يتأثر إلى جانب كلفة الإنتاج والجمع والتحويل بمصاريف التخزين والنقل وأعداد الوسطاء وهوامش الربح، فضلا عن المضاربة وتطورات العرض والطلب مع اقتراب المولد. الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School تقام من 2 إلى 5 سبتمبر المقبل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في تظاهرة تسعى إلى توفير فضاء يجمع العائلات والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. ويهدف المعرض اللي يتزامن مع اقتراب العودة المدرسية إلى إرساء موعد سنوي يربط العلامات التجارية والفاعلين في المجال التربوي بالعائلات من خلال تقديم حلول ومنتجات تستجيب لمتطلبات العودة المدرسية مع التركيز على الجودة والابتكار ومراعاة القدرة الشرائية للعائلات. المصالح البيطرية بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بجيبس دعات الفلاحين إلى الرفع من درجة اليقظة والانتباه وأخذ الاحتياطات الضرورية ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الخميس المقبل فترة الإجهاد الحراري المتوقعة. ودعات المندوبية إلى توفير ماء نظيف وكاف إلى الحيوانات وتشغيل المراوح وأجهزة التبريد قبل ارتفاع الحرارة والمحافظة على التهوئة الجيدة وتجنب الاكتظاظ في أماكن تواجد الحيوانات وتفقدها بانتظام وتجنب نقلها من 10 صباحا إلى 5 مساء أو تجميحها أو القيام بتدخلات غير مستعجلة خلال الفترة ذاتها من اليوم. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 21 أوت الحالي انخفض إلى حدود 1007 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 20 أوت في حدود 1107 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 21 أوت فارتفعت إلى حدود 25,056 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 20 أوت في حدود 24,950 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوما. دولياً انخفضت أسعار النفط بنحو 2% اليوم وسط جني المستثمرين للأرباح قبيل أعلان متوقع من الولايات المتحدة بشأن فرض المزيد من العقوبات على إيران، يحتمل أنه يزيد من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. وتراجعت العقود الأجل لخام برنت ب 1.54 دولار أو بنسبة 1.63% لتصل إلى 92.85 دولار للبرميل. أسعار الذهب سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر اليوم مدعومة بضعف الدولار، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية وخطاب سيلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى حدود 4643.63 دولار للأوقية صباح اليوم، وهو أعلى مستوى ليه منذ منتصف شهر ماي. وزادت الأسعار بأكثر من 5% الأسبوع الماضية. بعد نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 397 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و 903 مليمات، الدينار الليبي 458 مليم، و 100 دينار جزائرية دينارين و 193 مليم.
2: Business News.
4: جوهرة اف ام. تندونس.
5: تندونس. برعاية
6: مع أريدو سافر لفرنسا وانت ما تمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
7: أريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة. أسبوع جديد كالعادة نبدأ مع بعضنا في فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس. كنت تفكروا منذ أسابيع كنا حكينا على أولمبياد، أما مش أولمبياد متاع كورة وإلا متاع عدو وإلا غيره. الأولمبياد هذه تهم لروبو اللي يشبه برشا البشر، يعني لروبو اللي يمشيوا على زوز ساقين كيف العباد. دونك الأولمبياد هذه تمت ونعطيكم النتائج ديما في توندونس على راديو جوهرة. دونك نحكيو على الروبو الصيني الشبيه بالبشر واللي سموه تيانغونغ ألترا، واللي عمل ضجة كبيرة خلال دورة الألعاب العالمية للروبوات الشبيهة بالبشر واللي كانت في بيكان، هذا بعد ما نجح في قطع سباق 100 متر خلال 9.39 ثانية، وهكا يغلب حتى الرقم القياسي العالمي للبشر واللي كان التسجيل متاعه باسم العداء الجامايكي يوزين بولت واللي كان في 9.58 عشر من الثانية. الروبو هذا عمل الإنجاز خلال الدورة التمهيدية في سباق كان شد منافسة قوية مع روبو آخر اسمه لايتنينج واللي هو تابع لي شركة أونر. ورغم اللي كونه لايتنينج كان بدأ السباق بشكل أفضل، لكن تيانغونغ ألترا تمكن من زيادة السرعة متاعه في الأمطار الأخيرة ويتجاوز المنافس متاعه قبل خط النهاية. ما نعرفش عملوا فوتو فينيش وإلا لا. أنتوكا لايتنينج يجي في المركز الثاني بزمن 9.47 ثانية، وهكا ولو لي دو روبو هذوما اللي هو تيانغونغ ألترا ولايتنينج ولو عملوا أرقام أسرع من يوسين بولت واللي سجلوا في بطولة العالم لألعاب القوى وكان هذا عام 2009 في برلين. دونك الأداء هذا يعكس التطور الكبير اللي قاعدة تشهد فيه صناعة الروبوات الشبيهة بالبشر في الصين، خصوصا في مجالات الحركة والتوازن والتحكم. ونلقاه يسلط الضوء زاد على الطموحات الصينية المتزايدة لتطوير روبوات قادرة على أداء مهام كانت في وقت قريب جدا حكرا على البشر. مع هذا مقارنة زمن الروبوات بالرقم القياسي البشري لأوسين بولت تقدم مقارنة استعراضية أكثر منها منافسة رياضية مباشرة، نظرا لاختلاف طبيعة الروبوات وظروف السباق بالطبيعة والبرلان و2009 والأجواء الكبيرة اللي كانت موجودة خلال الطن اللي عملوا أوسين بولت واللي نعود نذكر به واللي كان 9.58 ثانية، والتو مازال أوسين بولت أسرع رجل في العالم. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن
9: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
10: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
9: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
10: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
9: اس ام اس على 85 990.
10: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: اسمه بيلو لو مع سامن هن على جوهر اف ام.
1: ديش دقيقة على جوهرة في مصباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في رونديفو جديد من بي دون لو على جوهرة في. ومازال المجال باش نكونوا وتكونوا زيد انتوما مستمعينا بي دون لو في الصيفية هذية، اليوم الاثنين 24 أوت 2026، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. أول حاجة لازم نحكي عليها هي درجات الحرارة، اللي بيان سيغ تلقاو أكثر تفاصيل وتلقاو نشرة محينة مع المختصين موجودة على موقعنا www.jawhrafm.net. هي نشرات التحذيرية كانت صادرة من نهاية الأسبوع الفارط، فيها التنبيه إنه فما ارتفاع في درجات الحرارة. إن شاء الله تكونوا بخير مستمعينا، إن شاء الله ما يعطينا ربي كان باللطف، إن شاء الله يعطينا ربي كل شيء على قد طاقتنا وعلى قد جهدنا. هذا اللي نقولوه. مرحبا بكم في الاستماع لنا طيلة 3 سوايع من زمان، من توا حتى الماضي ساعة، بالأخبار، بالمتابعات، بالموسيقى، نرافقكم وإن شاء الله نخفوا عليكم وقع الحرارة الشديدة هذية وتتونسوا معنا وين ما اخترتوا باش تتبعونا على جوهرة فم الدنيا وما فيها. ليكيب الكل تصبح عليكم بالخير. اليوم ترافقنا سعاد في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بطبيعة بالأغاني والموسيقى متاعنا، وبعد شوية استنوا معنا أولى فقراتنا وجولتنا اللي بشكون في المرشي، اللي من خلالها نرصدوا بورصة الأسعار ونفهموا شوية مود التونسي كيفاش بش يكون اليوم. ماكم تعرفوا إذا مشينا للسوق وكل شيء كان متاح ومتوفر الحمد لله، الواحد يروح فرحان. وإذا الحقيقة الأسعار هكا والواحد ولا يختار يحسب فيها، فانه اكيد المود باش يتاثر. احنا نتمنى كل الخير للناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع لنا حتى الماضي ساعه في بيدون لو.

0: 31 دقيقة في بيي دون لو. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. توقيت هذايا كالعادة نشوفوا بورصة الأسعار اليوم مباشرة من سوق جنان في حمام سوسة وكل التفاصيل مع شيرازة تزركية. صباح النور يا شيراز. أهلا وسهلا شيراز. شيراز يا شيراز نرجعوا لك بعد شوية يا شيراز خاطر أنت موجودة معنا في المباشر ونستنيو باش نسمع صوتك بيان سور 5 على 5 وتعطينا فكرة على بورصة الأسعار اليوم بقديش أسعار الخضر الغلال اللحوم البيضاء الحمراء ولد البحر انت وفرة وإذا فما حركية خاصة بيان سور بمناسبة المولد النبوي الشريف. كيلو زقوقو على 55 دينار وفي بعض المناطق ب 56 و57 والنساء حائرات زعما نشري حاضر مرحي في سطل اللي سميو فيها كسطل وإلا نشري وكعب أبن ونتبعوا العادة وكيفاش تعودنا بعصيدة زقوقو. دونك بعد شوية توشي راس تعطينا كل التفاصيل لما باش نمشيو بكم للسوق التفصيلية جنان بحمام سوسة اللي هي سوق جميلة جدا الحقيقة وعندها طابع خاصة بها هي. دونك كل التفاصيل باش تكون مع شيراز بعد لحظات خليكم معنا.
1: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. قفة الصيفية
0: وشيراز معنا توت سويت. مرحبا بك يا شيراز صباح النور.
2: صباح النور صباح الورد والفل والياسمين. تحياتي ليك ولكل مستمعينا على جوهرة فام.
0: يعيشك يا شيراز شكرا ليك وان شاء الله سلاماتي لله. الحبال الصوتية متأثرة شوية
2: أنا برشت خانا نعرقوا بعد نمشي للدار تلقى باردة وكليماتيزور كهو.
0: آه في داركم في داركم باردة وكليماتيزور داركم ما يقصش عليكم
2: لا يقص يقص
0: خاطر كان ما يقصش خنجيو بحذيك يا شيراز
2: لا يقص هكا نستغلوا كتر في الوقت اللي تحل فيه الضوء هكا تحطوا نبردوا الدار
0: هكا هاو يا لالا. ان شاء الله ان شاء الله فتره بتتعدى. دونك شيراز كيفاش الحركيه اليوم في سوق جنان بحمام سوسه والاسعار تفضل الكلمه عندك.
2: الحركيه ثاني نجم نقول متوسطه واقل حتى من المتوسطه بحكم السخانه وكل ما تفهميش حركيه برشا. ثم ارتفاع في العموم في الاسعار ثم استقرار وحيد في اسعار اللحوم الحمراء. نبداو بالخضره ثاني الطماطم ب 19.150 الكيلو الفلفل ب 2500 ما بين 2500 و15 الكيلو والفلفل الحلو ب 4300 القرع الاخضر بين 2500 و3250 القرع الاحمر 15 الكيلو السلق والمعدنوس الرابطة ب 500 النعناع الرابطة ب 600 ود الجمرة بين 2500 و2800 الكيلو الباذنجان ب 1300 الكيلو البطاطا 2500 الكيلو السفناريا ب 3250 الكيلو البصل الكيلو بدينار القارص ب 4900 الكيلو البناوية ب 15 دينار الكيلو الخس ب 5 دينارات الكيلو الليتيو ب 9 دينارات الكيلو الحمص النفخ والفول ب 100 جرام بدينار. بالنسبة للغلال العنب ما بين 8900 و9600 الكيلو الخوخ ب 6 دينارات الكيلو البوتا بقايا بين 4 دينارات و7200 الكيلو التفاح ما بين 2980 و6 دينارات الكيلو البطيخ ب 2500 الكيلو والكرموس ب 9800 الكيلو. نمشي للحوم البيضاء الدجاج الحي ب 5600 الكيلو سكالوب الدجاج ب 19500 الكيلو فخاذ الدجاج ب 12900 الكيلو الجوانح ب 7500 الكيلو الكبده نتاع الدجاج ب 16 دينار الكيلو القانصه ب 3900 الكيلو والكركاس بدينار الكيلو. بالنسبه للداند الاسكالوب ب 19 دينار الكيلو الفخاذ الداند ب 9900 الكيلو والعظم الحاره ب 14100. بالنسبة للحوم الحمراء نلقاو العلوش ب 53 دينار الكيلو الماعز ب 53 دينار الكيلو الهبرة البقري ب 55 دينار الكتلات والرقبة بقري ب 45 دينار الكيلو مخلط البقري ب 35 دينار الكيلو المرقيز ب 35 دينار الكيلو الكبدة ب 65 دينار والكرش ب 8 دينارات واخيرا السمك التريليا ب 48 دينار الكيلو، السر ب 36 دينار الكيلو، الشفريت بين 18 دينار و 24 دينار الكيلو، السيرجي بين 34 دينار و 35 دينار الكيلو، الوراطة البحرية ب 35 دينار، والمربع بين 20 و 22 دينار، اللمبوكة ب 24 دينار، القاروس ب 24 دينار الكيلو، السكومبري ب 20 دينار الكيلو، التون ب 20 دينار الكيلو، الغراب بين 22 دينار و 24 دينار الكيلو، السردينة ب 8 دينارات، الكروفيت ما بين 28 دينار و 30 دينار، الشورو ب 14 دينار الكيلو، القنوط يقولوا له زاد الدوغاد كري ب 20 دينار الكيلو، الحلوف ب 18 دينار الكيلو، المرجان ب 14 دينار الكيلو، المخلط ب 10 دينارات، السوبيا ب 22 دينار الكيلو، البوغا ب 5 دينارات الكيلو، كلب بحر ب 30 دينار الكيلو، والجرو ب 20 دينار الكيلو. هذه هي الاسعار لليوم.
0: بصراحة ما نعرفش بوتيتر ناقصة خبرة باش نطلع، غالية برشا اليوم هكا ولا؟
2: غالية شيء،
0: غالية في كل شيء معناها، في الخضرة في الغلة في اللحوم البيضاء وفي ولد البحر معناها.
2: إيه كان اللحم قعد هو سومه،
0: هو سومه سومه مستقرة، ما زاد غالي 57 دينار.
2: صحيح
0: بكل تأثر شي رازج جوني. صحيح
2: بكل تأثر وبسخان عرفت بس في قاعدة
0: إن شاء الله لبيس يا شيراز. مشكورة جدا على المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليوم مباشرة من حمام سوسة، ولكم التعليق مستمعينا كيف تشوفوا الأسعار هذه في متابعة. احنا يوميا نقدمه لكم للأسعار اللي من خلالها نجموا نفهموا كيفاش ماشي الأمور. دونك الغلة اللي كتبتوا الكل هكا كل حاجة شتيتها حبيت نكتبها في ورقة زعمة باش نتحكم في الميزانية متاعي، ما قيت فاش نتحكم بصراحة. الله المستعان للناس الكل، إن شاء الله يا ربي القضية القفة تكون مليانة بالخيرات السبعة، أما تكون خفيفة زيادة على جيب المواطن. مرحبا بكم في الاستماع لنا في بي دون لو، ما زلنا معكم حتى الماضي ساعة، بعد شوية نرجع لكم بمتابعات أخرى، خليكم معنا.

العاشرة وخمسين دقيقة على جوهر فم، رجعنا لكم بالبلاغات المحينة في إطار تقريب المعلومة بيان سور من كل مستمعينا باش توصلهم المعلومة في الوقت وياخذوا كل الاحتياطات اللازمة. البلاغ هذا صادر منذ دقائق عن الشركة التونسية ولا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونيد اللي تتوجه ببلاغ رسمي لكل مستعملي الشبكة في إقليمي المهدية وصفاقس الشمالية، وتقول لهم أنه تبعا لانقطاع التيار الكهربائي اللي تسجل صباح اليوم 24 أوت 2026 على محطة الضخ الرئيسية بكركر اللي تزود عديد المناطق بولايتي صفاقس والمهدية، فإنه بش يصير اليوم اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب، وهذه بداية من العاشرة صباحا لليوم دونك نغمل موبدي بتاريخ 24 أوت 2026 ويتواصل حتى 8 متاع الليل، دونك من العاشرة متاع صباح حتى 8 متاع الليل اضطرابات وانقطاعات في الماء الصالح للشرب. دونك وين باش يشمل المناطق بالضبط؟ معتمدية الجنب ومرداس، سيدي علوان، ملولش، البرادعة، الشابة، السويسي، أولاد شامخ، هبيرة وشربان من ولاية المهدية. وبالنسبة لولاية صفاقس، معتمدية الحنشة، مركز كمون، من معتمدية منزل شاكر، معتمدية جبنيانة، منطقة الغرابة، المنطقة العليا، من معتمديتي ساقية الزيت وساقية الدير، ومنطقة العوابد والبقعة البيضة وطريق العين، من معتمدية صفاقس الجنوبية، من ولاية صفاقس. دونك الحقيقة عديدة المناطق اللي يشملها الانقطاع هذايا والاضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب انطلاقا من اليوم الصباح ويتواصل على امتداد النهار كامل حتى 8 متاع الليل. ان شاء الله البلاغ تلقى وكل تفاصيله بيان سور على موقعنا www.jawhera.fm.net، وان شاء الله تنذكروا به بعد شوية باش اللي ما سمعش توصلوا المعلومة وياخذ الاحتياطات اللازمة. اذا مازال الماء يخدم عنده ينجم يحصل اموا كمية من الماء يعدي بها شؤونه لنهار اليوم. مشوارنا مازال متواصل مع الأخبار، بعد شوية موجز لآخر الأخبار باش يقدمهن زملائنا من قسم الأخبار، وهذا إن شاء الله باش يكون لحديش بالضبط. سينون ذكركم مستمعينا اللي الموعد متواصل حتى الماضي ساعة، مرحبا بكم الناس الكل.

0: نهار الثلاثاء 8-9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
0: تب ما أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى ليزوفر.

0: منال جاب الله.
1: أهلاً وأهلاً بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد لتتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعياً المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 596 تدخلا، من بينها 124 عملية أطفاء للحرائق وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 من صباح الأحد إلى غاية 6 من صباح اليوم 154 عملية نجدة وإنقاذ بالطرقات و291 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 8 تدخلات على الشواطئ و19 تدخلا في مجالات متنوعة. تونس العاصمة تحتضن المؤتمر الوطني الرابع لمرض الزهايمر متعدد الاختصاصات يومي 27 و 28 من نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء والباحثين من مختلف الاختصاصات الطبية من تونس وخارجها. وسيركز هذا اللقاء العلمي على التعريف بخصوصيات الشخص المسن وفهم احتياجاته الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب بحث سبل تحسين جودة التكفل به في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الأبحاث المتعلقة بمرض الزهايمر. دوليا، استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر اليوم جراء هجمات متفرقة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات الاحتلال الميدانية لاتفاق وقف أطلاق النار، في حين زعم جيش الاحتلال أنه هاجم أمس في خان يونس قائدا في نخبة حركة حماس. كما قالت ثلاثة مصادر في باكستان أن قائد الجيش عاصم منير تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي قبل زيارته اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران. وذكر أحد المصادر أن الطلب الأمريكي الرئيسي هو استغلال نفوذ باكستان لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات. وتوعد ترامب الأسبوع الماضي بعواقب اقتصادية على أي دولة تقدم أي شكل من أشكال شرايين الحياة لإيران في إطار مساعيه لعزلها، وتوعدت إيران بدورها بوقف جميع صادرات النفط من الخليج.
0: للمزيد من الأخبار.

0: اسمه بيدولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: على جوهرة فم ما زلت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. توت سويت باش نهزوكم لآخر الأخبار والمتابعات اللي جينا مباشرة من جرجيس ميناء الصيد البحري بجرجيس، وين تتواصل عمليات البحث عن المفقودين على خلفية فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية. دونك الأخبار احنا كنا في متابعة لها الحقيقة من نهار السبت الفجر وقتها حتى في المتينة الويكاند، وعنا متابعة الحقيقة خليني نقول حينية للوضع هذايا، وين عملية البحث بميناء جرجيس على مفقودين اثنين لحد الآن ما زالت متواصلة، وهذا أعقاب فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على رحلة البحث عن المفقودين كيفاش كانت، خصوصا أنه الشخص اللي بيكون معنا في المباشر هو كان من أول المتطوعين اللي دوبة ما سمعوا بالخبر خرج يعني بالفلوكة، هو مجموعة زيادة من المتطوعين البحث عن المفقودين. أكثر تفاصيل مع سيضو اللي معنا في المباشر. أهلا وسهلا سيضو، مرحبا بي. Allô ? الو الو، دونك لو طون اللي يرجع لنا المتدخل معنا اللي هو واحد من البحاره المتطوعين اللي ساهم في عمليه البحث عن المفقودين باش يقدم لنا الحقيقه الشهاده نتاعو، والشهاده باش تكون حصريه على جوهره فامو في بيدون لو. هي فاجعه هزت تونس كامله، مش كان اهالي جرجيس وبن قردين فقط، والاوضاع كانت الحقيقه فيها برشا ترقب، فيها برشا صبر، فيها برشا امل في ميناء الصيد البحري بجرجيس. مثالش نعاودوا تصلوا به بعد شوية لكيب ضو هذية، ونرجع لكم بعد لحظات، خليكم معنا.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة.

0: لحبيش 21 دقيقة على موجة الجوهرة فام. رجعنا لكم في متابعة ميدانية لعملية البحث اللي ما زالت متواصلة عن المفقودين في أعقاب فجيعة غرق مركب هجرة غير نظامية بميناء الصيد البحري بجرجيس. والحدث هذا كنا تبعناه على موجتنا من نهار السبت في الفجر في المتينة الويكاند. الحقيقة نترحموا على الضحايا الكل، ربي يرحمهم إن شاء الله وربي يصبر عائلاتهم. وعملية البحث ما زالت متواصلة على مفقودين زوز تقريبا حسب آخر المعطيات اللي عندنا، بعد ما تم انتشال تقريبا 12 جثة. احنا في المباشر باش ناخذوا معنا ضو اللي هو واحد من البحارة المتطوعين اللي ساهم منذ الدقائق الأولى في عملية البحث هذه. ضو صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا أختي سناء، لاباس.
0: مرحبا بك يا سيدي، نتفهم اللي أنت ماكش في وضع نفساني جيد باش تتدخل معنا، لكن الحقيقة أصريت أنه نسمعوا شهادتك على خاطر كنت من أول المتطوعين اللي دوبة ما سمعت بالحادثة. قلت لي خرجتوا نصف الليل بالضبط من اللي وصلكم الأخبار، خرجتوا للبحر الطول هكا ولا؟
1: خرجنا تقريبا نص الليل ونص كتمل ساعة اللي سمعنا بالأخبار، خرجنا طول يعني على أساس خارجين نخدموا الفجر شوية كوم اللي سمعنا، خرجنا سلمنا في خدمتنا وخرجنا نحوم عليها الشفاف، خرجنا من ميناء الكتف باتجاه يعني جرجيس. أكوم على ملي يعني مع شروق الشمس طول ملي لقينا ثلاثة جرجيس ومعنا أشرف قطار اللي هو حتى هو من كان من الأولين يعني اللي حومه،
0: معناها رئيس آخر هذا خرج ببطو آخر هكا؟
1: أي رئيس آخر
0: أي.
1: والبحرية الوطنية
0: أي
1: البحرية الوطنية تابع جرجيس، تابع ميناء جرجيس.
0: دونك أنتوما
1: تم انتشال ثلاثة جثث يعني.
0: هذايا المركب متاعكم أنتوما؟
1: هذايا المركب أيمن.
0: مركب أيمن تمكن من انتشال ثلاثة جثث والمركب متاعكم؟
1: لا تمكننا من جثة واحدة بس، هذا مركب نحن اسمه أيمن، من جثة وجوري مركب جوري أي؟ أشرف قطار جثة والبحرية الوطنية جثة.
0: هذه في عملية البحث الأولى كما نقولوا دوبة مضويت الدنيا نجم يعني كانت الرؤية واضحة،
1: كانت الرؤية واضحة
0: الحقيقة الوضع
1: ما تنجمش تحول في الليل،
0: أي في الليل صعيبة الرؤية بطبيعة وقد ما تحاولوا تضوي وباقي تبدأ الدنيا ظلام والكل. كيفاش كانت حالة البحر يا ضو في الليلة هذيك؟ على خاطر الحقيقة احنا برشة تساؤلات والناس الكل تأثرت للحادثة هذية والناس الكل تدعي بالرحمة للمفقودين وللي تم دفنهم. إلى حد الآن قديش من موكب دفن صار في جرجيس ملي بديتوا تخرجوا في الجثث؟
1: لحد الآن في بنقردان، مش في بنقردان جثتين حاليا، والآخرين ما زالوا يحللوا فيهم يعني. توح الحصيلة كل 19 جثة ما بينهم أفارقة يعني، ما زال ما التحليل ما خرجتش.
0: 19 جثة
1: لكن ما زال 19 جثة.
0: لا خليني لحظة ضوي عايشك، خليني نسمع الرقم صحيح، قديش الرقم؟
1: 19
0: جثة
1: ما بينهما فرق يعني، ما زال التحليل ما خرجتش.
0: لكن فقط ضو خلي نوضحوا التصويرة، المركب اللي نحكيوا عليه هذا اللي خرج من الكتف عليه 16 قالوا، مش
1: 16
0: أكثر.
1: 16 إيه
0: 16 وكلهم توانسة،
1: كلهم توانسة يعطيك الصحة. أما هم يقولوا اللي خرجوا أمس يقولوا يجي 10 ما بينهم 6 توانسة ويمكن 4 أفارقة، ولحد الآن التحاليل قاعدة ما خرجتش.
0: باهي نتفهموا الشيء هذا، ومن نفس المركب وإلى زعمة من عملية غرق أخرى هذي.
1: لا مش عملية غرق أخرى،
0: فوالا من عملية غرق أخرى. دونك بداوا يلقاو في الجثث لي أفارقة مهاجرين بطبيعة، ربي يرحمهم الكل يا ضو. نعرف اللي الوضع ماهوش يعني الوضع النفساني حتى ليكم أنتوما تكون المهمة صعيبة الحقيقة في اللحظات هذيك.
1: حالة كارثة بصراحة صارت في بنقردان، والله يصبر العائلات ونحب نعزي العائلات على الاستضافة هذه، نقولهم الله يرحمكم إن شاء الله ربي يصبركم.
0: أمين.
1: وكو الواحد يرضى بقضاء وقدر، وكو
0: قضاء وقدر صحيح. ضو احنا من خلال المداخلة هذه زاد نحبوا نشكروك على مجهودك انت والبحارة اللي معاك الكل، خاطر كما قلت كنتوا
1: ما غير مزيتنا، هذه حاجات نخدموا في بلادنا ما غير مزيتنا وهذا خوتنا ومالينا، غير مزيد نختي.
0: يعطيكم الصحة، خاطر كنتوا ناويين باش تخرجوا للبحر تسترزقوا على رواحكم كي سمعتوا بالحافة بطلتوا ومشيتوا تعاونوا في الحرس البحري. أكيد. مشكورين الكل، يعطيكم الصحة. وكما قلت أنت، ما يلزمنا نحسوا بأولاد بلادنا لغالب. أكيد. هي الظروف اللي لزتهم وأسافوار شنية الأسباب. أما فما معلومة عندي الحقيقة شخصيا، المعلومة هذية بحكم الاتصالات اللي قمت بها والكل، إنه الخبر الأول وقت اللي راج إنه كان فما امرأة حامل هي وزوجها من ضمن المجموعة هذية، لكن اتضح ومعلوماتي مؤكدة لهنا المرأة الحامل ما خرجتش معهم.
1: لا ما خرجتش معهم المرأة الحامل، مش
0: لا هي لا زوجها.
1: لا ما خرجوش الزوج،
0: ما خرجوش الزوز وهما لباس والحمد لله من ألطاف الله. معناها شوفوا في آخر لحظة ولا خاطر المعطيات اللي عنا
1: حتى هنا أول ما خرجنا قالوا لنا راه ثم راجل ومرته حامل. زاد الواحد وجع الحال اكثر، فهمتي؟
0: لكن
1: الحمد لله ما خرجتش.
0: اتضح انهم ما خرجوش خاطر اخر لحظه كيف وصلوا وشافوا وضعيه المركب والكل خافوا تردوا، دونك تراجعوا عن القرار هذايا. مشكور جدا ضو، يعطيك الصحه على الشهاده هذايا. ربي يصبركم ويصبر اهالينا الكل في بن قردين ويصبر عائلات الضحايا. موقف ماهوش سهل بالكل، كما قال لي ضو قبيله في الكواليس، قال لي صحيح فما تقارير طبيه يلزمها تخرج وفما تحاليل يلزمها تصير، لكن بين الساعه والاخرى تسمع انه فما تفينا في حومتك فلان توفى. ضوي اكد لي اللي هو يعرفهم الكل شخصا، معدل الاعمار نتاعهم صغير برشا، راهو مواليد 2010 موجود، فما منهم فما 2009 فما 2008، وما نجم نقوله في المواقف هذه كان ربي صبر عائلاتهم فقط. دونك اكيد احنا الموضوع هذايا باش نرجعوا له باكثر متابعه، لكن مستمعينا عدد الجثث اللي تم انتشالهم الى حد الان 12 بما فيهم مفقودين من عمليه غرق اخرى كما اكد لنا ضو من جنوب الصحراء، افارقه من جنوب الصحراء، في انتظار بيان سور التاكيد الطبي والعلمي هو اللي نجم يقول الكلام هذايا الحصول بعد المراحل الطبية هذية على التراخيص والإذن بالدفن. والمرأة الحامل راهي لاباس سلامات في دارها هي وزوجها، تراجعت عن الالتحاق بالمركب هذية، الهجرة الغير نظامية في آخر لحظة. صحيح كانوا ناويين ومشاووا لهم وكانوا باش يطلعوا، لكن تراجعوا في آخر لحظة حسب الاتصالات اللي قمت بها، إنه المرأة كانت خايفة، والسبب اللي خليها تتراجع مش الوضع الجوي على خاطر الطقس كان يعني سخون ليلة صيفية كما نقولوا، لكن اللي خليها تتراجع هي وزوجها انه العدد الكبير اللي لاحظوهم تاع المهاجرين اللي موجودين فوق المركب هذايا اللي هو مركب صغير بطبيعة الحال. عنا متابعة بيان سور للموضوع، خليكم معنا، المشوار مازال متواصل في بيدون لو حتى الماضي ساعة.

0: اسمه بيدو لو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: ثمانية واربعين دقيقة في بيدونلو على جوهرة فم. متابعتنا بشهزنا لقيت هدية لولاية المهدية في متابعة وتحيين لآخر الأخبار، وين تم تسجيل إصابة عدد من الأشخاص إصابات متفاوتة الخطورة نتيجة خروج حصان متاع كاليس عن السيطرة. والسبب الرئيسي باش تعرفوه على موجات جوهرة فم وفي بيدونلو إنه العملية كانت عملية استفزازية أو ممكن تعتبر عدوانية في سلوك الحيوانات، وقت اللي يتعدى شخص ويضرب الحصان على خشمه. دونك وقت اللي الضربة تكون قوية وإلا تكون مفاجأة، فإنه الضربة هذية تنجم تخلي تصرف الحصان يكون عدواني وراه خوف كبير برشا. أما بقية الحكاية والتفاصيل ناخذها من عند مراسلنا سامي الهاني توت سويت. أهلا وسهلا يا سامي، صباح النور.
2: أهلا وسهلا سناء، صباح النور. صباح النور لكافة المستمعين. بطبيعة البارحة تعتبر حادثة أليمة جدت في ولاية المهدية، وخاصة في معتمدية المهدية، ونعرف احنا السياحة ويعني توافد عدد كبير من السياح على ولاية المهدية سواء سياحة داخلية وخارجية. وانت البارح حتى اللي حصلت، وحسب ما يعني سمعنا وحسب ما التداول اللي دخول هيجان في يعني حصان في حالة هيجان حصان بالكاليس متاعه، فهمتني؟ يعني تعرف شو معناها حالة هيجان؟ يعني احنا او خروج على السيطرة نقوله بالعربية وبالدارجة حصان جفل، فهمتني؟ يعني وقتنا دخل في حالة الهيجان هذيك الكل جاي، يعني قام ب نعرفش يعني رفس العباد وعدد من الإصابات اللي وصلت خمسة إصابات منهم زوز في حالة خطرة. تم السيطرة عليه من طرف المواطنين والمرأة الموجودين غاديكا الحقيقة، ولكن توا زاد.
1: لكن السيطرة على الحصان في الوضعية هذه أكيد رو كان فما تدخل من عند زملاء صاحب الكاليس اللي هما يفهموا في ترويض الحيوانات وفي لحصنة بصفة عامة. أما ميسير سامي بربي، نعرف اللي أنت عندك عديد المصادر قمت بالاتصال بهم صباح اليوم، خلنا نتابعوا معك اختي واختي. الحادثة صارت بحديث سقيفة الكحلة في المهدية
2: تقريبا في وسط البلاد. الحادثة صارت في وسط البلاد.
1: والتوقيت عندك فكرة على التوقيت الدقيق؟ على خاطر قالوا وقتها الدنيا معبية بالعباد، معناها كما تعرف
2: الحصيف مع العشرة ونص لحداش، مع العشرة ونص لحداش
1: متعليل،
2: يعني قبل منتصف الليل يعني الحادثة، فهمني؟ خاطر تعرف انت البارح سخانة وناس كل خارجة تتمشى ومنها البحر ومنها الكذا، يعني الدنيا صحيح كانت معبية برشا.
1: وأول الضحايا متاع الهيجان هذية كان مولى الحصان، يعني صاحب الحصان اللي عنده إصابات خطيرة.
2: بطبيعة أول ضحايا كان صاحب الحصان، خاطر وقت اللي هاج الحصان قلب الكاليس هو، قلب الكاليس خرجوا من تحت الحصان ديجا، وبعد ذلك الحصان دخل في حالة هيجان ضرب مواطنين. هما البارحة الحقيقة خمسة إصابات زوز في حالة حرجة. سمعنا توا ترأي إلى مسامعنا أنه فما حالة وفاة، نزيد ونتأكدوا منها إن شاء الله، فهمني؟ ونتبعوا الأخبار، وإذا تأكدنا منها أكيد باش ننفيلوا اللي موجود حالة وفاة.
1: أكيد احنا ديما نقدموا المعلومة صحيحة إلى مستمعينا. خلينا نرجع للسبب الرئيسي اللي ديكلانشا معناها حالة الهيجان هذية. زوز من المرة من الشباب المرة متعدين على موتور، شنو اللي عملوا بالضبط يا سامي؟
2: والله يا ذا اللي يدور بالحديث بين العباد والحديث بين المواطنين والحديث زادة في وسائل التواصل الاجتماعي، الحقيقة ما كنتش حاضر يعني. أما هذا الحديث اللي يدور اللي فما زوز مرة ضربوا الحصان على خشمه، هم على فرزة ضربوا الحصان على خشمه، لربما كانت كان صحيح الحكاية، لربما كانت يعني عنساء ولا خطأ ولا صحيح، العلم عند الله، فهمني؟ ولكن الحصان
1: ما يكون زادة تصرف غير مسؤول، معناها من الاخر تصرف غير مسؤول ومتعطيش، معناها
2: حصان يدخل في حاله هيجان تلك الحاله، يعني وقلت له حاجه مش نحن يعني نعرفوا الحيوانات وعلم الحيوان وقرينه، يعني هو توا عنده سنين يهز ويمشي ما يدخلش، والحصان بس عليه راهو ما يدخلش في حاله هيجان الا ما توقع له حاجه. وهذا حسب ما تداول في عند المواطنين وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
1: الحقيقة ربي يهدي مخلق. احنا نجم نقوله حتى شيء في الموقف هذية، فعلا إذا تأكد أنه فما زوز من الشباب بسلوك طائش جدا، هما اللي حيروا الحصان وهما اللي دخلوه في السلوك الهيجان هذية والعدوانية الكبيرة هذية، وأكيد هو نتيجة إحساس بالخوف راهو. فإنه كل المصادر الحقيقة متابقة إلى حد الآن أنه فما حاجة صارت للحصان اللي خليته يدخل في الحالة متاع الهيجان هذية، وتصير حالة من الفزع بين المواطنين المتواجدين غديكا. وأول الضحايا كما أشرنا هو مولى الحصان، مولى الكليس، اللي للأسف الشديد يعني عنده كسر في ساقيه الزوز إلى حد الآن. ربي يلطف به إن شاء الله، وربي يشفيه، وربي يشفي كل المصابين. ونتبعوا معك سامي تطور الأخبار من المهدية تحديدا بعد الحادثة هذية. متابعتنا وأخبارنا ما زالت متواصلة. مشكور سامي الهين، يعطيك الصحة على المتابعة الحينية هذه. احنا نرجع لكم مستمعينا بعد أخبار نصف النهار اللي ما زال

0: جي ان في ديما فما جديد للتوانسه اللي مسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا، فاش تستناو؟ ريزيرفيو من توا على جي ان في بوينت كوم.
1: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كان يباكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدو على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من لملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
3: مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي روميز في واحده من لي اجانس ترافل تو دو سوسا، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. الحماية المدنية تحذر من مخاطر اندلاع الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة. وقائد جيش باكستان يزور إيران في يوم الحرب الاقتصادية الأمريكية. وفي تفاصيل أخبارنا، ديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد لتتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. داعيا الديوان أيضا إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته بالفيسبوك. كذلك أوصى ديوان الحماية المدنية بالامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة، وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة. وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات، إلى جانب التعاون مع أعوان الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات. ودعا الديوان إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. هذا وتتواصل والحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم، وتشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع، وفق ما أكده اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تتواصل معاناة التونسيين بحثا عن المياه المعدنية المعلبة التي تشهد نقصا واضحا في عدد من الجهات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها رغم قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتحديد هوامش الربح وأسعار البيع القصوى للقارورة من المياه المعدنية المعلبة. ذلك ما أكده عدد من المواطنين في التسجيل التالي لمراسلنا في العاصمة ماهر صغير.
6: المياه ما فماش جمت ناقص المياه على الاخر، قرب 1500 يا ستيكا، تولي يبيع في 7000 ستيكا، ستيكا في 7000 موجودة ب 8000 دو دبوزة مبدينا تشري ولا خلي شوف ستيك ماتي كي تمشي له يقدر يتبدل السوق، مش موجود تبيع على كيف العباد، فماش ماريش وزارة تجارة يعني. تبيع على كيف العباد، تمشي الحماس دبوزة مبدينا باردة هكا يحكي معك يهبط 20-30 ستيكا عنده فهم ربح ولا ويصطادوا العباد، ناقص على الاخر تو جاو زوز بلاتات نهار السبت يدرج من زمان فوضى وليت مشاكل على الماء ما فماش.
7: أنا نسمع في الكليونات العطار قال لهم مفقود ما أنا نشرب بالسبالة
8: سوى السبالة ما حي ما حي ما متع ويدان ومتع عمطار والآخر ساعات يخليه في السموش فهمتي يفقد قيمته ويولي يضر أكثر من اللي ينفع.
9: لا مفقود ماهوش موجود برشا قل ويتر يتر نص دينار هذه حماس 850 اما التسعيره وكاهو ما فهمش الحماس مرات لزع القهوي تشري من القهوي ب 1600 يتر نص في القهوي 1600 حماس هذه يترتين ماهيش موجود يتر نص على دينار
10: معنا لي التجارة سعرته أما ما منقص معنا كمية مش متوفرة بالحجم اللي إحنا نستحقه هو أنا حسب المناطق ثم مناطق معناها من متواجد الماء بصيفة معنا نقول إحنا معقولة ثم مناطق بصيفة متوسطة ثم مناطق اللي ما فهمش بالكل كأنك تبحث على الحاجة معناها مفقودة معناها اللي مش في التسعير متاع وزارة التجارة أكثر أكثر أكثر مستيكا أي درهم ونص معناها توصل حد أكثر 6000 وأكثر أنا مش معقول
11: شانك ما أقصوس ما كل المرة ذي 5000 بويتر 6000 بويترتين ثم في تونس يبيع كما يكون تجارة يقدر عليه
12: تزود بالماء تو بالنسبة للوقت الراهن هذايا ما وش عادي خاطر كنا نخدمه في أريا حية ديما الماء موجود تو اللي نغسلوه تليفونات باش يجينا الفرن يسير أكثر منه وتعب نفسانيا تتعب خاطر ما تنجمش أنت كتاجر يجيك إنسان وما عنديش ماء زيدني شوي ياخذ زيدني شوي قبل كنا مرتاحين تو نقص الماء نقص المدخول نقص كل شيء رغم اللي هو صيف يعني باش نخدمه الماء ونخدمه الكلاس وكذا ما الصناعة غالب ما خدمناش تو عمناه والسارت كذا ما في مش كيف نهكه يعني موجود الماء نخدمه كذا صحيح فما نقص اما مش بالصيفة هذه فما شركات تبيع بيع مشروط يجيب لك بشي هبط لك الماء يزمك مع حاجات اخرين باش تخدم الماء واللي يجي والدوزيام ما ذوكم سوامهم غالية مش رخيص ما سوامهم غالية خاطر الدوزيام ما انت باش تاخذ مش تاخذ من المعمل ديريك.
5: وزارة النقل نفذ عدد من سائقي سيارات التاكسي الفردي تحركا احتجاجيا للمطالبة بالتسريع في اسناد الرخص وفتح تحقيق في شبهات فساد تعلقت بهذا الملف وفق ما صرح به لمراسلتنا نسرين علوش متحدث باسم المحتجين.
13: نحن سواق تاكسي جامعي ولاية منوبة جينا في وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل على المظلمة اللي صايرة في 30 رخصة يسندها السيد الوالي في القائمة الأولية فيها تلاعب في بعض الأشخاص مش الناس كل. بالنسبة لنا احنا مطالبنا إيقاف الإسناد فورا وإعطاء الرخص لمستحقيه إلى حين صدور منشور توضيحي للأمر 581 اللي تكلم عليه السيد الوزير في البرلمان عنده شهر وعد السواق والمواطنين باش ياخذوا حقوقهم الكاملة عن طريق المباشر الفعلي مش ناس ما تستحقش تاخذ واللي يستحق ما ياخذش وفما أشخاص ما همش مقيمين ويعمل لك زوج بطاقات تعريف وعلى تونس وعلى منوبة ويسب لك على تونس تستخطف ويصب لك على منوبة ما همش قاعدين يثبتوا في الإقامة وفما اقتطاع في الأقدمية في تجديد البطاقة المهنية بات 2019 في الكورونا اللي أنا مجدد في وقتي قالوا لي ماكش مجدد عندك 3 شهور انقطاع كمشيت للمعتمدية هزيت البروفوزوار 3 شهور نجدد وبيه هنا قاية موجود في الأرشيف هذا بات وزارة صابينا اعلام ومراسل السيد الوزير ولا الينوب وباش نقابلو صابيناه من الجمعه اللي فات عنده تو 5 ايام قال لك اطلع الفوق ومازال ما هبط ماخذين فيه ديشار انا نستناه وان شاء الله ربي معانا.
5: وأشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة بمضاعفة الطاقة الاستيعابية إلى 12 سريرا بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى دعم وتطوير أسرة الإنعاش الطبي وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية وتحسين ظروف التكفل بالحالات الحرجة بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية. ويمثل هذا المشروع إضافة نوعية قدرات المستشفى الجامعي سهلول ودعما لمساره المتواصل في تطوير بنيته التحتية وتجهيزاته وتعزيز جودة خدمته الصحية. دوليا قائد الجيش الباكستاني يزور طهران اليوم ضمن جهود الوساطة لإنهاء الحرب في حين تتأهب الولايات المتحدة لشن أكبر حرب مالية على الإطلاق تستهدف شركاء إيران التجاريين. وتحدت إيران التهديد الأمريكي وتوعدت بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية وأصدرت تحذيرا جديدا للسفن بعدم المرور عبر مضيق هرمز دون تصريح منها. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اليوم اعتداءاته في بلدات حدودية عدة بجنوب لبنان عبر قصف مدفعي وتفجير منازل وإحراق حقول زراعية وسط أجواء من التوتر والحذر بين الأهالي.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
14: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
15: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
14: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
15: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
14: اس ام اس على 85 990.
15: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: اسمعوا بيلو لو مع سنن هن على جوهر اف ام.
1: ساعتنا الثالثة من بي دون لو بمتابعة لآخر الأخبار والتحيينات. وللأسف الشديد تم تأكيد الخبر وتسجيل حالة وفاة بعد حادثة الكاليس في المهدية اللي كنا نتابعوا فيها قبل الأخبار مع مراسلنا سامي الهيني. والضحية هو ستيني أصيل بن خيار ومقيم في تونس العاصمة وجال المهدية في زيارة صيفية لقضاء العطلة. إلى حد الآن دونك مؤكد الخبر دونك حالة وفاة وحالة واحدة في الإنعاش وثلاثة غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج. هذه آخر الأخبار والمعطيات اللي جينا من المهدية بعد تسجيل حالة الوفاة هذه. وتم فتح بحث تحقيقي في الحادثة هذه دونك بصفة رسمية بما أنه فما ضحايا بيانسيغ بعد الحادثة. كل التفاصيل موثقة على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك. تنجموا تقرأوا زيدا آخر المقالات والأخبار على موقعنا وإحنا في متابعة ديما لآخر المستجدات. ربي يرحم اللي توفى وإن شاء الله باللطف وإن شاء الله بشفاء العاجل لكل المصابين. ولو أنه يعني عديد التعليق الحقيقة بعد المراسلة الأخيرة لزميلنا ومراسلنا سامي الهيني حتى بعض التعليق على وضعية الحصنة اللي موجودة غديكا واللي قاعدة يستغلوا فيها أصحابها بعد استيفائهم للشروط وبعد استيفائهم لكراس الشروط لاستغلالها للنقل السياحي في شكل ديكاليس كما نقولوا عربيت. وكنا حتى الموضوع هذا يطرقنا فيه مع الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء. دونك المؤكد إلى حد الآن حسب شهود العيان فإنه الحصان اللي كان هايج واللي تخل في حالة هيجان كبرى يعني ما هوش يشكي من حتى مرض مولاه كما نقوله وكما قالوا شهود العيان يعني لهي به. لكن للأسف الشديد كان هو أول الضحايا متاعه وسقيه الزوز اتكسروا. دونك كل المعطيات موجودة على صفحتنا الرسمية جوهرة فم على الفيسبوك. إن شاء الله سلامات يا ربي وإن شاء الله ما عادش نسمعوا أحداث من النوع هذايا. ولأنه التحقيق أكيد تو يجيب والبحث يجيب شكون المتسبب في الحالة هذه وشكون الناس المتورطة في حالة الهيجان هذه وشنية الأسباب متاحة. دونك الأمر رسميا موكول إلى القضاء وإلى النيابة العمومية.

نتكلم على الكل. توصلنا لنصف نهار و44 دقيقة في بي دون لو، دونك بلاغ محين زاد يوصلنا. كيف ما وصلنا البلاغ المحين للسوناد، للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، البلاغ هذا يوصلنا من عند ستيغ في تحيين الحقيقة، وقالت انه الضوء باش يقص اليوم، وقصان الضوء باش يشمل جهات تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس الى جانب جهتي الجنوب والجنوب الغربي. وتأكد ستيغ انه الخطوة هذه الهدف منها هو الحفاظ على سلامة منظومة الكهرباء في تونس والديمومة امتاحها. دونك الانقطاعات اليوم باش تصير بتاريخ 24 اوت لمدة لا تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة. وتقول الشركة انه العملية هذه تأتي استجابة لما تمليه وضعية الشبكة الوطنية للكهرباء. عديد المناطق باش تشوفوها موجودة معنا في المباشر بيان سور، مشمولة ومعنية بقطع الكهرباء هذه كما قلت لكم تقريبا في تونس كاملة. دونك كي نحكيو على تونس الكبرى، الشمال، الشمال الغربي، الوسط، صفاقس، الجنوب والجنوب الغربي، وباش يكون بيان سور بفترات متراوحه ومتنوعه بالنسبه لقصان الضوء في عديد الولايات. تلقاو كل التفاصيل حسب الموقع اللي موجود بيان سور، وحسب موقعنا زاده جوهره fm.net. وما قالتش المره هذه على الوقت، يعني انطلاقا من اي وقت. دونك نتيجه الارتفاع الملحوظ في درجات الحراره وحفاظا على المنظومه الكهربائيه في تونس، فانه القرار هذا مازال متواصل في علاقة بقصان الضوء لفترات متباعدة بين كل منطقة ومنطقة حسب طبيعة عمليتي الانتاج والاستهلاك. دونك حضروا روحكم يا توينسا وخذوا كل الاحتياطات اللازمة، وإن شاء الله سلامات بطبيعة للجميع. باش تعرفوا أنه اليوم وغدوة زيدا هو من المنتظر حتى درجات الحرارة باش تواصل مرتفعة زيدا يوم غد وبعد غد، ودي ما نقولكم الأخبار تلقاوها معنا محينة. مع العلم أنه أجل الاستعمال حسب ما توضح الشركة التونسية للكهرباء والغاز خصوصا في الأدوات الكهرومنزلية وكل اللي ياخذوا ياكلوا برشا ضوء كيما نقولوا الماكينة متاع الصابون الميكرووند الالكتروميناجي الكل، تقول ماذا بينا نتفاداو استعمالهم بين 11 و4 متاع العشية باش نساهموا في مواصلة التزود الطبيعي بالكهرباء في تونس، وعملية الانتاج والاستهلاك تكون متوازنة خصوصا الفترة هذه فترة السخانة والارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

يعطيك السلامة. معها نوصل لختام الموعد اليوم من بيدون لو. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من العشرة متاع الصباح حتى التوا. عديد الأخبار والمتابعات تلقاها على صفحتنا جوهرة فم على الفيسبوك. تحياتنا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر القادمين 2026 ما زال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بأحد هذه الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. كانت أشارت أيضا إلى أن عملية التسجيل عن بعد أسفرت حتى الآن عن تسجيل 41,608 مترشحين، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس حجم الإقبال على التكوين المهني والثقة المتنامية في الخدمات والفرص التي توفرها الوكالة التونسية للتكوين المهني. دولياً استشهد 3 فلسطينيين، 2 منهم متأثران بإصابتهما، وأصيب آخرون اليوم باستهداف إسرائيلي مع تجدد خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. زار مسؤولون عسكريون من كل من أوغندا وبوراندي كيان الاحتلال مؤخرا لمناقشة نشر قوات في غزة في إطار قوة دولية وضع تصورها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم وقف إطلاق النار الهش وفقا لما أكده الإعلام العبري. وصل إلى ذلك جيش الاحتلال اليوم عملياته في جنوب لبنان منفذا غارات وقصفا مدفعيا وعمليات توغل وتفجير لمنازل وبنى تحتية، فيما انتشلت فرق الإسعاف جثماني شابين إثر استهداف إسرائيلي. قضت محكمة الجنايات 4 في دمشق اليوم بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون. حسون أدين بجرائم عدة من بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. ألغت واشنطن تدريبات إنزال برمائية مشتركة مع سيول بسبب محدودية القوات المتاحة في خطوة تأتي بعد تقليص مناورات عسكرية أخرى بين البلدين وسط تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية التي واصلت من جهتها تجاربها الصاروخية ونددت بهذه التدريبات المشتركة. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: فاسبوك نهار 3 من 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسبيس. بالدنيا وما فيها
3: برعاية
4: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
2: تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهر FM.
0: موج مع الموجة.

0: الاثنين والخميس من بارساعة المالي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوني.
1: الاثنين مرحبا بالجميع، هذا الموعد المتجدد مع المحقق بلوس يوميا من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين دائما وابدا على جوهرة فام. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قصص نقترحهم عليكم كما كل يوم يوصلونا حتى الماضي ساعتين، ودون إطالة نبدأ.

0: أو بقصتنا الأولى.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس محقق.

0: كويس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا لمصر، تحديداً حي النرجس في التجمع الخامس في القاهرة، وترجع بنا الأحداث لنهار 8 أوت 2026. كان من المفروض يكون يوم عادي عند عائلة نصيف. عائلة تتكون من 4 أفراد: البو أسامة نصيف في بداية الخمسينات من عمره، مرته أمل سعد رياض عمرها 43 سنة، وبناتهم الزوز هيلين عمرها 16 سنة وليليان عمرها 14 سنة. أسامة رجل أعمال عنده مطبعة خاصة وشركة متخصصة في صناعة معدات المطابع. أما زوجته أمل فكانت تدير شركتها الخاصة، نجم نقولوا عائلة مادياً مرفهة. بناتهم هيلين وليليان ما زالوا يقرأوا في المرحلة الثانوية. نهار 7 أوت عائلة نصيف مشاو لدار خو أسامة، خو الوحيد اسمه ماجد. تعشوا غادي سهروا مع بعضهم، ما كانوش يعرفوا أنه هذه آخر مرة باش يجتمعوا فيها. ماجد كان يخدم مع أخوه في الشركة. من غدوة نهار السبت 8 أوت ماجد لاحظ حاجة غريبة. مو أسامة كان مسنس ديما يتواصل معاه يومياً، تي كان مش في كل ساعة تقريباً عنده ما يسألوا على الخدمة. ما كلموش نهارتها جملة. ماجد هز التليفون وحاول يتواصل مع أخوه، لكن شيء تليفون أسامة مسك.
1: هاتف المطلوب مغلق حالياً.
0: كلموا مرة، اثنين، ثلاثة، وشيء. ماجد استغرب، كلم أمل مرت خوه، أمل بيدها ما تهزش التليفون. كلم البنات بنات خوه على تليفوناتهم، شيء. ما فهم حتى واحدة فيهم جاوبت. ماجد تفجع، كيفاه ما نجم يتحصل على حتى واحد من أفراد عائلة خوه؟ قال إن شاء الله ما تكونش صارت لهم حاجة مش ولا بد. كلم الأقارب، كلم أصحاب أسامة، ما فهم حتى واحد منهم عنده أي معلومة تخص خوه وعائلته. دقائق من بعد بش يجي تليفون من واحد من أصحاب أسامة وجار وجار خوه. صاحبه هذا قال له فما جروب على الواتساب عاملينه مجموعة من المتساكنين ريزيدانس. تو تبارك الله كثرت هالجروبات في الريزيدانس، كل ريزيدانس عندها جروب للجيران على الأقل يتكلموا فيه. الجروب هذا معمول للتشكيات، ولا إذا فما شكون من المتساكنين يستحق مساعدة ولا عنده سؤال في موضوع ما فأنه يبعثوا في الجروب. حاجة هائلة. الجار قال اللي أمل مرت أسامة بعثت ميساج في الجروب تقول فيه لرجلها عمل لك سيدان في طريق العين السخنة، واللي هي وبناتها ماشيين لبلاصة الحادث، وطلبت بركة من اللي موجودين في الجروب من جيرانها. قالت لهم بالله فماشي شكون يعمل علي مزية يمشي ورايا بالكهرباء، راني مش نهز كرهبتي. واحد من متساكني ريزيدانس جاوبها وقال لها تفضل يا مدام سبقني انت، هاني خالت وراك. أمل بعثت له اللوكاليزاسيون اللي باش تمشي تقف فيها. الغريب أنه الجار بعد ما تحرك ومشى بكرهبته ومشى للبلاصة اللي قتلوا عليها ما لقى حتى شيء، ما لقى حتى حد، لا أمل لا البنات لا الكرهبة لا الأكسيدان، لا هم يحزنوا. بعد اللي سمعوا ماجد على اللي صاير مع أخوه وعائلته تفجع أكثر، ولا يتصل بالسبيطارات القريبة لنجم يكون مشالها أخوها المصاب في الحادث. وشي اسم أسامة ما كانش مسجل في أي سبيطار، ولحد اللحظة مش منجم يتواصل مع مرت أخوه ولا البنات، ما عادش فيها. هنا قرر يهز روحه ويمشي لدار أخوه. دوبا ما وصل للريزيدانس تفاجأ ماجد اللي كرهبة أخوه المرسيدس امباركيا في الباركين. هبي خي مش عمل اكسيدان بكرهبته، كرهبة هاي هنا. قبل ما يطلع للدار مشى الكرهبة تفقدها، ثبت عمل اكسيدان ولا لا، خزر من هنا من غادي. المفاجأة كانت في الشيء اللي باش يشوفه في الكرهبة. البيبان متاع الكرهبة، اليدين متاع البيبان كان عليهم دم. فما زوز بيبان محلولين بشكل جزئي، تحديدا باب شيرة السائق والباب اللي وراه والكرسي التلاني كله دم. الأهم من هذا الكل والأخطر أنه ماجد شاف رصاصة بجنب كرسي السائق، وأكثر من غلاف متاع رصاصة طايحين لوط. على الفور هز التليفون واتصل بالشرطة. فور تلقيهم البلاغ، أفراد الشرطة حضروا على عين المكان وانطلقت معاينات الكرهبة، وبالطبيعة باش يحاولوا يدخلوا للدار، باش يدقوا على الدار، ما يلقاوا حد في الدار، باش يطلبوا إذن باقتحام الدار. من اللحظات الأولى المحقين كانوا متأكدين أنه سيناريو الحادث ما فماش منه. الشيء اللي اتأكدوا مثلاً غلافات الرصاص اللي في الكرهبة، الدم اللي موجود في وسط الكرهبة. أما علاش مل بعثت رسالة في الواتساب تقول لرجلها أعمل الحادث وتطلب في المساعدة؟ والأهم وينهم هما توا أفراد العائلة أمل وبناتها؟ في المرحلة هذه توجهوا أفراد الشرطة قلنا للعمارة وللشق، تأكدوا مبدئياً أنه ما فما حد في الدار، وقتلك في انتظار الإذن للدخول راجعوا كاميرات المراقبة الموجودة في باب العمارة. فريق آخر منهم بدأوا في سماع الجيران. أول شخص تم استجوابه عساس العمارة اللي باش يأكد لهم أنه بعد خروج أمل وبناتها زوز من العمارة شاف فعلاً راجل مستانس، قال نشوفه مع الأستاذ أسامة، قال سلم علي وكان مكمل طريقه. لكن قال هنا وقفته وقلت له لا ولي وين ماشي؟ قالوا الدار أسامة. قالوا راهو مالي الدار، ما همشي في الدار، خرجوا. وهنا يجي الاكتشاف الصادم، كاميرات المراقبة ظهرت حاجة العساس بيده ما شافهاش. الراجل اللي نحكيه عليه بعد ما كمل حديثه مع العساس والعساس ماشي على روحه وهو عطيه بظهره، اجبد فرد ونزل على الزناد، حب يقتل العساس، لكن على ما يبدو الكرتوش وفاء وما نجمش يطلق عليه النار. كرتوش عند العساس وفاء بهذا الفرد. آثار الكرتوش موجودة في الكرهبة. هذا هو السيد اللي ربما مرتكب جريمة في حق أسامة. من بعد شفناه طلع للدار وحاول يحل الباب مفتاح، لكن ما نجمش يحله بما أنه أسامة كان عامل سيستم دو سيكوريتي، عامل كوبة ذكية. الباب ما يتحل كان بتصويرة من تصاور ابنته، يعني ما يتحل الباب إلا ما توري تصويرة معينة لهيلين ولا ليليان للكوبة بين ظفرين. بطبيعة الحال المحقين عرضوا صورة السيد اللي ظهر في كاميرات المراقبة على ماجد خو أسامة، ربما يعرف. وماجد شاف التصويرة وقال للمحقق أي شكون هذا، شبيه نعرف، هذا وليد. سيد المحقق، وليد صاحب أسامة. شكون هذا وليد وشنية علاقته بأسامة؟ هات نفرق الرمانة. وليد جاد عمره 61 سنة، عقيد متقاعد، اتعرف على أسامة في خدمة. يقال أن أسامة كان يتعامل مع جهة حكومية في إحدى المشاريع، ومن خلال هالمشروع هذا تعرف على وليد وولاه أصحاب. والحقيقة صداقتهم ما هيش قديمة، تقريبا 6 أو 7 شهور فقط قبل الجريمة. حسب كلام ماجد، وليد فرض روحه على أخوه، يعني بعد مدة قصيرة من تعارفهم ولا ماشي جاي على دار أسامة، يكلمه بصفة متواصلة، يسأل عليه، يقول له ويجا نعمله قهوة ولا خنجي نعمل معاك قهوة، ومرات حتى يجيب مرته ويمشي في زيارة لدار أسامة كأنه يحب يتقرب من أسامة. وهذا التقرب كان يظهر لي هو مبالغ فيه مقارنة زادة بالوقت اللي تعرفوا فيها لبعضهم. المحقين بعد تسجيلات كاميرات المراقبة والكلام اللي سمعوه ولو متأكدين أن وليد هذا عنده علاقة باختفاء أفراد عائلة أسامة، وانطلق البحث عليه لتحديد موقعه وإلقاء القبض عليه. في الأثناء قاعدين مواصلين الشرطة في سماع السكان في العمارة، وإذا بهم جيهم بلاغ من سكان في عمارة قريبة من مكان سكن أسامة يعلموهم على وجود سيارة واقفة في الباركينج متاع العمارة بشكل مريب. كهرباء ما يعرفوهاش السكان تاع شكون، خاصة أنها كانت زادة مغطية بالكامل. أعوان من الشرطة توجهوا للعمارة، وأول ما تم كشف الغطاء على الكهرباء كانت الصدمة. كهرباء كلها دم، فيها ثلاثة جثث، امرأة وزوز بنات. أكيد فهمت أنه الجثث يرجعوا لأمل وبناتها هيلين وليليان. الأم وبناتها كانوا متعرضات لطلقات نارية في مختلف أنحاء جسمهم. أمل قاعدة في كرسي السائق وبناتها الزوز من تاي. الكهرباء كانت كلها غلافات رصاص، يعني الكهرباء كانت هي مسرح الجريمة، مسرح جريمة ثاني بخلاف مسرح الجريمة الأول اللي هو كهرباء أسامة اللي إلى حد الآن مازلنا ما لقيناهش. تبعثوا جثث الأم وبناتها للطب الشرعي، وفي نفس الوقت تم تحديد موقع وليد، وأخيرا ألقي القبض عليه. وليد كان باهت في عملية إيقافه، ومنذ انطلاق التحقيق معاه لم ينكر تورطه في الجريمة، بالعكس مش بشي تعب المحققين وبش يعترف سريعا باللي عمله. في بداية التحقيق معاه اعترف وليد قلنا بارتكاب الجريمة، من بعد بش يحكي للمحققين على دوافعه من الجريمة، وهذا كان السيناريو اللي قدمه. وليد قال لي من اللحظة اللي تعرف على أسامة شاف اللي هو رجل مادياً لبس عليه، هذاك علاش زاد تقرب منه. قال حاولت نتقرب منه أكثر فأكثر، وكنت حتى نهز مرتي ونمشي له للدار ونبني ونوطد العلاقات على أساس زيارة عادية وفرد وقت أن نقربوا العائلات من بعضهم. لكن في الواقع وليد كان يمشي لدار أسامة باش يسقسي على الدار وشنو فيها ويعرف أكثر تفاصيل عليه، وحديث يجبد حديث. أسامة وثق في وليد وبدا يحكي له كذا وكيفاش يحكيه، مثلا اش عامل في الدنيا واش عامل في الفلوس وكيفاش تستثمر في فلوسك وكيفاش تخبي في فلوسك وهل عندك فلوس مخبيهم في الدار، والاثنين يحكيوا لبعضهم. وسي وخينا يعرف اللي أسامة عنده مبلغ مالي محترم، قال له راني مخبيه في الدار، بل عنده سبائك من الذهب والمصوغ متاع مرته وبناته. أسامة كان مخبي الفلوس هذه في داره غير الفلوس اللي عنده في البنك. هذا الكل قاله له بعد ما صلبه على راسه. قال له ما نعرفش على الدنيا، الله أعلم ماك تعرف الدنيا شيء مخبية، وتوم على الأزمات والحروبات وكذا، ساعات جي تضرب على فلوسك اللي في البنك ما تلقاهمش، نجم تستحق زادة فلوس، ماذا بيك يبدأ تحت راسك. ما كانش يعرف أسامة اللي وليد قاعد ياخذ منه في تلك المعلومات على خاطره هو متعدي بأزمة مالية ويحب يلقى فرصة باش يحلها، وبالنسبة لي الحل كان في فلوس أسامة. من وقتها ابدأ المخطط، ابدأ يخطط للتخلص من أسامة وسرقة فلوس. وأول حاجة فكر فيها وليد أنه يجس نبض أسامة. في الأول طلب منه يسلفه 100,000 جنيه، وأسامة وافق واعطاه المبلغ. منين اعطاه المبلغ؟ من الدار. هنا وليد تأكد أنه المبالغ اللي في دار أسامة أكيد أكثر برشا من 100,000 جنيه. مدام وافق يسلفه 100,000 جنيه في لحظة وجابهم من داره، أكيد عنده كنز في الدار. وانطلق في تنفيذ خطته. وليد تعود كل نهار نهارين يتصل بأسامة ويطلب منه يتقابلوا البر، مرة يعملوا قهوة مرة يفطروا مع بعضهم، لكن كلها كما قلت لك كانت محاولات لاستدراج أسامة حتى يجي الوقت المناسب لتنفيذ الخطة. وجاء نهار 8 أوت نهرتها. وليد كلم أسامة قال وليد تيشي نعملوا قهوة على طريق العين السخنة. وأسامة قال والله يبارك هذا الروح وتحرك بكرهبته وتعدى الوليد بشي يزو معاه. في اعترافاته قال وليد بعد ما تحركنا بالكرهبة أول ما خرجنا على الطريق والثنية وليت فارغة طلبت من أسامة يوقف الكرهبة. وقتها وليد خرج الفرد متاعه ومن غير تفكير أطلق النار على أسامة. من بعد تخلص من الجثة تحت حيط، نحى مفتاح الدار من عند أسامة ورماله تليفونه ورجع بكرهبة أسامة لحي النرجس. وقفها بعيد شوية على مدخل العمارة باش ما تشوفهاش أمل. كلم أمل في التليفون وقال لها يا أمل ازرب بالله يلبس انت والبنات، أسامة راهو عمل لك سيدان في طريق العين السخنة ولازمكم تخلطوا عليه. أمل تفجعت على رجلها بدأت تلبس في حوايجها وهي داخلة بعضها. في الأثناء بعثت رسالة على جروب الواتساب كان ماشي في بالها باش تسوق هي مع البنات وشكون وراها، معناها كما قلنا باش يخلط عليهم واحد من الجيران. لكن يعاود يكلمها وليد ويقول لها اللي هو وصل ويستنى فيها قريب من العمارة. قال لها نعرفك داخلة بعضك ومش باش تنجم تسوق، هبط ونسوق بيكم أنا. هبطوا أمل والبنات لقى وليد يستنى فيهم البرة. طلعوا في الكرهبة وكانوا يتجاراو وداخلين بعضهم كما قلنا. قال وليد تفاجأت لأمل وقت حكيت موضوع الأكسيدون في جروب الواتساب واللي فما شكون جاوبها وقالها 7 دقائق ونكون بحذاك في البلاصة اللي بعثتها لي. قال وقتها قلت لازمني نتصرف أقبل 7 دقائق. فكلها تليفونها وخرج الفرد في محاولة منه للسيطرة عليها وعلى البنات. قال في الأول أمل والبنات بدأوا يصيحوا ويعيطوا ويطلبوا في النجدة، لكن أول ما وجلهم المسدس وقال لهم بنحب نسمع حتى صوت سكتوا ولا يسمع. كان في صوت نفس متاحهم ويشوف في دموعهم هابطة. لكن الرعب اللي كانوا فيه ما منعوش باش ينفذ فيهم جريمته. أطلق النار على أمل ومن بعد كمل أطلق النار على هيلين وليليان. تأكد من وفاتهم كمل ساق بطريقة عادية وبعد رجع على ثنيته للتجمع السكني وللشقة متاع العائلة. حتى الكرهبة المرة هذه في عمارة أخرى بعيدة وغطاها بالخطا تاع الكرهب وتوجه لدار عائلة نصيف. توجه على أساس تو قتل الراجل قتل المرأة قتل البنات باش يمشي يحل الباب. قال دوبا ما جيت داخل الدار عرضني العساس ووقفني وقال لي راهو عائلة نصيف الكل خرجوا. وبما أنه شافني قال حاولت نتخلص منه هو زادة، لكن كي جيت نضرب بالفرد لقيت الكرتوش وفاه. هذاك علاش طلعت للدار نجري رغم اللي المفتاح كان عندي إلا أنه الباب ما حبش يتحل. حاولت وشي، وفي لحظتها فهم أنه اللي عمله الكل ما عبش يعطيه حتى نتيجة. كما قلت لك الكوبة اللي عملها أسامة في الدار كوبة ذكية، بالمفتاح بركة ما يتحلش الباب، يلزموا ريكونيسانس فاسيال، يلزم وجه عبد معين ولا تصوير متاع وجهك العبد ذاك. قال رجعت لداري ما كانش في بالي للجريمة باش يتم اكتشافها سريعا. قال قعدت في الدار ونخمم كيفاش باش نحلها هالكوبة متاع الباب. لكن تصدم الي افراد الشرطة هدوا عليه وتم القاء القبض عليه. رغم هذه الاعترافات عديد الروايات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. روايات تقول أنه أسامة سلف وليد فلوس وأنه العركة على هذا الموضوع، اتعاركوا على هالفلوس باش يرجعهم. رواية أخرى تقول لي خدمة أسامة مع الجهات الحكومية بين ظفرين خليته ربما في موقع حساس شوية وربما دفعت بعض الجهات للتخلص منه. كلها روايات لم يتم تأكيد صحتها، لكن اللي باش ولا اللي سمعتوه من تفاصيل في هذه القضية هو الرواية الرسمية اللي قدمتها وزارة الداخلية في بيان صادر نهار 10 أوت 2026، واللي أكد أنه المتهم بقتل أسرة التجمع فشل في تنفيذ السرقة التي خطط لها بعد ارتكاب الجريمة. بعد اعتراف وليد وصدور تقرير من الخبراء لأكد أن الرصاص اللي تم استخراجه من أجساد الضحايا تطابق تماما مع الفرد متاع وليد اللي عنده فيه ترخيص واللي هو باسمه واللي تلقاه في داره، وبعد إعادة تجسيد الجريمة وجهت نيابة رسميا التهمة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لوليد، في انتظار استكمال التحقيق والمحاكم. في الأثناء القضية طبعا تحولت لقضية رأي عام في مصر، خاصة بعد تداول صور وفيديوهات من جنازة عائلة نصيف، من طالب الرأي العام المصري بتنفيذ حكم الإعدام في الجاني، ليس فقط حكم الإعدام وإنما بتنفيذه بصفة علنية. ايش معناها؟ معناها تنفيذه في ساحة عامة، هكا كانت تتنفذ عقوبة الإعدام سابقا حتى في مصر، يجي ساحة عامة والناس تحضر وتتفرج في تنفيذ عقوبة الإعدام. طوى أصبح الأمر ما زالت عقوبة الإعدام لكنها لا تنفذ بصفة علنية. مطالب فكرت المصريين بالحكم الشهير، آخر حكم شهير تنفذ على الهواء هكا بصفة علنية في جريمة عرفت إعلاميا بمذبحة مدينة نصر، وكان ذلك سنة 1997.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحق بلس حتى الماضي ساعتين. بعد قصة مصر، ايش رايكم لو كان نمشيو للعالم الغربي؟ قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

قضية اليوم تهزنا لإيطاليا، منطقة جبلية اسمها كولي سان ماركو، تابعة لمدينة أسكولي بيتشانتو في إيطاليا إذن. وإحنا في منطقة جبلية طبيعية كلها خضار وجار، بلاصة الناس تهرب لها مش تهرب من العالم ومشاكله، اللي يعمل سبور، اللي يمشي يعمل بيكنيك، اللي يعمل بيتي ديج في واحد من المطاعم ولا القهاوي اللي موجودين غادي. وإحنا نهار 18 أبريل 2011، الوقت تقريبا 4 غربة، جوفانا مولات مطعم موجود في البارك اللي غادي كانت تخدم على روحها، لكن للحظات جلب انتباهها راجل قدام المطعم متاعها كان يهزز في ايديه بنية صغيرة ويتلفت يمين ويسار داخل بعضه، يوقف الناس يسأل فيهم كأنه مضيع حاجة ولا مضيع شكون. السيد هذا اسمه سالفاتوري باروليزي، عمره 33 سنة، هو رقيب أول في الجيش الإيطالي، معرس بميلانيا ريا عمرها 29 سنة، والبنية اللي كانت في يده هي بنته فيكتوريا اللي عمرها تقريبا عام ونص. حسيله دقائق من بعد سالفاتوري دخل المطعم، وجهه أصفر مفجوع والخوف واضح عليه، ومباشرة نحكي مع جوفانا وقالها لي هو ومرته وبنته كانوا قدام المطعم متاعهم في, في, في الحديقة ولا في الغابة. من بعد مرته قتلوا لي هي باش تمشي للتواليت، خليته هو يلعب مع البنية في الدرجيحة ومشيت، ومن وقتها ما رجعتش. الحكاية قالها توا عندها أكثر من نص ساعة كلم فيها على تليفونها ما جاوبتش. جوفانا استغربت، ترى ما فما حتى مرأة جات ودخلت للتواليت لا من نص ساعة لا من ساعة. قالت له سامحني يا أستاذ مرتك ما جيتش، هك تشوف مقبل ما تجي شفتهم هذوما هم 4 رجال اللي قاعدين هم بيدهم هذوما اللي بدينا بيهم من الصباح وما تحركوش من بلاصتهم. لكن سالفاتوري كان مصر على أنه مرته جات هنا للريستو هذا واستعملت التواليت، وبلا مارة قال وصيتها بتجيب لي قهوة من عندكم، وبدأ يوصف لها في شكل مرته، قال هيك امرأة طويلة شبابة شعرها كحل طويل مسيب. جوفانا باش تعاود تأكد له أنها ما شافتهاش. وقتها الهلع بدأ يظهر أكثر على سالفاتوري، وين عندها تمشي كل شي صارت لها حاجة. سالفاتوري طلب من جوفانا تخلي عندها بنته فيكتوريا وقال لها أنا باش نمشي نخرج نفركس عليها في الأحواز ونرجع فيسا. وكان ذلك كذلك، خرج سالفاتوري ولكن بعد نص ساعة تقريبا رجع للمطعم، دخل يبكي وقال لجوفانا ما لقيتهاش ما لقيتهاش، وتوا تقريبا تعديت الساعة من اللي اختفيت، أكيد مرتي صارت لها حاجة. وهو في هذه الحالة هز بنته في ديه وطلب من جوفانا تكلم الشرطة الكارابينيير يقولوا لهم في إيطاليا، وتبلغهم على اختفاء مرته وهو باش يعاود يرجع يفركس عليه. هذا اللي صار، جوفانا اتصلت بالأمن بلغت على اختفاء ميلانيا، عدت لهم سالفاتوري اللي حكى لهم تفاصيل اللي صار. نص ساعة من بعد وصلت دورية لهالبارك هذا، رجال الأمن خذوا أقوال سالفاتوري وانطلقوا في عملية البحث معاه على ميلانيا. في الأول رجال الأمن ما شافوش الحقيقة في القصة حاجة تستحق الفوف على هذه الكل، يا أخي المرأة ما عندها وين تمشي، تي عندها ساعة من اختفات وزيد البلاصة آمنة، نجم تكون مثلا مشيت تعمل في دورة وضيعت ثنية الرجوع. لكن البحث مش باش يعطي نتيجة، ميلانيا مش موجودة لا في المطعم لا في المنتزه لا في الغابة في البلايس اللي داروا فيها. ليلى باش تتعدى صعيبة على أفراد عائلتها، أمها وبوها قالوا تظهرش تعاركت معاها سي راجلها وبلكشي مشيت اتبرد في وجهها في مكان ما. كلموا صاحباتها كلموا معارفها سألوا الناس الأقراب والبعاد، لكن شي ميلانيا أرضه كانت لها بلع. من غدوة الصباح العائلة انطلقت في البحث على بنتهم،
سالفاتوري لأصحاب لقارب شاركوا في عمليات البحث المتواصل في المنتزه، أما فرق الإنقاذ انطلقت في تمشيط الغابة والمناطق المحيطة بكولي سان ماركو، وين تم استعمال الهليكوبتر، تم استعمال الكلاب البوليسية، ورغم عمليات البحث الكبيرة هذه لا أثر لميلانيا. حتى نهارنا البعض، يعني نهار 20 أفريل 2011 وقت اللي توصل لمركز الطوارئ مكالمة من شخص يبلغ على العثور على جثة امرأة في غابة اسمها ريبي دي تشيفيتيلا. الغابة تبعد تقريبا 18 كيلومتر على المنتزه، حاجة خلت رجال الأمن مباشرة يربطوا اختفاء ميلانيا بالجثة المبلغ عنها، وتحركت دورية لمكان الجثة. لقاو جثة سيدة بجنب كوخ ولا كابين طايحة على ظهرها كلها دم، والجزء السفلي من جسمها كان عاري، وفي صدرها فما زريقة أنسولين مغروسة. بجنب الجثة تم العثور على تليفون وخات. المحققين بداية استغربوا من البلاصة اللي تلقت فيها الجثة. الجثة كانت في مكان مكشوف، كأنه اللي اقتلها أصلاً ما حاولش حتى يخبيها، لا دفنها، لا غطاها بورق شجر، لا حطها في التراب، لا حتى شيء. غريبة نوعاً ما. بالنسبة لهم كل التفاصيل اللي عندهم تشير لحاجة واحدة، الجثة الأقرب أنها ترجع لميلانيا. هذاك علاش سيتم إعلام سالفاتوري باش يجي للتعرف عليها. سالفاتوري دوب ما سمع الأخبار انهار وما نجمش يتحمل المشهد، لكن خوها خو الضحية باش يأكد للمحققين أنه الجثة ترجع فعلا لميلانيا. بمجرد ما تأكدوا المحققين من هوية الضحية تحولت القضية من اختفاء لجريمة قتل. بعد معاينة مسرح الجريمة تم نقل الجثة للطب الشرعي، والنتائج ستكون صادمة. تقرير الطب الشرعي الأولي أكد لي ميلانيا تعرضت لهجوم عنيف بسلاح أبيض. ميلانيا تعرضت لخمسة وثلاثين طعنة في مختلف أنحاء بدنها. أكد زاد التقرير أنها حاولت تقاوم بما أنه تم العثور على جروح نسميها دفاعية في يدها. حاجة الوحيدة اللي ما لقاهاش طب شرعي، ما لقاهاش تفسير، هي زرقة الأنسولين. اش تعمل زرقة الأنسولين مغروسة في بدنها؟ هي ماهيش مريض، ماهيش تاخو في الأنسولين. وزيد زرقة الأنسولين تحطت في صدرها بعد وفاتها، يعني شنو حاب يعمل لها أوفردوز بالأنسولين اللي قتلها؟ هي شبعت موت ديجا وقت اللي هو حط لها الزريق. الأهم أن الضحية زادة لم تتعرض لاعتداء. التقرير ذكر حاجة مهمة، المثانة متاع ميلانيا كانت فارغة تماما، فرغت قبل وقت قصير من وفاتها، ما يؤكد رواية الزوج أنها في الأصل كانت ماشية للتواليت لقضاء حاجة. وهنا الملاحظة هذه خلت المحققين يحطوا سيناريو للحظات الأخيرة اللي عاشتهم المرحوم. ربما ميلانيا جيت ماشية للمطعم كما قالت الرجلة بتمشي للتواليت، فينا المو ما مشيتش، قالت نمشي تحت شجرة ولا، واختارت تقضي حاجتها في الغابة. المحققين قالوا أكيد وقتها صار عليها هجوم، حاجة تفسر علاش حوايجها اللوطانيين ما فماش. منذ لحظة اكتشاف الجثة المحققين حطوا كاحتمال أنه ميلانيا تنجم تكون ضحية قاتل متسلسل. علاش؟ خاطر قبل عام تقريبا اختفت سيدة اسمها روسيلا، وبعدها لقاو جثتها في غابة على بعد 10 كيلومتر من البلاصة اللي تلقت فيها جثة ميلانيا. أكثر من هكا، كانت فما نقاط مشتركة بين الضحايا الزوز. البلاصة اللي تلقات فيها الجثث هي نقطة مشتركة، الشبه بين النساء الزوز هي نقطة مشتركة، زيد عندهم نفس لون الشعر نقطة مشتركة أخرى. لكن فرضية هذه مش باش تطول برشا، بما أنه هما قاعدين يبحثوا سيتم اكتشاف القاء القبض على الحبيب متاع روسيلا اللي اعترف بارتكابه للجريمة. وهكا رجعنا مع المحققين لنقطة الصفر، والسؤال كان
هل فما شخص متعدي عابر في البلاصة هو اللي ارتكب بالصدفة الجريمة؟ أو فما إنسان مهووس كان يراقب فيها واستغل فرصة أنها مشيت وحدها باش يختلي بها ويعمل فيها اللي عمل؟ ميلانيا كانت امرأة مزيانة، كانت جاذبة للأنظار. بالنسبة للمحققين نجم يكون واحد من هالمهووسين حاول يتقرب منها وهي رفضته، والرفض تحول لجريمة قتل. وخاصة أن ساعات راو في المناطق الخضراء وفي لي بارك هذوما وكجماعة اللي ما عندهمش وين يباتوا وين يرقدوا لزيز ديف وغيره، وفيهم كثير من المنحرفين، ينجم يكون واحد منهم تعرض لها. لكن كيف كيف هذه تبقى فرضية بلا ساس ولا راس، وما وصلت المحققين لحتى نتيجة. وعدنا لنقطة الصفر. البيست الفرضية الثنية الثالثة اللي مش يمشي فيها المحققين كانت بطبيعة الحال شكون؟ صاحي الزوج داير شبيه لتو ما جي. حب أقولك منذ البداية سلفاتوري ما كانش مشتبه به في هذه الجريمة. أولا خاطره عسكر، وفما نظرة مش كان في إيطاليا في العالم أنه العسكريين منضبطين ومستويين وما يعملوش جرائم. ثانيا كان الرجل المتأثر بشكل كبير، كان حاضر في المقابلات الإعلامية بشكل متواصل يطلب في المساعدة، كان حزين يبكي يطلب من الناس يعاونوا بأي معلومة تنجم تقود للعثور على قاتل مرته. عايش تحبنا نتهموه؟ مع ذلك باش يخدموا خدمتهم المحققين حلوا الكتاب عليه. عرفوا المحققين اللي سلفاتوري وميلانيا بدأت بيناتهم قصة حب قوية من أول لقاء جمعها. في الأول علاقتهم كانت عن بعد بما أنه سلفاتوري كان يخدم في مدينة أخرى. قصة الحب هذه كللت بالزواج عام 2008، والكوبل جابوا بنية وحيدة فيكتوريا. سلفاتوري كان معروف بين الناس أنه فخور برشا بانتمائه للجيش، وكان ديما يعبر على الفخر متاعه هذا ويقول اللي هو يحس في روحه يعمل في حاجة عندها قيمة. كفاءته في الخدمة خليته يترقى في السلم الوظيفي متاع الجيش، وصل للرتبة الثالثة في القوات البرية الإيطالية كابورال ماجور. من بعد تم تعيينه مدرب في كتيبة عسكرية نسائية. أما ميلانيا فكانت معروفة بجمالها، كانت امرأة مزيانة تقريبا اللي يشوفها يحكي على أنها امرأة جذابة من غير ما تعمل مجهود كبير باش تثير الاهتمام. الناس والرجال كانوا يهتموا بها، الجميع كانوا يشوفوا ان الكوبل عايشين حياة جميلة سعيدة، صغار هما في العمر، عندهم عائلة صغيرة، وضعهم المادي ممتاز، عايشين حياة سعيدة. شنو ينجم يكون صار في هذه الحياة السعيدة؟ المحققين راجعوا تحركات الكوبل الأخيرة، دققوا أكثر مع شهادات الشهود، وهنا استغربوا من حاجة. ما فما حتى شاهد في البارك أكد أنه شاف العائلة مع بعضهم في المنتزه نهارتها. فما شهود شافوا سلفاتوري صحيح، فما شكون شاف البنية الصغيرة صحيح، ما فما حد شاف ميلانيا. شو معناه؟ معناها فما إمكانية تكون ميلانيا عمرها ما دخلت للمنتزه. للتأكد من هذه الفرضية المحققين راجعوا سجلات تليفون ميلانيا. سجلات التليفون أكدت اللي نهارتها ميلانيا كلمت أمها. وعرفوا المحققين اللي في المكالمة ميلانيا علمت أمها اللي هي خارجة مع رجلها فعلا وبنتهم باش يمشيوا المنتزه. وفعلا بعض من الجيران أكدوا للعائلة خرجوا من الدار قرابة ساعتين غير درجين. من وقتها ما فما حتى واحد شاف ميلانيا. من خلال تحديد موقع تليفونها أكدوا المحققين أخيرا أن ميلانيا لم تدخل المنتزه. هنا بما أنه سي سلفاتوري بانوا روايته الكل على دخولها للمنتزه وأنها كانت تتفركس أين ستقضي حاجتها، أصبح شك المحققين متوجه مباشرة نحو
بطبيعة الحال تليفون سلفاتوري هو زادة وقعت عملية فحصه، وهنا جاء الاكتشاف المهم. اتضح أن سلفاتوري كان عنده في عوض تليفون زوز، واحد يستعمله عادة مع العائلة والخدمة، والثاني عبارة على تليفون سري ما كان يعرفه حد، كان موجود لحياة أخرى لهذا العسكري. من خلال إعادة الرسائل المحذوفة ومراجعة سجلات المكالمات في التليفون السري والاستماع لبعض المكالمات بإذن قضائي، اكتشفوا المحققين إليسي سلفاتوري بعد اختفاء ميلانيا مباشرة تواصل مع سيدة اسمها لودوفيكا وطلب منها تفسخ المساجات اللي بيناتهم الكل. الرسائل اللي كانت بينه وبين لودوفيكا تبين بشكل واضح وصريح اللي فما علاقة حب وغرام بيناتهم. علاقة سلفاتوري بعشيقته عندها توا عامين من اللي كانت ميلانيا حبلة بنتهم فيكتوريا. اللي فهموه المحققين أنه رغم محاولات سلفاتوري باش يخلي علاقته سرية ويخبي على مرته التليفون السري، إلا أنه ميلانيا على ما يبدو عرفت بالموضوع. كيفاش؟ ما هو ربي تحفيه، وسلفاتوري سهي وكلمها من التليفون الثاني، وبرا عاد في حل وربط وسألته وقالت له تليفون شكون كلمتني منه؟ قالها تليفون شكون؟ تليفون صاحبي، معناها ما كلمتك منه، تليفوني تحت شارج. لكن ميلانيا ما صدقتوش وبقات تبربش في الموضوع حتى اكتشفت موضوع التليفون، وأكثر من هكا موضوع خيانة رجلها. عرفوا المحققين اللي ميلانيا تواصلت أصلا مع لودوفيكا عشيقة زوجها، وطلبت منها تبعد على رجلها، وقلت لها بالحرف الواحد ما نحبش نبعد بنتي على أبوها، وإذا كانك ما تسيبوش أراني مش نفضحك. ما تحشمش على روحك طايحة براجل معرس وعنده بنية صغيرة. لودوفيكا هذه هي متدربة عن سلفاتوري، قري فيها في الجيش، الله الله على القراية. وقلنا عادة سلفاتوري مدرب في كتيبة عسكرية نسائية، حسيل حاجة كما هكا إذا تعرفت ستهدم مستقبله ومستقبلها. جاء الوقت إذن لمواجهة سلفاتوري بالمعلومات اللي عرفوها المحققين. كانوا متفاجئوا اللي السيد ما أنكرش علاقته بلودوفيكا، بالعكس أكد المحققين اللي هي نزوة، مجرد علاقة عابرة مشيت على روحها، يصير في أكبر عائلات سيد المحقق. لكن خلال استجواب لودوفيكا ستكذب كلام سلفاتوري باش تقول لي العلاقة كانت جادة، وما عرفت هي اللي هو معرس إلا ما كلمتها مرته. وقتها قالت له أنا طلبت الانفصال لكنه ترجاني، قال لي ما تبعدش عليا، وقال لها اللي هو ومرته بطبيعتهم مش متفاهمين، واللي هو انطلق في إجراءات الطلاق. أكثر من هكا قلت لهم راو طلب مني الزواج، طلب مني الزواج قدام عائلتي. وباش تأكد للمحققين اللي في كل مرة تطلب منه يسرع في إجراءات الطلاق كان يقول لها اللي الموضوع معقد ومش بالسهولة اللي تتصورها، وقال لها حرفيا اللي هو خايف في موضوع النفقة ومشاكل الطلاق. أوكا النفقة ومشاكل الطلاق مشاكلها عابرة للبحار، خاصة قال لها اللي هو عنده بيبي ومرته ربت بيت وما عندهاش مصدر دخل، بالتالي مش تحكم لها المحكمة بشطر الشهرية ويقعد هو وياها ترفر. لكن لودوفيكا كانت مصرة على طلاقه من ميلانيا، قتلوا يا أنا يا هي أنا ما نجمش نكون في علاقة مع راجل معرس، وقتلوا ما يهمنيش فيك تصرف. وعلى ما يبدو سلفاتوري اتصرف، جلبت انتباه المحققين آخر محادثة بينه وبين لودوفيكا وقت اللي قالت له في رسالتها، قالت له أنا ما عادش نقبل نتحمل الموضوع أكثر من هك، وإذا ما طلقتش لازمنا ننفصل. يا أخي تحبها تفضحنا ومستقبلنا يتدمر؟ هنا جاوبها سلفاتوري وقال لها في رسالة كيفها، أعطيني مهلة جمعة واحدة برك
ونرتاحوا من مشاكلها. للتأكد من تورط لدوفيكا أو عدمه في الجريمة، المحققين راجعوا تحركاتها باش يعرفوا موقع تليفونها، موقعها بالتالي وقت صارت الجريمة، واتضح أنها لم تكن في مكان الجريمة. فترة الجريمة كانت بعيدة، سافرت وقتها مع عائلتها لمدينة أخرى تماما. رغم مواصلة إنكار سلفاتوري لتورطه، إلا أنه بتاريخ 21 جوان 2011 توجهت له تهمة القتل، لكن ما كانش عند الأمنيين والمحققين دليل مادي واضح. في الوقت هذا صدرت نتائج الحمض النووي اللي تلقات على جثة ميلانيا. التقرير يقول أنه الحمض النووي الوحيد الموجود على جثتها يتطابق تماما مع الADN متاع سلفاتوري، ولكن حاجة عادية ورجلها، لكن هذا بالتالي وحده ليس دليل قاطع على الجريمة. هذاك علاش نهار 3 جويليا النيابة اعطت إذن بتفتيش دار سلفاتوري، لكن التفتيش مش باش يعطي النتيجة اللي كانوا يسناوها. لم يتم العثور على سلاح الجريمة، والأهم لم يتم العثور على حوايج ربما اللي كان لابسهم سلفاتوري نهار الجريمة. للمعلومة، سلفاتوري في المنتزه كان لابس شورت وماريو النص، وإحنا في أفريل وطقس مازال بارد. شهادات الجيران اللي شافوا العائلة خارجين من الدار أكدت أنهم شافوا سلفاتوري نهار الجمعة خارج من الدار وهو لابس جاكيت وسروال جين. معناها

0: خربت في مخي. وقتها سمعت صوت ماكينة الصابون تخدم. استغربت في الوقت، قلت توا وقته يخسف الصابون في هالليل. لكن ما اعطيتش الموضوع أهمية. توا فهمت اللي هو ينجم يكون وقتها يغسل في حوايجه اللي قتل بهم بنتي. تاريخ 19 جويلية 2011 تم إيقاف سلفاتوري رسميا، وفي 12 فيفري 2012 انطلقت أولى جلسات المحاكمة متاعه. سلفاتوري كان عنده دافع واضح من الجريمة، يحب يتخلص من مرته باش يعيش بحرية مع عشيقته لودوفيكا وما يخسرش خدمته اللي كان فخور برشا بها في الجيش. نهار 18 أفريل العائلة خرجت من الدار مع الساعتين غير دارجين تقريبا، على أساس ماشيين للمنتزه كما قالت ميلانيا لأمها. لكن حسب رواية النيابة، سالفاتوري في الثنية بدل الاتجاه، ما مشاش المنتزه وتوجه مباشرة للغابة اللي باش تلقى فيها جثة الضحية. حسب سجلات التليفونات وصلوا غادي تقريبا مع الساعتين واثنين واربعين دقيقة، وغادي حل موضوع علاقة سالفاتوري بلودوفيكا ونقاش كبر بيناتهم. وفي لحظة ميلانيا نحات خاتم العرس ورماته من شباك الكهرباء. بعدها خرجت من الكهرباء لقضاء حاجة ما، وهنا سالفاتوري هجم عليها. ميلانيا قاومت، حاولت تدافع على روحها، حاولت تهرب، لكن ربما حوايجها عطلتها تحت في القاعة. وقتها وجلها سالفاتوري سلسلة من الطعنات. بعدها بدل حوايجه وتوجه مباشرة للمطعم في البارك على أساس يسأل على مرته. المحزن أنه بنت العام ونص كانت حاضرة وهي في الكهرباء لحظة مقتل أمها. حسب رواية الإدعاء، وقت اللي سالفاتوري خلى بنته عند مولات الريستو ومشى على أساس يفركس على ميلانيا، وقتها رجع لمسرح الجريمة باش يتأكد أنها ماتت، ووقتها غرس في جثتها زريقة الأنسولين اللي توا نرجعوا لها، واللي رغم أنها عنوان هذه الحلقة إلا أنه يبقى الهدف منها لليوم غير مفهوم. وقت اللي تزرقت المرأة كانت متوفية، علاش حطها فيها؟ كان ربما مخططها من الأول في الجريمة باش يعمل لها أوفردوز، ومن بعد صارت الأمور على غير اللي خطط له، حد ما يعرف. في 26 أكتوبر 2012 تم الحكم على سالفاتوري باروليزي بالسجن المؤبد. في قضية الاستئناف تم تخفيف العقوبة من المؤبد لـ30 سنة سجن. سالفاتوري طلعت عن في الحكم مرة أخرى، وفي 10 فيفري 2015 صدر حكم جديد وين تم إلغاء أحد ظروف التجديد، ونتيجة لذلك الحكم هبط له من 30 سنة إلى 20 سنة. ونجم نخبركم من توا أنه إن شاء الله بعد 5-6 سنين ونظرا لحسن السلوك متاعه سوف يتم الإفراج عليها بإفراج مشروط، وهكا يصير في هذه الجرائم بعد ما الناس تعمل بلاوي، إلا أننا نلقاو لها ظروف تخفيف تجعل من عقوباتها في نهاية المطاف بلا معنى.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم أنكم دائما وأبدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: المحقق بلوس. محقق.

0: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: Publicité.
2: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
5: ماضي ساعتين ودقيقتين على جوهر فما. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه مع المدير الفني للمنتخب الوطني التونسي السيد رضا الجدي اللي عقد اليوم ندوه صحفيه تحدث فيها على استراتيجيه العمل الى غايه 2034 في ميكرو زميلنا رضا الخليفي.
6: لازم نقراوها مع بعض، نقريتوها مليح، وهذايا مبدا اساسي وخاصه بقيه من يومنا هذا إلى غاية 30 أو 34 هو برنامج طبعا ما يوقفش على أشياء نظرية، بل يخرج من محيط وخاصة من واقع نعيش فيه مع بعضنا أنتم الإعلاميين وخاصة الرياضيين اللي هم رأس المال واللي هم المعنيين بهذا المجال. طبعا قبل كل شيء صارت مع مجموعة من الأخوات فترة أو ما يسمى كيفاش صار تكوين هذا البرنامج اللي إن شاء الله باش يشمل عملنا خلال فترة القادمة. من ضمن الليزانستانس اللي استأنسنا برأيهم على مستوى دولي الفيفا وعلى مستوى الكاف، كذلك على مستوى شمال إفريقيا أو مدربينا اللي يشتغلوا في الفرق خاصة المحترفة الأولى والثانية، كذلك المدربين اللي اخذوا أعلى شهادة في التدريب كفروا الدفعة الأولى والدفعة الثانية، ثم مديري فنيين الفرق بالنسبة لمختلف فئات الشباب. صاروا عملية استشارة وخاصة أخذ رأي حول خلال قراءة الواقع الحالي وما نستشفه للفترة الجاية. من خلال ذلك طبعا كانت فما نظرة تشمل كل النقاط وخاصة كل أقدام كرة القدم تاعنا. النظرة هذه خاصة فيها ثلاثة أفكار تماثل الزوم. أي أشهر الكاب؟ الكاب الوحيد هو لا بيرفورمانس، هو تألق كرة القدم التونسية واللاعب التونسي. قراءة بسيطة، اليوم احنا في 26 اللاعبين المولودين 2010 عندهم 16 سنة، اليوم في 2027 باش يكون عندهم 17، في 2030 باش يكون عمرهم 20 سنة، ثم 2034 باش يكون عمرهم 24 سنة. كيفهم الجينيراسيون اللي عمرها 13 سنة واللي مولودة 2013 اليوم عمرهم طبعا 13 سنة، في 2034 باش يكونوا عمرهم 21. شو معناتها؟ معناتها اللاعبين تاع اللي باش يكونوا قمة كرة القدم التونسية اللي باش تمثلنا في أعلى وأقوى محفل دولي وهو كأس العالم، باش يكونوا تقريبا عمرهم حاليا من 13-16 سنة. وهذايا هذه الفئة العمرية هي من المفروض اللي يبدأ العمل معها بدقة وخاصة على أسس صحيحة، طبعا إلى جانب الفئات العمرية الأخرى.
5: نمشيو الألعاب البحر الأبيض المتوسط.
7: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2016 على جوهرة فنتي.
5: البداية مع كرة القدم، المنتخب التونسي دون 21 سنة حقق أولى انتصاراته على المنتخب المغربي هدف مقابل صفر، هدف ريان الرحيمي لاعب النادي البنزرتي في الدقيقة 49. هكا المنتخب يتصدر المجموعة في انتظار مواجهة المنتخب التركي والمنتخب المقدوني، ويقترب من الدور النصف النهائي بعد ما تعادل في المواجهة الأولى 0-0 ونجح أن يفوز في المواجهة الثانية رغم الفرص الكبيرة اللي ضاعت، والمنتخب كي نجم ينتصر بنتيجة أثقل. بقية أخبار دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المنتخب التونسي للكرة الطائرة كان نجح في الفوز على المنتخب السربي 3-2 في ثالث المقابلات في انتظار المواجهة الرابعة غدوة ضد المتصدر المنتخب الفرنسي. نحكيو أيضا على منتخب تونس لكرة اليد للسيدات وين باش يلعب اليوم ثاني المواجهات انطلاقا من الساعة 4:30 ضد المنتخب المقدوني. السيدات وزميلات سندس حشانة يبحثن على الانتصار الثاني في البطولة بعد الفوز في الجولة الأولى على المنتخب الإيطالي 25-22. أيضا منتخب الأواسط يلعب غدوة ثاني المواجهات ضد المنتخب القبرصي على المستوى والفردي. إلى حد الآن الحصيلة 8 ميداليات، 1 ذهبية، 2 فضية و5 برونزية بالتوفيق لكل ممثلين في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نحكيو على برنامج الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تتلعب على دفعتين يوم السبت ويوم الأحد. نهار السبت نحكيو على طبعا 4 مقابلات في مصطفى بن جنات المنستير. الاتحاد المنستيري يلعب مع الملعب التونسي، النادي الإفريقي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة، مستقبل المرسى يلعب مع التقدم الرياضي بسقية الدير، والسي اس اس يستضيف الترجي جرجيسي. يوم الأحد للشبيبة الرياضية بالعمران يستضيف الترجي التونسي في ملعب الشيد لزويتن. نادي حملان في قمة كلاسيكية مع نادي البنزرتي. الأولمبي البيجي يواجه الاتحاد الرياضي ببنجردان، وفي مباراة التعويض النجم الرياضي الساحلي يلعب مع النجم الرياضي بالمتلوية. كملوا مع أبرز المواعيد الأوروبية اليوم الاثنين في البطولة الإنجليزية على مستوى البريمير ليج. للتشويق كان حاضر في مواجهات البارحة، فولهام يلعب مع تشيلسي. على مستوى البطولة الإسبانية أوساسونا يواجه ليفانتي، وملقا مع ديبورتيفو لا كورونيا. وفي إيطاليا روما يواجه نادي فيورنتينا، وبولونيا يلعب مع نادي لازيو. هذا كل معنا في ثاني نشرتنا الرياضية، كان معكم رامي نصر في التقديم، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
7: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2026 على جوهرة فم تي في.
2: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe

0: ثلاثين للأربعة في الويكاند من مجلس ثلاثين للأربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
1: ساعتين وعشرة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. رونديفو جديد من باراسول من توا حتى للاربعة. ساعتين من زمان نفرشكوا القيلولة، نبردوا الجو. نعم فما برشا سخانة، وردوا بالكم على رواحكم اكيد. ديما دبوس الماء بعدكم، شريبة ماء تنجم هكا تتفرهد، تنجم زادة تلقى بعدنك وتلقى صحتك في باراسول. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعونا. فقراتنا المتنوعة حاضرة، كوكتيل صيفي سامر ستار، البون هومور والميتيو دي بلاج، هذا كل واكثر مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، جينا رحومة في الاخراج، نرجس قلاله في الديجيتال. علاش تحيط زياد غرسه توتسو

0: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيده انستونتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
1: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: météo des plages.
1: ساعتين 31 دقيقة في باراسول نجدد لكم التحية الناس الكل وقيت هذا نعطيكم التوقعات الجوية لدرجات الحرارة على الشواطئ التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ بسواحل الوسط الشرقي هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية شابة ورجيش 37 درجة سواحل الشمال الغربي تبرقة 38 درجة رسنجلة وسيدي سالم 39 درجة الرمال 38 درجة بالنسبة لسيدي علي المكي 36 درجة سواحل خليج تونس رواد 35 درجة قمرة المرسى سيدي بوسعيد وقرطاج 38 درجة بالنسبة لبرج السدرية وسليمان 37 خليج الحمامات الهوارية 33 درجة حمام الغزاز وقليبية 36 درجة بالنسبة لقربة والحمامات 38 درجة بالنسبة لخليج جابس وتتسجل أعلى درجة الحرارة في الشفار 46 درجة هي وجابس جربة وجرجيس 40 درجة. انت وين تحب تعوم تنجم تخلي لنا في كومنتير على بوبليكاسيون لايف اللي تبعوا فيها على جوهر اف ام على الصفحة الرسمية. سينو زادا نمشيو للموسيقى مع غازي العيادي شفت الأمر.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معاك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

نرجو معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا وفيها جوهر FM. اليوم عندكم موعد مع الربح، تبعثوا لنا حرف A على 85-990 تربحوا بون درشا قيمته 100 دينار من اهداء وفير. تلقى عنده كل خير وفير، تلقى عنده كل خير، تربحوا معنا البون درشا هذا اللي تنجموا تربحوا به كل مستلزمات عصيدة زقوقو بمناسبة المولد النبوي الشريف. A على 85-990 مرة واكثر من مرة، حظ سعيد للجميع.

هذه نوال الزغبي نرجم معها ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام، ونرجم مع بلاغ من الشركه التونسيه للكهرباء والغاز يخص انقطاع التيار الكهربائي اليوم 24 أوت 2026 في الفتره اللي بين ماضي الساعه والخمسه بتاع العشيه على فترات متقطعه. الانقطاع هذا مش باش يفوت ساعتين بالنسبه للمناطق اللي باش نقولوا عليها. باش نبدا بتونس الكبرى، فوشانه، المغيره، برج الصدريه، حي التضامن، سكر، المروج، مقرين، رادس الزهره، حمام لمف، بومهل، اريانا، كيف كيف بالنسبه لدوار هيشر، المرسى، برج طويل، المنزه، المنارات، عين زغوان، حدائق قرطاج، قصر الصعيد، الكرم، حلق الواد، تبربه، جديده، سيدي ثابت، ومرناق بالنسبه لجهه الشمال الغربي، نفزه، وشتاته، روحيه، مكثر، غير ديما، غار ديماو، وادي مليز، بوسالم، قبلاط، قعفور، شمتو، القلعه الخصبه، سيدي اسماعيل، نبر، تجروين، القصور، الكريب، وبرويس. بالنسبه لجهه الجنوب الغربي، نقاوف، الحامه، لجرد، بودرياس، سبيبه، دقاش، القلال، سوق جديد، المكارم، الشخار، الماجل بالعباس، زادة، نصر الله، فوسانة، الهسرية، ولاد حفوز، العيون، حزوة، حاسي فريدة، ولاد حامد، أم العظام، المزونة، ونفطة. بالنسبة للوسط، أولاد عاشور، نقاو بالنسبة زادة لسبيبة، كيف كيف قطع طيار الكهربائي، العلام، فيدا، هرقلة، بوفيشة، المنطقة الصناعية بن فيدا، حمامة سوسة، أكودة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، جمال، قصر هلال، صيادة، زاوية قنطش، بوحجلة، نصر الله، منزل المهيري، أولاد عاشور، السهيلات، منزل كامل، المكنين، البقالطة، شربان، الرجيش، السويسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، الرياض، خزامة، سهلول، ثلاثة، أولاد الشامخ، المنطقة الصناعية، الجم، شتمين، بوحجر، الساحلين، ومساكن بالنسبة لجهة صفاقس، منزل شاكر، صفاقس الجنوبية، ساقية الزيت، ساقية الدير، بير علي، المحرس، عقارب العامرة، تينا، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيانة، والحنشة. بالنسبة للجنوب، جهة جابس، جابس المدينة، كيف كيف بالنسبة للجارة، حي الأمل، زادة شنني، بوشمة، الحامة، مارث، وذرف، والمتوية. بالنسبة للجربة، نقاو، زادة الجرف، غير، حمة السوق، ميدون، قلالة، زادة، وبالنسبة لقبلي، قبلي، نقاو حي الطريق جابس، كيف كيف بالنسبة للسوق لحد، جمنة، دوز، الفوار، القلعة، بالنسبة للتطاوين، رمادة، غمراسن، بير الأحمر، تطاوين جديدة، تطاوين المدينة، كيف كيف حي المهرجان، السمار، والزهرة، جرجيس، بنقردان، النقاو. بالنسبة

اوتجا غار الملح اوتيك غزاله ماتر تينجا المتلين منزل جميل منزل عبد الرحمن جرجونا ومنزل جميل عودها. على كل هدايا مع انه فما رقم زادت نجموا تتصلوا به للبلاغات فما 71 239 228 وتنجموا تتصلوا حتى بالرقم اللي موجود على الفاتورات اذا فما بلاغ ولا فما حاجه تحبوا تعلنوا عليها. رامي صبري موسم السمر توت سويت.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقه السولد نزيدو على المسول.

0: وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. مي لا ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس. مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي اجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت، اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو. لي بري تو دو.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية نفذت أمس بولاية القيروان عن تسجيل 33 مخالفة اقتصادية إثر إجراء 230 زيارة ميدانية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب لمراسلنا بالجهة. شاركت في هذه الحملة 6 فرق للمراقبة الاقتصادية، تم تسجيل 10 مخالفات تعلقت بالترفيع في الأسعار وزيادة فيها، و8 مخالفات بسبب عدم الفوترة، إضافة إلى 14 مخالفة لعدم إشهار الأسعار، ومخالفة وحيدة تعلقت بالإخلال بتراتيب الدعم. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو عن إطلاق مسابقة الملصقات الجدرية ليوم الأغذية العالمي، والتي تستهدف الفئة العمرية بين 5 سنوات و19 سنة، علما وأن الموعد النهائي للمشاركة هو يوم 6 نوفمبر المقبل. تتمثل المسابقة في إنشاء ملصق جداري يوضح بالنسبة لكل مشترك معنى شعار اليوم العالمي للأغذية، ابتكار اليوم غذاء الغد. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء، التي ستتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بعدة توصيات وقائية للحد من مخاطرها. ودعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم. أيضا شدد الديوان الوطني للحماية المدنية على ضرورة مراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات، إلى جانب التعاون مع أعوان الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات. ودعا الديوان إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. دوليا، شهد اليمن خلال 24 ساعة الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثي، خلف عددا من القتلى والجرحى، بينهم عدد من المدنيين. نقلت السلطات اليونانية بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت إلى جزيرة كريت، إضافة لعدد من الأفراد والمعدات الأخرى، إذ من المتوقع نشرها بالقرب من القاعدة العسكرية الجوية والبحرية السوداء، والتي تستخدم بانتظام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: فاسبوك نهار 3 8 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
4: برعاية
5: تحب ما أحسن
6: تعدى المخير، استعمل لبلي ما يريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ، طور حالك.
1: رسمه باراسوت مع غازي خليل.

Vanessa, ma Razi Khalid. عمري انا ضريت بكيتيني ودمع عزيز وغالي.

0: muža.
1: Publicité. خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل. خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق: زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
0: جوهرة
2: رسمه مع غازي خليل.

0: نرجع من جديد في البوليمور اليوم باش نحكيو على هكا موضوع مزيان برشا ميك فيش بالكلام ما تنجمش توصل الميساج اللي تحب تقوله. كيفاش نجم توصل اللي في داخلك؟ كيفاش نجم تعبر؟ كيفاش نجم تحكي هكا؟ الجواب يجي مع الدكتور أسامة العجمي، مختص في الطب النفسي ومعالج نفسي، مختص في العلاج المعرفي السلوكي، معنا في المباشرة. أهلا وسهلا دكتور أسامة، مرحبا. أهلا
1: وسهلا غازي، مرحبا بمستمعين
0: جارتين. شنو حوالك؟ سافا
1: الحمد لله. دونك اليوم عاشوا في وقت من الأوقات. السؤال هو قديش من مرة كان عندنا كلام، برشا كلام في داخلنا، أما كيجينا باش نعبروا عليه ما لقيناش الكلمات. تحب تقول حاجة أما الكلمات ما تخاف، ما تحب تقول شخص أنت وجعتني، برك ما تعبر على وجعتك تلقى روحك ساكت، ولا بالعكس لازم تستنى برشا وبعد خرج الكلمات بطريقة غير مناسبة ولا بطريقة قاسية، والرسالة اللي كنت تحب توصلها تضيع وسط الغضب والانفعال والمشاعر متاعنا. هنا نكتشفوا حاجة مهمة غازي، اللي التواصل مش مجرد كلام، التواصل هو كيفاش نوصلوا أفكارنا، مشاكلنا، احتياجاتنا والنوايا متاعنا للعبيد الآخرين، وكيفاش زادا نسمعوهم ونفهموه. دونك تقول ما عنديش مشكلة، وإحنا في الحقيقة الوضعية اللي إحنا فيها ما هيش عادية، نجم فعلا يعرف شنو هو في داخلنا من غير ما نحكيه، وعليه ساعات نقول أخرى اللي هي كيفاش نعبر لي داخلنا بوضوح من غير ما نهاجم يعني. دونك اول حاجه لازم نفهموا علاش برفوا في الكوميونيكاسيون الكلام ما يوصلش كيما نحبوا احنا. ساعات نحكيو ونكونوا واضحين، نبداو نحكيو وحدنا ويبدا الحديث واضح في مخنا، اما الاخر يفهم حاجه مختلفه. علاش؟ خاطر لازمنا نعرفوا ان التواصل مش كان كلمات، راهو فما نبره الصوت، فما طريقه التعبير، الحاله النفسيه اللي نعبروا عليها والتجارب السابقه. دونك كلها تدخل في كيفاش الرساله تتفهم. مثلا نجم نقولوا انت ماكش تسال عليا برشا، اما نحب نوصلوا في الحقيقه نحس اهتمام بيا كبير. في العلاج السلوكي المعرفي لازمنا نعرفوا اللي ما بين الموقف في مخنا، نفكروا اللي اكيد متغشش مني، نقول يمكن مش يجاوب. يعني ساعات المشكله نعطيو الكلمه ذي شنو نحسوا قبل ما نحكيو، ونسمعوا الاخر باش نفهموه مش باش نجاوبوا عليه فقط. وهذا بالضبط اللي تشوفوه توا، كيفاش نعبروا على اللي داخلنا بطريقه بسيطه. دونك كالعاده باش نحاولوا نجاوبوا على هذا من خلال الجانب العملي، خاطر التواصل مش موهبه تولد معنا، هي نتعلموها ونتدربوا عليها. اول حاجه نبداو لازمنا نعرفوا الاحساس اللي قاعدين نحسوا فيه قبل ما نعبروا على اي حاجه. قبل ما تقول لعبت الاخر انت غششني، اسال روحك شنو نحس اني بالضبط. لازمنا فما نعرفوا فما برشا مشاعر، فما الغضب، فما الحزن، فما الخوف، فما الخيبه. كي نعرفوا الاحساس اكزاكتومون يولي كلامنا اوضح وتوصل الرساله بطريقه واضحه. بعد ما اول حاجه لازم قاعدين نعيشوا فيها، مش نهاجموا الاخر. معناها اوليو تقول انت ديما نحاولوا ما تفهمتش ونحب نفسر لك، ما عادش اوني دون لوفونسيف، نحبوا نوصلوا للاخر اللي احنا ماهوش مانيش فاهمين ولا اللي

0: ما فهمنيش، وهكا اللي اخر يسمع رساله من غير ما يحس روحه اللي هو داخل في معركه، لازم يبين روحه اللي هو معناها مش طوالي يكون صاحب الحق، لازمنا نوصلوا المشاعر نتاعنا بطريقه واضحه. الحاجه الثالثه ماذا بينا نستعملوا اني اوليوك انت، اش معناها؟ معناها في التواصل نحاولوا نحكيوا على تجربتنا واحاسيسنا واحتياجاتنا، مثلا نقول اني كي صار هكا ونحب نعمل هكا، مش تقول انت ديما غلط ولا معناها الكومينيكاسيون اللي هو الشخص في ذاته اللي يعبر على المشاعر. معناها نخرجوا على الجانب الهجومي اللي حكينا عليه بكري، واللي انت تقول إيه تعطي مجال للاخر زاده هو يفسر كيف كيف، يكون حتى اني زاده ويفسر، فهمتني؟ دونك الفرق صغير في الكلمات، اما عندها هذا تاثير. الحاجه الرابعه لازم نسمعوا باش نفهموا، معناها ما نستناوش اخر كلامه جوست باش نجاوبوا، لازم نسمعوه ومن بعد نجموا نسالوه، معناها حتى كان فما لبس ولا فما حاجه ما فهمتهاش لازم نسالوا الاخر، خاطر الهدف سمعوه مش اني مش حضر له ريبونس. هدف الاخر نسمع ونفهم البوان دو فيو، نعرف شنو هو مقلق دونك السؤال هذا واحد ينجم يمنع برشا سوء تفاهم. معناها كي نقول انت شنو قصدت، انت اسكو تخممت هكا ولا هكا، دونك هنا الهدف ان اسمع نسمعوا الاخر مش نفهموه، مش الهدف نتاعنا مش الاجابه، راهو سي با هي زي ما هيش معركه كما قلنا بكري، راهو الهدف هو حوار. حاجة أخرى زيادة تبع البارتي هذه اللي لازمنا نسأل الآخر شنو نفهموا، اللي إذا بارفوا نلقاو روحنا الكلام يبدا صعيب، إيش معناها؟ معناها نلقاو روحنا حاضرين على فونس لكن تحطوا في السيتياسيون ما نجموش نجاوبوا، ساعات نكونوا متوترين الكلام ما ينجمش يخرج كيما نحبوا، دونك تنجم وقتها قبل تحضر روحك قبل ما معناها سواء في الخدمة سواء هذيك لافامي ولا في الكوبل نتاعك، نجموا نكتبوا حاجات قبل ما نحكيوا عليها، أول حاجة نكتبوا شنو صار؟ شنو حس؟ اكزاكتومون شنو صار؟ شنو حسيت؟ شنو نحب نوصل؟ وشنو نحب من الشخص الاخر؟ وهذايا لازمنا نحضروا بعد ما نحضروا شنو نكتب ليه، نختار الوقت المناسب ونحكيه بهدوء. دونك هذه وسيله تخلينا ننظموا الافكار نتاعنا ونوصلوا الاحاسيس نتاعنا والراي نتاعنا. دونك في الاخر التواصل الناجح مش ان نقولوا كل شيء، التواصل الناجح هو ان نوصلوا المهم دوهم وخاصه للاخ، خليه مساحه للفهم وما نخليه حتى مجال لللبس ولا للامبيغويتي. دونك وخاطر ساعات كلمه بسيطه تتقال في الوقت الصحيح وبالطريقه الصحيحه نجم تصلح حاجات كانت قاعده تتكسر في صمت. دونك الحوار او كما قلنا عاودنا ونعاود نقول اللي راهو التواصل هو كيفاش نوصلوا افكارنا ومشاعرنا واحتياجاتنا ونوايينا للاخر، وكيفاش زيد نفهموا ليه وزيد مجال مش هو يجاوبنا وندخلوا.
1: عندي سؤال هنا دكتور اسامه، بالنسبه للاشخاص اللي توصل كما قلت انت الميساج اكثر من غيرها، توصل اللي في داخلها اكثر من غيرها، فما اللي بدرجات متفاوته هنا، هذا يختلف حسب الطبيعة، حسب الكاركتير، حسب الظروف، ممكن عوامل الطفولة، ممكن عوامل عائلية.
0: دونك غازي احنا كما قلنا بكري التواصل مش موهبة، التواصل
1: المهارة. يعني شنو اللي يخلق الفرق بين شخص
0: لا اش معناها؟ معناها نجم نتعلموها ونتدربوا عليها في حياتنا العملية، ثم معناها لا ماجوريتي دي زيكسبيريونس قاعده تيوها ان تعرف نجم تعرف نفس الوضعيه تجيك مره اخرى. تواصل اللي هي راي مهاره نتعلموها ونجم نتاعها نستغلوها
1: بالضبط. وقتاش الانسان ينجم طبيب بس في الطب النفسي يشوف الوضعيه اللي عندي

0: بدي.
1: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمنت. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
2: جوهرة
3: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
4: برعاية
5: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو طور عالمك. جوهرة سبور
8: 6:03 دقائق على جوهرة فهم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبورت. تحية كبيرة لسامي في الهندسة التقنية وياسمين في الديجيتال. بداية بالجولة الثانية، تعينات طبعا الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تتلعب على زوز دفعات، السبت 29 أوت في استاد بن جنات المنستير، كلاسيكو التعويض بين الاتحاد الرياضي المنستيري والملعب التونسي في استاد حماد العقل ببيرادس. النادي الافريقي يستضيف العمل الرياضي بحمام سوسة في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. مستقبل المرسى يلعب مع التقدم الرياضي بسقية الدائر وفي الطيب المهيري بصفاقس. النادي الصفاقس يلعب مع الترجي الجرجيسي. الماتشات كل تنطلق على الساعة 4:30 يوم الأحد في استاد شادلي زويتن. شبيبة تال عمران يواجه الترجي في ملعب حملام. في نادي حملام في يلعب مع النادي البنزرتي في استاد بوجمع علي كميتي ببيجا. الأولمبي البيج يلعب مع الاتحاد الرياضي ببنغردين. وفي ملعب سوسة الأولمبي النجم الساحلي يلعب مع فريق النجم الرياضي بالمتلوي. طبعا نذكر بنتائج الجولة الافتتاحية، تقدم سقيط الدير كان فاز على شبيبة تال عمران 2-0. الترجي الرياضي التونسي فاز على النجم الساحلي 3 أهداف مقابل هدفين. نادي البنزرتي فاز على مستقبل المرسى 0-0. ترجي جرجيسي تفوق على الأولمبي البيجي 0-0. النادي الافريقي فاز على النجم المتلوي 0-0. أمل حمام سوسة تعادل سلبا مع الاتحاد المنستيري. وفي ملعب باردو الملعب التونسي تعادل إيجابيا مع السي اس اس. حصيلة الجولة الأولى 30 ورقة صفراء ورقة حمراء، زوز ضربات جزاء مهدورة، 11 هدف في 7 مقابلات. وطبعا تم تأجيل مباراة نادي حمل أنف والاتحاد الرياضي ببنغردن. في الميركاتو، النادي الرياضي الصفاقسي يتعاقد مع متوسط الميدان السابق للنجم الرياضي الساحلي وايضا شباب بلوزداد جاك مبي، تعزيز جديد في خط الوسط بيفو سونتينيل. 27 سنه في مسيرته الكرويه 147 مقابله وسجل 3 أهداف. نمشي توا مع العاب البحر الابيض المتوسط.
9: العاب البحر الابيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فنتي.
8: على مستوى السيدات، في ثاني المباريات المنتخب التونسي للسيدات يكتسح لكرة اليد يكتسح المنتخب المقدوني بعد ما فاز في الجولة الأولى على المنتخب الإيطالي ويقترب من بلوغ الدور النصف النهائي. مباراة كبيرة لرفيقات سوندس حشنة. في كرة القدم أيضا، المنتخب الوطني التونسي وضع قدمه نصف الدور النصف النهائي في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد ما تفوق اليوم الصباح على المنتخب المغربي بنتيجة 0-1.

0: السفر بونتو ريان الرحيمي لعب النادي البنزرتي في دقيقة 49 بعد سيطرة كلية لأبناء أنيس بوجلبان تقريبا أكثر من 8 فرص في المقابلة. تونس تتصدر المجموعة في انتظار مواجهة المنتخب التركي ضد المنتخب المقدوني الليلة 8 متاع الليل. منتخب الكرة الطائرة كان فاز على المنتخب الصربي في ثلاث الجولات الحصيلة 5 نقاط من 2 انتصارات وهزيمة. وغدوة المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة يلعب 4 الجولات أمام المنتخب الفرنسي. أبرز المواعيد الأوروبية الليلة في البطولات الأوروبية المختلفة، والحديث طبعا على مواجهات نارية. فولهام يلعب مع نادي تشيلسي، أوساسونا يلعب مع فريق ديبورتيفو لكورونا. بالنسبة لفي إيطاليا روما يواجه نادي فيورنتينا. إذا كل معنا في آخر نشراتنا في ثالث نشراتنا الرياضية في موعد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jaouer Sport. Jaouer Sport avec l'équipe Sport. Baila.

0: لطفي بوشنايق وسمع على 6:24 دقيقة على موجاتنا الغونديفو متواصل معكم كالعادة حتى لسبعة متاع العشية. نحكيو مهرجانات, نحكيو سهرات, لكن زيدا نحكيو على هكا بعض المواضيع اللي تهم التونسي في علاقة بالصيف, في علاقة بالصيفية. نحكيو على البحر وما أدراك ما البحر. ظلت المواطن التونسي في الصيف أكيد بحبيحة اللي الحقيقة هكا تحي الموجات السلبية, لكن يبدو أنه الفترة الأخيرة وخلينا نقوله ليامات الأخرى وأما ليامات الأخرى خلينا نقوله البحر والماء, حتى قبيلة احنا في الأوف نحكيه الماء سخون هكا ولا يمين الماء سخون سخون سخون, معناه هو تفرشيك يقولك نمشي نعمل غطسة تفرشيك هكا مع درجة الحرارة المرتفعة. دونك ظلت المواطن والمصطف تقعد البحر, لكن يبدو انه اللي صاير من ظواهر طبيعية اليوم لازم نبسطوه للمواطن ونفهمه اشنو صاير ونجاوبه على مختلف التساؤلات. واكيد ديما المختص يكون حاضر معنا, المهندس البيئي والخبير في شأن المناخي سيد حمدي حشي يكون حاضر معنا في المباشر. نقول له اهلا وسهلا ومرحبا سي حمدي. الو الو سي حمدي, اهلا وسهلا.
1: باهي نعاودنا
0: نعاودوا نتصلوا
1: بيه, نتواصلوا مع سي حمدي. كيف ما قلت هبه هذا شيء اللي لاحظوه برشا ناس, ولكن حتى كيف نقراه في مختلف المواقع العالمية الإشكال ما هوش كان في تونس, في عديد الدول, ولكن مصحوب ببعض التساؤلات والإشكاليات لعل تكون على القريب العاجل أو على المستوى المتوسط أو البعيد. شنو باش نجر كيفاش نجم نفسروا الشيء هذا؟ طبعا سي حمدي يعطينا كل التفاصيل, ولكن فقط ما هيش حكاية بحر دافي أو سخون. الحكاية يظهر لي أكبر من
0: ذلك. بيان سور, وانت جبت على التقارير يمكن والحديث اليوم في العالم الكل, لأنه يعني مش تونس ليست بمعزل على ما يحدث في العالم. دونك نحكيه اليوم على السنين مع بعض الإحصائيات وبعض الأرقام. يقولك متوسط حرارة سطح المحيطات في العالم بلغت 21.1 درجة مئوية, وهو رقم قياسي يومي تم تسجيله نهار السبت. دونك رقم قياسي خلينا نقوله فات رقم قياسي متاع عام ناول 21 بلوتو متاع 2004 21.09. ظهر مناخية تصير كل سنتين إلى سبع سنوات. نحكيه على ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. نزيدوا نبسطوا أكثر المعلومة, نزيدوا نبسطوا أكثر اليوم الظواهر الطبيعية للمواطن التونسي. واليوم السؤال علاش ماء البحر هنهارين سخون؟ سي حمدي حشاد يكون حاضر معنا المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي وهو اللي جاوبكم. سي حمدي أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا بيك ومرحبا بيك ومرحبا بمستمعين الزوارة فيه.
0: شكرا لك سي حمدي. دونك نحكيو على ظواهر طبيعية يمكن اليوم ماء البحر سخون يخفي في باطنه ظواهر أخرى ستعيش على وقعها تونس. دونك أنت بسطنا المعلومة واحدة واحدة واللي صاير اليوم وهالقبة الحرارية والمناخ اللي الحقيقة كل مرة هكا يفاجئنا. دونك بسطنا المعلومة سي حمدي.
2: ده في كل شيء معناه ممكن شاهدنا خلال فترة القليلة الماضية معناه تقريبا 5 موجات حرارية هي تقريبا من أواخر شهر مي حتى كش معناه تقريبا الأسبوع الماضي, وإن كانت أوروبا تحت تأثير درجات حرارة كبيرة. طبعا درجات الحرارة ديك اللي كانت في البر البحر معناه لعب دور كبير في آلية تعديلية معناه في التخفيف منها, وكذلك امتصاص معناه كمية كبيرة منها. معناه تقريبا وصلنا نهار 5 أوت 2026 معناه وصلنا معكم وصلنا لوش قبل اللي هو تقريبا 33 درجة معناه على البوي دونفجيستومو أو اللي معناه اللي مسؤول على تسجيل درجات الحرارة في قبل جزر البليار في إسبانيا سجل تقريبا 33 درجة, يعني 8 درجات أعلى من المعتاد. 8 درجات معناه كانوا أعلى من المعتاد, تقريبا الرقم هذا ما وصلنا لوش قبل معناه. دونك وهذا اللي يفسر معناه ممكن الارتفاع الكبير لدرجات حرارة مياه البحر بشقة دافي لفترة طويلة نسبيا معناه بشقة ممكن حتى نهايات فصل الشتاء وهو مازال مخزن معناك الحرارة ديك. المشكلة هذه مش في الحرارة في حد ذاتها, لأنه يعني الحرارة هي شكل من أشكال الطاقة, بالتالي معناها الطاقة ديك بشقة مخزنة في البحر معناه البحر الأبيض المتوسط تحول تدريجيا إلى خزان حراري مستوعب حراري كبير معناه وين ترتفع درجة الحرارة. طبعا لازم نفهم اللي هي تكون وقود للظواهر المناخية المتطرفة الكل. كنا نسينا نصحبه مع بعضنا هيك المشهد بتاع العاصفة هاري معناها اللي تعرضت لها تونس في آخر شهر جانفي بداية فيفري هذيك كانت معناها على الموجات الحر اللي شدناها في 2025 معناها نفس الظروف نفس الوصفة المناخية اللي شدناها وقتها قاعدة تتعاود وقاعدة تتكرر بشكل آخر معناها لكن بظروف أصعب شوية وأكثر قساوة من قبل معناها اللي قاعدين نشاهدوا فيه في الشكل هذا هذاك علاش معناها نقولوا معناها ممكن الحر يولي خزان حراري معناها هذا يفتح الطريق أمام الظواهر المناخية المتطرفة الكل
0: ظواهر مناخية متطرفة تنبأ بخريف يبدو أنه مش يكون قاسي وشتاء قاسي زاد هكا ولا
2: وهو كذلك معناها مش قاسي في مفهوم البرد لا يليق معناها بالعكس معناها بعض الإرهاب الحراري اللي تعطي له توا معناها وليت نستحضر اللحظات الجميلة متاع البرد وبخار الماء وندفاء وبالعكس ما شاء الله يتوالوا لكن أنا المشكل باش تكون في شكل معناها شنية معناها تكون تساقطات مطرية كبيرة جدا في وقت وجيز وتكون فما فترات ممكن دابئة نوعا ما في وسط الشتاء معناها درجات الحرارة ممكن تكون 26 27 درجة
0: في الشتاء باش نقول باش تجي أيامات سخونة
2: أي هذا لازم نتوقعوه ما لازمناش معناها الروا بعيد علينا الفرضيتين هذوما اللي حكيت عليهم معناها التساقطات المطرية اللي تكون مهمة جدا اللي هو الكلام لازم نوازن شوية مش ما تحاولش إلى عناوين مرعبة حقيقة مثلا نحكي بتفسيرات علمية بعيد على البوز معناها لا معناها مش
1: لهم هو ما شاء الله سي حمدي عطيتنا عديد العناوين
2: مش مستقرة النص مش تكتب في العنوان فقط
1: هذيك الاشكال انه ما يقراوش النص
2: يقف عند العناوين فقط
1: بالضبط
2: معناها
1: مش نحاولوا هاي مقارنة بالعوامل اللي تعداو فصل الخريف والشتاء الجايين باش يكونوا دافين ولكن ترافقهم
0: أمطار في أوقات وجيزة
1: في أوقات وجيزة ومهمة زاد
0: سي حمدي أين ذهب سي حمدي شوفونا سي حمدي يقول لنا في كلام راه مهم جدا كلموا لي سي حمدي سي حمدي تسمع فينا ألو ألو عاود اتصل بسي حمدي عاود تصل في حمدي غالي زيد يفسر لنا اي لانه العباد يمكن اليوم وليت مهتمه بال بال بالمناخ وليت مهتمه هكا بالظواهر الطبيعيه
1: باش تخوي هي ماذا بينا كما قال هو خاطر في الموديل يعني المتميز انه الناس مثلا في ارتيكل والا فيديو كما مش تعرضوا نتاعو على مواقع التواصل الاجتماعي
0: نكلم منيل يمنيل بربي عنوي
1: ماذا بهم يقراوا المحتوى نتاع المقالات مش فقط العناوين التعبير نتاع سي حمدي هو يعرف اكثر منا دونك نتصور اختار الكلمات بدقه ولكن ماذا بينا الناس تكمل المعلومه للاخر دونك هذه اهم حاجه
0: دونك باش نحكيو كما قلنا اليوم الظواهر الطبيعيه اللي ان شاء الله باش نعيشوا على وقت ان شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطينا بلطفه صيف صيف شتاء شتاء خريف خريف دونك يبدو انه سي حمدي قال لك باش تكون فما في الشتاء باش تكون ايامات يعني دافيه درجه الحراره توصل ل 26 درجه ماناش نحكيو على الشتاء اللي تعودنا به دونك هاب جدي يفسر لنا اكثر نعاودوا نتصلوا بيه وزيد يبسط لنا اكثر المعلومه واحنا زيد خلينا نفتحوا قوس دونك يقول لك ما استعداداتكم لاستقبال فصل الخريف والشتاء هذا نوجهوا احنا ديما للبلديات ولكل المسؤولين باش نحضروا رواحنا من توا بيان سور وناخذوا الاحتياطات اللازمه وان شاء الله ربي يبقي ستر على بلدنا دونك سي حمدي مره اخرى معنا بالتليفون دونك اهلا وسهلا مرحبا سي حمدي
2: اهلا بيك كانه الهاتف يحتاج معنا الكلام
0: يحتاج عنده مديده يحتاج احنا التليفون خلينا نكملوا دونك شتاء سيكون باش تكون في ايامات درجه الحراره توصل ل 26 درجه
2: هذا مشهد باش تحط مع التطبيق يعاون وين ما تمش يكون بالشكل هذا
0: اش خليك انت تعاون سي حمدي سي حمدي عاون لنا انت الفيديو تفضل
2: لا لا هو لازم يفهم هو بمعطيات معناها علميه تحليليه بحته معناها عنده موضوع العلاقه بالاخبار الايجابيه لا السلبيه معطى علمي جاف معناها ما عندوش عاطفه في الموضوع هذا اللي قلت لك عليه معناها اللي معناها الشكل الاولي اولي نقولوا معناها دونك انا حكينا على النينيو النينيو اللي هي ظاهره قاعده تصير الان هي شنو النينيو بالضبط نسمع ضيف
0: الصوت سي حمدي يكون نسمع فيك اي نسمع فيك كنا ما كناش نتكلموا معاك بالتليفون مش بالكيت
2: اي هكا تسمع فيا
0: هكا نسمع فيك
2: ايوا قلت لك معناها اللي صاير فما لسان حراري طوله 9000 كيلومتر تقريبا، وين درجات الحراره 4 درجات اعلى من المعتاد. هذا معناه كنا نحكيو اكبر منطقه على كوكب الارض، بالتالي باش نفهموا اللي معناها الهندسه المناخ على مستوى الكوكب باش تتغير، باش نشاهدوا ظواهر مناخيه في اشكال عمرنا ما شاهدناها قبل. هذاك علاش فما توقعات من الان حديث وتآب كبير من بعض الحكومات معناها للوضع المناخي، سواء على المستوى الامن الغذائي، معناها فما بعض الدول بدات تتحرك استباقيا، بدات تقرا في المؤشرات بطريقه استباقيه، مش كيفنا للاسف نحبوا نتفاجئوا ونتصدموا ونشدوا صفوف. هما معناها لا يقراوا المؤشرات هذيك وقاعدين يمشيوا معناها في اجراءات كيميائيه، معناها سواء معناها القطاع الفلاحي نتاعهم او مستوى التزويد والخدمات اللوجستيه اللي ممكن تتاثر معناها بظاهره النينيو وتكون عندها تداعيات او ارتدادات لاحقا. بالتالي معناها لازم نفهموا معناها التوالي المناخيه هذه حاجه تصير. وكما نشوفوا معناها نحن في الموجه الحراريه اللي قاعده تعيشها توا تونس ما شفناهاش الحق. ما توقعناهاش معناها بتتكرر معناها يعني بالحق، ما نتوقعنا معناها تكون ايامات قليله، لكن الان تقريبا معناها معناها نحكيو على من هالخميس اللي فات حتى نهار الاحد الجاي او ممكن بعد بدايات سبتمبر، معناها نحكيو على 12 او 13 يوم تكون درجه حراره مرتفعه. معناها كان تجمع الموجه الحراريه تاع جويليا والموجه الحراريه هذه الحاليه نعيشو فيها توا شهر كامل من 3 أشهر ونحن في سخانه خانقه. مش سخانة، الدنيا سخونة وكاو، مش مدللة خانقة، رطوبة معناها ولات ولات مفهوم معناها حرارة مدارية ولات.
0: احنا نعيش على وقع قبة حرارية هكا ولات تحت تأثير القبة الحرارية، سيسا؟
2: اي تحت تأثير القبة الحرارية بالفعل، معناها دونك وين درجة الحرارة؟ معناها في نفق خلينا نقول مرتفع نوعا ما ودرجة الحرارة أعلى من المستويات العادية، معناها اللي معناها شو نقول لك، انا تقريبا جمعتين عدينا جمعه تقريبا ولا اقل شويه من جمعه، مازال اقل شويه من جمعه، مازال جمعه اخرى نقولها للاسف. نعرف الناس اللي تسمع فينا المعطي هذا مش فرحه برك، لكن معناها من نهايه الاسبوع القادم على الاقل الحراره مازالت معناها في نسق هك في الاجواء
0: هذه. المواطن تو يسمع فينا في كرهبته ولا في الدار ولا يقول لك اي تو السخانه هذيا حتى كي تحكي وتقولوا موجه حر ثانيه. الخريف اللي جاي الشتاء هل الظواهر الطبيعيه هذه خلينا نزيدوا نبسطوا لهم. وفما بعض التصريحات حتى سيادتك قدمتها وانت بوتيتر هكا تعيب على العناوين الرنانه اللي تخرج من سياقها، دونك نحكيوا على خريف باش يدخل بكري وشتاء مشكل معطيت هذا اللي فهمناه.
2: لا لازم نفهم الخريف ماش موجود في الشكل القديم نعرفه ماش موجود.
0: شو ما فماش خريف السنة؟
2: ماش المهم بتصير في الشتاء، معناها هذا اللي شنو باش يصير، معناها الفصول المعتدلة اللي نحكيو عليها هنا معناها الفصل الخريف وفصل الشتاء، معناها الصيف قاعد يتمدد، معناها في الحيز الزمني يتمدد. معناها سبتمبر معناها كي تشوف معناها كل العناصر اللي فيه كل تقريبا راهي معناها تنتمي لفصل الصيف، درجة الحرارة المرتفعة، الرطوبة العالية. يقول لك قبل قوى الرمان، هاك صحيح قلت قوى الرمان صيغة أيامات مش معناها أسابيع. معناها اللي قاعدين نشوفوا فيه معناها توا معناها اللي يقول كل شيء اللي معناها فما ربط مباشر واش مش في الكورة هذا معناها في نقل مباشر، لا ربط مباشر ما بين الصيف الشتاء، معناها كأسبوع واحد ممكن نلاحظوا معناها ننتقلوا من الصيف للشتاء مباشرة، معناها الخريف للأسف قاعد من الفصول المعتدلة بالأخص نحكيو اللي هي الفصل الخريف وفصل الربيع قاعدين يتقلصوا تدريجيا معناها الفصل الصيف.
0: والشتاء باش نشوفوا
2: تساقطات مطرية مهمة جدا في وقت وجيز. معناها كيما الأرقام اللي شاهدناها مثلا عمناول معناها في المنسير معناها اللي يصب 9 أشهر ولا يصب في 3 أيام و40 معناها المشهد هذاك معناها راهو عاملين 3 سنين ورا بعضهم، معناها المشهد هذاك قاعد يستقر في منطقة الساحل
0: حتى في نابلس
2: إعادة تشكيل معناها الخارطة المناخية حتى في تونس نفسها، ما نعرفوش اسمه هو مؤقت أو دائم، لكن فما إعادة تشكيل الخارطة المناخية معناها دونك من حالة التساقطات الوزن معناها بين المناطق اللي تسجل تساقطات مهمة، مثلا منطقة كيما المنسير شهد ما بين 170 و 180% معناها أكثر مطر من العادة. مش معناها هذايا معناها حاجات بالحق معناها المؤشرات اللي تسترعي منها معناها مزيد من الدراسه والتمحيص والبحث معناها لانه اللي قاعد يصير كما قلت لك معناها في اطار اختلال منظومه مناخيه كامله.
0: الناس اللي يمكن المفهوم اللي يقول لك البحر كيف يسخن برشا معناه ولا الماء
2: يعني بتو... حتى نوفمبر على فكرة سنة
0: سنة حتى نوفمبر الناس تعوم
2: معناه من سنة تتخلع طبيعي معناه درجة الحرارة 33 معناه لا تحب لها معناه كل سنة بش تيح درجتين 3 درجات معناه ونحن قلنا الحرارة اللي كنا نعوم فيها العادية على البحر العادية خلال هذه الفترة من السنة راهي تتراوح ما بين 21-26 لتسع درجة معناه كان مش نمشيه بنفس لوجيك معناها تحب لها 3-4 شهور باش تطيح لك المستوى 25 درجة معناها البحر بالحق معناها نقول السنة معناها نشوفوا فيه معناها ما زادش يقبل السخانة باش تقعد مخزنة حتى يكش نوفمبر معناها وبعد ما بعد نوفمبر ما بعد نوفمبر
0: ما بعد نوفمبر
2: معناها وين درجات الحرارة باش تكون مرتفعة البحر سخون معناها باش يقعد سخون هكا لفترة طويلة بالنسبة لي
0: برشا
2: معناها ماسك تفضل معناها
0: لا لا تفضل سي حمدي لا كمل لنا المعلومة ما يسالش
2: معناها ما نستغربوش معناها البحر معناها الخلاعة مفهوم الخلاعة عند التونسي تسمو بخير شوية بالعكس معناها من اللي نشاهدوا فيه معناها البحر معناها باش يقعد دافي معناها يعوم من فترة متقدمة معناها من السنة
0: داكور بي الناس ديما تربط البحر أبد متوسط يقول لك تسونامي ما نعرفش
2: لا لا لا لا
0: خلينا
2: تسونامي حاجه جيولوجيه ما عندها حتى علاقه بالمناخ على فكره معناها دونك ماش الممتع في الموضوع الربط اللي يعملوا التونسي ما بين دوائر ما تلصقش على بعضها معناها تسونامي حاجه جيولوجيه زلزال في البحر معناها ماهيش ماهيش معناها واي واحد يحكي على تسونامي واي واحد يحكي على تسونامي قبل بفتره او باش يصير واحد كذاب ما عنده حتى اساس علمي من الصحه اي انسان يقول لك باش يصير تسونامي شهرين اخرين ثلاثه شهور اخرين ما كيف حسبتوها معناها فيش سؤال معناها راهي حاجه زلزال معناها تقنيات رصد الزلازل راهي معناها دقائق قبل ما تصير دقائق قليله جدا زاد معناها مش كان مش ثواني فهمتني بالتالي معناها كان انت كيفاش تتوقعوا شهرين على ثلاثه شهور قبل ما يصير معناها اي شخص او اي موضوع او اي عنوان يرتبط بش يصير تسونامي شهر جاي ولا شهرين جاي ولا فترة جاي راهو كذاب.
0: باهي بالنسبة
2: معناها يدخل في إطار الدجل العلمي معناها اللي يقول فيه.
0: داكو بالنسبة للبحر اللي يقول لك اللي البحر قدم والناس اللي تسكن في المناطق الساحلية يكون مهددة بخطر أنه معناها في السنوات القادمة خطر أنه البحر يغمها كاريمون ما نعرفش قرينا برشا عناوين هكا.
2: مش في السيري عادي يعني يقول البحر بطبيعته عنده فترة قاعد يتقدم أنا مرتبط بالذوبان الجليد والتمدد الحراري اللي قاعد يصير معناها المناطق المنخفضة طبيعي جدا وقت يذوب الجليد باش ارتفع من صوب مياه البحر بالتالي المناطق المنخفضة وقليلة الارتفاع على البحر معناها باش تشد ارتفاع لكن مش بك الطريقة الهوليودية نتاع الغمر واحد لا مش بك هكا معناها تدريجيا الحكاية باش تصير شاهدنا ويمكن العواصف البحرية اللي تصير تقوي الموضوع هذاك وتخليه ممكن أسرع شوية لكن معناها لا عندنا الوقت والدوله معناها على قدر امكانياتها لان الموضوع يتكلف برشا معناها قاعده الدخل ما نقولش قاعده الدخل بفاعليه قصوى تاع 100% هذاك موضوع نحكيو فيه معناها لكن فما تدخلات في المناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه معناها لانه كيلومتر باش تحمي كيلومتر يتكلف معناها ومعناها والدراسات حول هذا الموضوع معناها قاعده تجي على قدم وساق مش نتفاداو الاسوء فقط ما نقولكش معناها باش كل شيء في كل لاباس زاد ما غلطوش الناس لكن على الاقل معناها اللي فما بعض الدراسات الاستباقيه على الاقل باش نفهموا ونعرفوا وين نوجهوا الفلوس والامكانيات والانشاءات في المناطق اللي ممكن تكون معرضه اكثر من غيرها.
0: وين هي المناطق اللي معرضه؟ وين هي المناطق اللي معرضه اكثر من غيرها؟
2: هذا عنوان اخر.
0: انا عناوين ما نحكي لكش حاجه. خرج فيها اربع خمسه فيديوهات تو في مخي. انا هي المناطق اللي معرضه
2: ان شاء الله ما يكونوش عناوين صعبه معناها تكون
0: انا بعث لك سي حمدي انا بعث لك بالي دين
2: المناطق اللي معناها منخفضه حسب الخريطه اللي
0: اي حسب الخريطه
2: البيئه في واللي تابعه لوكاله حمايه الشريط الساحلي ما نقولوش كلها ماده بالغمر لكنها تعتبر هشه مقارنه بغيرها من المناطق الاخرى فما الساحل الشمالي لتونس الكبرى معناها نحكيو على فرونج ليتوغال هذيك اللي تمتد من قمرت حتى قلعة لندس معناها هذيك تقريبا المنطقة هذيك تعتبر حساسة شوية فما بعض المناطق معناها في جنوب الوطن القبلي معناها تعتبر هشة نوعا ما السواحل الشمالية مدينة الساقس أرخبيل قرقلة ممكن أكثر المناطق المهددة السواحل خلينا نقولوا الغربية لجزيرة جربة ممكن هذه أكثر المناطق اللي تعتبر هشة ما نقولش مهددة هشة مقارنة بغيرها من المناطق الأخرى
0: إن شاء الله ربي يحمي البلاد أون أورجونس اليوم كانت توجه رسالتك اليوم أو هكا بعض التحذيرات باش أموة تكون فما استعدادات؟ أنت أشرت سيادتك قلت دول قاعدة تاخو في استراتيجيات لوجستية اليوم باش تجابه ما قد يحدث لا قدر الله من ظواهر طبيعية يمكن تعيق عمل بعض المؤسسات أو تصنع نوعا ما بانيك. دونك اليوم إذا كان فما رسالة تحب توجهها أون إرجانس شنو يكون في حوالي؟
2: والله فما معناها مش رسالة لكن معناها على الأقل نصائح اللي ثم جانب المواطنين. أول حاجة معناها كنحيو ككلام عطيفة طاقة إيجابية طاقة سلبية وقت تقرأ مواضيع علمية العلم راه ماهوش تنمية بشرية الدجال تاع التنمية البشرية خليه على جنب. هذه مصطلحات علمية هذه تقارير هذه معناها علم هذا بحث علمي تعملوا معه بقيمة واحترام البحث العلمي. هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى الثانية معناها التوعية والتحسيس معناها في مجال متعلق بالتغيرات المناخية معناها كيفاش نتصرفوا كيفاش نعملوا كيفاش نحضروا رواحنا كيفاش معناها على الأقل الجانب الاقتصادي مثلا نفسين فيه شوي معناها شاهدناه في كل مرة نتعرضوا الأزمة معناها تصير حالة متخبط معناها اقتصاديا على الأقل في التعامل مع الأزمات هذه مازالت معناها نتعامل بمنطق الخوف وسايب علينا ولاد وما نحولوهاش وبعدنا قول التهويل زيدوا قدامنا. اللي خوفني أكثر من التهويل اللي هو اللامبالاة في التعامل مع المواضيع هذه معناها مرعبة بالحق. اللامبالاة هذيك مرعبة جدا معناها ممكن كراء تحضيرات أو معناها الناس قاعدة تاخذ الموضوع بجدية شيء مطمئن معناها الناس فاهمة حجم تحدي اللي جاي وقاعدة تتصرف معه بطريقة صحيحة. أما اللامبالاة والهروب إلى الأمام هو يخوفني أكثر من الأزمة في حد ذاتها لانه يعني معناها تقريبا نكون ديما مصرين على تلقي الصفعات كل ما تصير ازمه من النوع هذا.
0: وهاو لاباس وانا لاباس وتحت لطف ربي
2: ما فما شيء
0: معناها انا ممكن نعيشوا لو مومون بريزون
2: معناها. الاصدقاء يبعثوا لي معناها حوارات مع بعض التكسيسيه تحيه لهم لكن اللي مثلوا عينه من المجتمع التونسي معناها كيفاش معناها ردود الفعل معناها لانه هو يسمع الناس الكل ويحلل مع الناس الكل ويعطي المعنى فما بالحق معنى نفرح كده مستوى نظر معين قاعد يتكون عند الناس هذيك معنى اللي فما ناس وليت فاهمة بحكم معنى الناس هذيك حال نهار كامل راديوات معنى اللي بديت تتكون في مستوى ثقافي محترم حول المواضيع دي وهذا يفرحني برشا بالحق يفرحني برشا معنى اللي معنى الشال الدولة تكتم عليه من خلال وسائل الإعلام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي مش نكونوا ثقافة معناها حول المواضيع عادية. هو يقول لك تو مثلا في الأمم المتحدة أنا مفهوم اسمه risk literacy أو محو الأمية على الأقل أو climate literacy معناها أو محو الأمية في مجال التغيرات المناخية معناها اللي هو مشكون منا نعرف مثلا شنو الإجراءات أو الخمسة خطوات الأولى اللي يجب اتخاذها في حالة حدوث فيضانات ينتهى بالتوصيل معنا الشعب التونسي ما يعرفش
0: صحيح
2: وهذا معناها لازم مفاهيم تتكرر مانيش في من أعلاها معناها مانيش محصنين عليها معناها للأسف حاجات تصير وبيدير ربي معناها وهذه دوائر مناخية معناها لازم للأسف معناها نتعامل معها بطريقة علمية. المفهوم الإنذار المبكر early warning معناها لوقت الدولة يدينا الدولة والسلطات المحلية اللي تكون جاهزة مثلا وعندها خطط استباقية الطرق اللي ممكن تشكل معناها في حالة معناها تشكل طرق قريبة تبدا حاضره معناها الارشادات لاستعمال طرق اخرى البنى التحتيه اللي ممكن تتعطل شنو يجم يعوضها مثلا يمكن مره اخرى معناها قاعده نستناو الاحداث تعليل ولا 10 تعليل باش نقولوا غدوه فماش قرايه معناها الموضوع هذا كانت عندك معطيات علميه لكن الخوف معناها نتاع من التعاطي مع الموضوع معناها وكل جرأة معناها نتاع سايب علينا اختنا من المشاكل هذه مش كل شيء راهو مجلس وزاري ولا مجلس جهوي تاع ولايه راهو أما شوية شجاعة في الموضوع رغم اللي كنا نجم منع عباد من خسارة فلوسها ومعناه وشاهدنا معنا الناس واحدة بكرابة في وسط الفيضانات خاطر كان انت نخدينا معنا تنبيه مسبقا لو ما شاهدنيش مشاهدة ذيك أو على الأقل الناس هاكا في بالها معناها زي الجانب الاتصالي هذا راه معناها لازم نسمعوا ليه برشا برشا برشا وراه يربحنا برشا ما يخليكش تتعرض للخسارة كي تكون انسان عارف وفاهم مش كطاقة إيجابية وطاقة سلبية لا فاهم الظاهرة وفاهم عارفة وسبهم تولي معناه إنسان جاهز إنسان فاهم إنسان تعرف كيفاش تتعامل لكن تحب معناه تكون مصر للهروب للأمام ما يمشي حلك حتى مشكل هذا وضع جيب شو قدرة ومش فترة تتعدى على فكرة معناه هذا أساسه معناه العالم كل فاهم كان نحن مش فاهمين الموضوع هذا لازم نتعاطى معه بالطريقة دي وضع الأسف جيب شو قدرة مش فترة تتعدى
0: لازم الناس تعقلوا
2: ونفهموا اللي هو جاب شي تعدى معناها واقع جديد قاعد يتحط قدامك او قدام نصيب في بين فتره تتعدى هو داخل في الصيف الرابع انت ولا الخامس ما هو الصيف معناها فترة تتعدى، قد تحب من عام انت باش تفهمها ماهيش فترة تتعدى.
0: صحيح.
2: قد لازم 15 سنة 10 سنين قد بالضبط.
0: احنا سي حمدي استنى منا مداخلات عدة
2: بربتني برشا معناها.
0: استنى منا مداخلات عدة باش أمور الثقافة المناخية هذية نزرعها عند التونسي اليوم اللي ولا مهتم لأنه الوضع.
2: لا مهتمين بالعكس نفرح برشا نفرح برشا على فكرة. اللي قلت كل ممكن في شويه لوم لكن التوانسه مقارنه بالشعوب اللي دايره بينا نعتبره معناها على الاقل راهو عندنا معرفه كونتها بفضل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
2: اللي كونت عندهم فكره حتى بازيك نقولوا لكن محترمه مقارنه نعتبره متنورين او متثقفين افضل شويه في الموضوع هذا مقارنه بالشعوب اللي دايره بينا.
1: هو
2: هذه نقطة تحسب
1: لها باش نختموا بملاحظة من عندي مش ليك ولكن بصفة عامة اليوم لأسفني شخصيا أنه نشوف فما بعض الأشخاص اللي تحكي على المناخ وتتبنى القضايا المناخية بدون دراية وبدون علم وتعطي حتى أحيانا بعض المعلومات المغلوطة أحيانا تخوف الناس أحيانا وكأنه احنا زادة مناش حاسين باللي صاير. مانيش عارف هل انت قاعده تلاحظ في هل بعض الاصوات اللي خلينا نقولوا قاعده تتكلم بدون درايه علميه حقا وبدون معرفه يعني. اوكي الناس قاعده تهتم بالشان المناخي ولكن ماذا بينا ناخذوه من عند المختصين كمن عند ناس تحب تاخذ لابيل نتاع مدافع على المناخ او مدافع على الطبيعه وما الى ذلك.
2: شوف هي معناها حاجة في البسيكولوجيا الجمعية معناها الانتهازات تكون موجودة للأسف. أنا ما نحبش معناها تكون جانب ابتكاري حتى الناس يكونوا هوات مش مختصين لكن هوات معناها ويحكيوا على الموضوع لكن بفهم وبدراية وبطريقة علمية صحيحة. هذا بالعكس نشجع عليه لكن للأسف معناها في بعض الأحيان تنطلق بعض الأصوات في تفسيرات أو تحليلات شعبوية ما عندها حتى أساس علمي من الصحة معناها ما تعتمدش على تقارير ما تعتمدش على بيانات ما تعتمدش ممكن على معطيات علمية صحيحة وهذا عالم قائم راهو على الاحتمالات معناها موش جزمة 100% أو بعض الأحيان نسمع نقعد نضحك اللي يقول لك معناها ربي كذب طويلة ما يجي ثم لازمك تفهم اللي وقتاش معناها كانت مطر الصبح وما صبتش شنو الظاهرة اللي خليتها ما تصبش مثلا شنو المعطى اللي خليها ما تصبش كله مرتبط ببعضه معناها علم قائم على احتماليات على الدراسات بالذكاء الاصطناعي قاعدين نحصلوا في الاحتمالات انت كتشوف معناها في النشر بعد النشر الجوية شنو باش تلقى معناها مسطح معناها النشر الجوية او معناها التوقعات الجوية اسم التوقعات كما لاحظتش كلمة توقعات
0: صحيح
2: معناها راهو كل مرة نعمله معناها باش العلم هذاك يكون معطياته صحيحه
0: تحيي
2: لكن للاسف كما فسرت معناها فما الانتهازيه موجوده فما بعض الاصوات اللي عندها حتى علاقه اكاديميه او بحثيه ممكن اللي معناه يمكن يجازفوا معناه مش عارفين بعض المعطيات اللي ممكن ما تكونش حتى عندها اساس من صحه شفنا معناها ما نحبش نسمي او نعمل لكن للاسف فما ناس حتى الباك ما عندهاش بالحق معناها حتى البكالوريا ما عندهمش ومع ذلك ينشوف معناه في معطيات تفسيرية معناها في بعض الأحيان تظن في بعض الأحيان غلطة بعض الأحيان تفسيرات غلطة ما ترتكز حتى أساس علمي من الصحة شو قلت لك معناها ما
0: احنا
2: ناس تفتي في الكورونا رينا ناس تفتي في الكورة
0: احنا اللي نلتزموا بيه احنا اللي نلتزموا بيه انه يكون معنا المسؤول يكون معنا المختص هو اللي يفسر ديجا لنا احنا وللمستمعين لانه احنا ذي واجبنا من خلال الميكرو هذية باش نبسطوا المعلومة باش نفسروا بطريقة علمية وانا باش نختاروا التيتر مع بعضنا الخريف ما فماش خريف وصيبش يمتد نختاروا التيتر مع بعضنا للفيديو
2: لكن نقطة معناها اللي نحب نقولها دائما راهو معناها الموضوع هذا راهو ما فيهوش لا تخويف لا تكذيب لا حد
0: شيء
2: مش حابين نحكيو عليه معناها نقول لهم باهي عندك مصطلحات انت وعندك ثرات ماشيه للون الاحمر مثلا او مؤشرات حمراء كيفاش الجانب معناها شنو تحب نوعيه المصطلحات نستعملوها بالحق هذا معناها ديما نوجهوا السؤال هذا معناها لبعض الناس معناها اللي تقول لك راكم تخوفوا بمناخ معناها راك تحكي معناها تطور تاع ظواهر مناخيه اشكال تاع طاقه تاخذ اشكال عنيفه كيفاش تحكيها معناها ما نجموش نفسروها بمنطق معناها نتاع من التنمية البشرية وتنفس منيح وكل وضحك ولا
0: عندك مشكلة معاش ما التنمية البشرية سي حمدي؟
2: لا بالعقل لأن ساهموا في نشر معناها الثقافة دي متاع الإيجابية والسلبية اللي معناها بالحق علم معناها تدخل له الدجل علم وتسلل له الدجل بالطريقة
0: إن شاء الله. إن شاء الله احنا من خلال المداخلات تكون معاك إن شاء الله تزيدوا انبسطوا المعلومة اللي تأكدوا لنا إنه البحر باش يقعد سخون حتى لنوفمبر معناها يا جماعة راهو الصيف مطول ومن الصيف ندخلوا طول الشتاء عنوان باهي هذايا
2: نوعا ما مش نوعا ما
0: تري بيان يعطيك الصحة سي حمدي حاشد شكرا ليك نورتنا من خلال المداخلة القايمة اللي أكيد برشا توا قاعدين يسمعوا هكا ويتفاعلوا زاد صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة فام المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي سي حمدي حاشد إن شاء الله تكون لنا معاه مداخلة عدة باش يزيدوا نفسروا ونزيدوا نتبعوا وتكون ديما نكونوا قراب من مستمعينا ومستمعاتنا احنا هكا وصلنا معاكم لآخر الرونديفو بالنسبة لليوم في بايلة تحيات ليكيب الكل سي سامي ذهري في الإخراج شكرا ليك سامي تحياتي ياسمين في الديجيتال على جوهرة فام تي في شكرا لك ياسمين بسمة سعيدية حاضرة باش تقدم لكم الأخبار أكيد والتحينات ومن قدام ميكرو جوهرة فام في الأعداد والتقديم هبة لوسيف وأمين ميلادي اللي نسلموا زوز على جميل بقديدة أي سي أمين
1: طبعا نسلموا على جميل وعلى كل المستمعين وكل اللي اختاروا الدنيا ما فيها احنا موعدنا يجدد إن شاء الله غدوة كالعادة بارتير من الأربعة متاع العشية إن شاء الله يكون طقس باهي ما هو غدوة
0: دافي دافي دافي اغزر شعار المرح
1: دافي جدا يلا
0: المرح
1: هادو ما تشاو تشاو باي باي

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين تونس وكوريا الجنوبية. السعودية تفتتح مركزا لاستقبال طلبات التأشيرات في دمشق. في تفاصيل أخبارنا، احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم حفل توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع المتغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي بحضور سفير جمهورية كوريا بتونس لي تايوون. ويحتوي المشروع على 3 مكونات رئيسية تخص تطوير البحوث والتنمية المتعلقة بال الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية ودعم البنية التحتية الفلاحية عبر تركيز تكنولوجيا تساهم في الإنتاج المستدام للحبوب وشجر الزيتون، إضافة إلى تنظيم برامج تكوين لفائدة ممثلي الهياكل الفلاحية المعنية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة أهمية هذا المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الفني والمالي التونسي الكوري، والذي سيساهم في دعم القطاع الفلاحي في تونس عبر إدخال تقنيات حديثة في إدارة الموارد الطبيعية وحوكمة التصرف في الموارد المائية عبر تركيز أنظمة ري ذكية، فضلا عن تعصير عدد من الضيعات الفلاحية في ولايات القيروان وبنزرت ونابل تحويلها إلى ضيعات نموذجية. أيضا أكد وزير الشؤون الخارجية أن هذا المشروع يجسد بوضوح التعاون التونسي الكوري المثمر، مشيرا إلى تطلع تونس لتوسيع هذا التعاون في القطاعات الواعدة على غرار الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الصحة. من أخبار الشأن المحلي أيضا

0: إذا جرى اليوم بعدد من الأحياء السكنية بولاية منوبة توزيع 124,416 قارورة مياه معدنية معلبة سعة لترين في إطار تدعيم العرض من المياه المعدنية المعلبة وتلبية الاحتياجات المتزايدة على مياه الشرب وفق معطيات أوردتها الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات. وتمت عملية توزيع قوارير المياه على المحلات التجارية وأيضا الفضاءات بإشراف فرق المراقبة الاقتصادية مرفوقة بالمصالح الأمنية. دوليا، أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السورية دمشق عن افتتاح مركز تأشير لاستقبال جميع طلبات التأشيرات ومن بينها توصيل البضائع ونقل الركاب وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. سفارة المملكة العربية السعودية أكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المشتركة من حكومتي السعودية وسوريا لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وسعت واشنطن بداية من هذا اليوم نطاق التهديد بفرض عقوبات على إيران لتشمل 5 قطاعات جديدة، حيث عقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا عرض فيه تفصيلا لهذه العقوبات. يأتي ذلك بعدما أعلن بيسنت في وقت سابق أن أكبر هجوم مالي على الإطلاق سيبدأ ضد الجمهورية الإسلامية، متوعدا بفرض أقصى العقوبات في التاريخ على طهران. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بمحاولة قتل أحد أبنائه وفق ما نقلت وسائل أعلام إسرائيلية. نتنياهو اعتبر أن الحماية الأمنية لأبنائه ليست ترفا، مؤكدا أنه دونها سينجحون ببساطة في استهدافهم، في تصريحات تأتي مع اقتراب الانتخابات العامة في 27 من أكتوبر القادم. أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني أنها تمكنت بالتنسيق مع الجيش من تدمير 49 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أسر 70 عنصرا في محور الصحراء، حسب المتحدث باسم القوة المشتركة متوكل علي وكيل في بيان رسمي. وهذه النشرة الإخبارية بفكرة عن أحوال الطقس، حيث يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية ببقية نهار هذا اليوم الاثنين وبداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار ورياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، مع إمكانية أن تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي يكون الطقس بعد ذلك مغيما جزئيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا بالشمال وهادئا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل التونسية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت،
2: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة سارة الثلاثاء 25 أوت مع الفنان وليد التونسي.

0: بفيلم بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة وبدعم من وزارة شؤون ثقافية تنظم جمعية ثقافة فن اسطنبيلي بتونس المولدية 10. الخارجة باش تكون من زاوية سيدي محرز نحو زاوية سيدي بن عروس. يلا كونوا في الموعد نهار 3/25/2026 9:30 متاع الصباح. سنين دائمة والله لا تقطع لنا عادة.
1: جوهرة جيت سيت
2: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105.5.

0: Vivez le sport avec Planet Sport.
1: السبعة وحدشنا دقيقة، أهلا وسهلا بكم في بلانت سبور. بداية أسبوع إن شاء الله تكون مريحة للجميع، ولو أنه الحقيقة نقول مريحة وما نجمش نقول مريحة باعتبار الطقس السخون اللي طبعا أكثر من السخانة زاد فما الرطوبة. ربي يكون في عون الجميع. نعرف اللي الناس تقلقت وتعبت وكله، لكن الغالب ذيك هي سنة صيف غير عادي بكل المقاييس. توفيق زبوب، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير ضيفك الكريم، مساء الخير كل حضور في استوديو، مستمعين ومستمعات نسلم عليهم سواء في تونس أو خارج أرض الوطن. في البداية نحب نتمنى الشفاء العاجل للاعب نادر رضي صفاقسي هشام بكار على أثر الإصابة معناها قوية برشا جاته من العشب. معناها تو نجيو نحكيو على فنتمنى له الشفاء العاجل، إن شاء الله يرجع الميادين في أقرب وقت. وهذيك هي البدايات، كل واحد وشنو نصيبه.
1: خاصة انه هشام بكار
2: عندنا موسم استثنائي
1: رائع جدا، وسنين موسم التأكيد،
2: ولكن جات الإصابة في ملعب باردو.
1: هذاك كتب ربي ان شاء الله يرجع في اقرب فرصة. سعادة برشا باش يكون بحضرنا صديقنا هشام بن جمعة. هشام مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا جمال، مرحبا بك سي توفيق، مرحبا بكل اوفياء جوار اف ام تي في، وان شاء الله نعدي سويعة كما يحبوها الاوفياء جوار اف ام.
1: ان شاء الله، خاصة انه باش نرجع الى مقابلة الكلاسيكو، الى الجولة اللي تعديت. طبعا باش نذكر بالنتائج، لكن الحقيقة باش نركزوا على لقاء الجولة، قمة الجولة والكلاسيكو اللي دار في رادس. طبعا نبدأ ببقية المقابلات. الفريق يعود بانتصار مهم في المتلوي في الثواني الأخيرة واحد بلاش. الأولمبي البيجي ينهزم، والترجي الرجيس يحقق انتصار مهم كذلك في الثواني الأخيرة. نعرف علاش نقول مهم، لأنه ثلاثة نقاط في الجولة الأولى مهمين، خاصة كي يجيو في الثواني الأخيرة. أنا اللي بزرتي كذلك يفوز على مستقبل المرسى، ونذكر قبلها زاد نهار السبت حمام سوسة كان اكتفى بالتعادل مع جره الاتحاد المنسيري. سقيت الدائر بداية قوية وتفوز على شبه العمان 2-2. ملعب التونسي والنادي الصفاقسي 1-1، ونذكروا تأجيل لقاء اتحاد بن قردان وحمام لمف. طبعا جولة البارحة كانت الأنظار كل متجهة إلى رادس، كيفاش تعدى الكلاسيكو، هل النجم فرط في انتصار كان في متناوله، هل الترجي عرف كيفاش يعود في المباراة، ما هي نقاط القوة النجم البارح بالرغم اللي الفريق يعني تعرفوا كل فريق جديد وفريق مازال يعني في طور التكوين. الترجي قيمة الانتدابات باش نحكيوا عليها، هل أنه الانتدابات اللي سمعنا عليها برشا حديث البارح كانت ما قدمت الإضافة ولا لا. طبعا كل هالأسئلة هذه إضافة إلى هل أنه المافيولا والتحكيم والحكام نجحوا في أداء في يعني في
3: مهمة
1: في المهمة متاعهم ولا لا. هاي نبدأ معك استوفيق كلمتين عناوين قبل ما ناخذ رأي هشام بحذنا.
2: لا بصراحة البارح ما نبغى الجولة ككل، ولكن عنا مدة ما شفناش بداية كما البداية هذه من ناحية عدمهم تشكية الساعة بالتحكيم. الناس الكل ما نخرجت راضية على الأداء حتى المباراة،
1: مش الكل راوة،
2: الأغلبية الكل ما نبرسك، ما فماش نتيجة متاع مباراة تغيرت بسبب التحكيم أو معناها هذا اللي لاحظناه. ثاني شيء اللي عجبني اللي معناها النوادي الكل معناها ولا واحد شفت قارورة ماء في الملعب، وهذه بادرة طيب
1: لأنه القوارير ماهيش موجودة.
2: باهي نرجعوا للماء
1: سهلة الحكاية سي توفيق، الله
3: يلعن سي توفيق
1: الله يلعن خي فما وماء باش يرميه تلي عنده دبوس يروح عبال الدار حتى كان فضل يرميها الحكم الله يلعن تشبيك سي توفيق
2: دونك شفت كي تفهمني
3: مصائب قابل عند قابل فوائده.
2: معناها الرابطة البارح معناها ما صورت حتى شيء من الجماعة ومن النوادي زيرو مليم خطايا دونك الماء ان شاء الله حسب رايك انت يقعد مقطوع هكا مش الرابطه ما تصور حتى شيء. لا اخوي رجعنا الماء، اما الوعي البارح اللي شفته في المباراتين معناها في السبت ولحد انه ما فماش رمي القوارير باهي، هذه شيء. ثاني شيء والاهم بالنسبه لي يعني قطع نظر على النتائج اللي شفته في حمام سوسه بعد نهايه المباراه، واللجنه نتاع البيئه بحمام سوسه اللي تابعه معناها في منظمات معناها يعملوا 66 كيف
1: صح
2: كمل الماتش، جابوا شكاير بلاستيك وداروا على المدرجات الكل ولموا كل البقايا نتاع الدبابس و و و وهذه حاجه تشكر لعمل حمام سوسه ولا خاصه ابناء الكشافه وابناء حمام سوسه الكل على المبادره الطيبه هذه. بعد كل مباراه متفقين انهم يدوروا على المدرجات، والملعب التونسي نفس الشيء، شفت زاد بعض الوليدات اللي كملت المباراه وهذه ظاهره طيبه. وهذاش نتمناو احنا بقات على نظر على شكون ربح وشكون خسر. على الاقل فما حوجات اللي تبشر بالخير انه السنه هذه فما وعي من الجماهير انه الشماريخ ما نلوحوهمش في الستاد وننظفوا المدرجات بعد كل مباراه. نجيو للامور الفنيه. النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي ولا الترجي الرياضي والنجم الرياضي الساحلي والقمه نتاع رادس اللي عندنا مده ما شفناش زاد كيف كيف تسابق وتلاحق وفريق يسجل وفريق يخلط و هجمات من هنا ومن هنا وتضيع فرص. فالمباراه كانت حلوه معناها اللي المتلقي ولا اللي مش اللي تفرج البارح استمتع بالفريقين الاثنين بالاداء نتاعهم. تغيرات التشكيله تغيرت في بين الشوطين فما بوادر نتاع فريق جديد في النجم الرياضي الساحلي حط سقيه البارح في البطوله. فما لاعبين زاد كيف كيف اللي من اول جوله عطاوا مؤشرات على انهم تقدروا تتابعونا. فما برشا حاجات
1: إيجابية
2: في المباراة نتاع البارح.
1: انت ما تحوصلش كل شيء لانه باش نمشيو بشوية باعتبار انه فما نقاش لازمنا
2: سلبية
1: سلبية وخاصة زاد صارت في المقابلة نتاع البارح. هشام شنو تحليلك للكلاسيكو البارح؟
3: والله البارح مباراة تقسمت يعني شوطين، الشوط الاولاني كان الترجي، الشوط الثاني كان النجم الرياضي الساحلي. ولكن اجمالا كما كان يحكي سي توفيق يعني رينا مباراة متكافئة معناها فنيا ما ريناش حاجة كبيرة برشا ولكن كانت متكافئة. هذاك علاش خلينا نقولوا عطات نكهة للمباراة. النجم الرياضي الساحلي فاجأ الجميع لأنه المردود اللي قدمه في الشوط الثاني كان محترم صراحة. شوط أول النجم الرياضي الساحلي وحتى المدرب كان صرح أنه أخطأ في الاعتماد على ثلاثة ملاعبية في المحور، ربما كان ينتظر في مستوى أقوى من الترجي الذي تونسي. للترجي الذي تونسي حتى لو انتصر ما نشكوش ربما في أحقية الانتصار، ولكن ما هوش الوجه اللي يتماشى وقيمة الانتدابات اللي قمت بها الترجي الذي تونسي.
1: يعني عكس غير مقنع
3: عكس النجم الذي الساحلي اللي رغم الشوط الأول ما كانش ولا بد، ولكن رينا برشا انفرادات يعني خاصة من الرواق الأيسر يعني الجهة اليمنى بتاع الترجي الذي تونسي رينا برشا فرص. ولكن النجم الذي الساحلي في الأمتار الأخيرة ما عرفش يتصرف، ما عرفش يتعامل بالكرة كما ينبغي خاصة في الشوط الأول. في الشوط الثاني النجم الذي الساحلي عاود القالي روبير متاعه لأنه المدرب وفما كلمة حق زيدا نقولها، النجم الذي الساحلي بوسام عبيد وجه ومن غير وسام عبيد وجه آخر. لأنه وسام عبيد في وسط الميدان من غير ما نشكوا يعني في
1: بقيه
3: العناصر، ولكن اسامه عبيد سي ان بيس ميتريس اللي اي مدرب يتمنى ملاعبي في القيمه هذه. كان يعني جو دوموند اذا كان وانت مدرب تعرف سي توفيق كان جات البنيه الجسمانيه نتاع اسامه عبيد اكبر واكثر معناه بي كوستو بوتيتر راهو اسامه عبيد مش موجود في البطوله التونسيه، راهو في بلاصه اخرى. ولكن النجم الرياضي الساحلي الشوط الثاني ريناه محترم للغايه، فما بوادر فريق معناها قادر انه يتمركز كما ينبغي في البطولة، ولكن يلزم لا إفراط ولا تفريط. ما يلزمناش نطنبو في الشكران وما يلزمناش زادة أن نمينيميزي وربما ليزات ولا النقاط الإيجابية متاع الفريق.
1: التحكيمين سي توفيق، هل أداء الحكام البارحة وطاقم التحكيم نجح في المباراة؟
2: والله كنت البارحة صرتو الماتش الترجي والإتوال معناها الأربيتر من بداية المباراة تخذى بزي ما بالأمور ملاعبيه زادة ساعدوه والفريقين الاثنين في لي ديسيزيون تاعو كلهم بريسك كوريكت. ما حسيناش حكم متذبذب، حكم متردد، حكم ضعيف الشخصيه. لا لا، البارح لي ديسيزيون الكل اللي خذاهم تمركزه كان ممتاز، الركضه نتاعو في الملعب وقريب ديما لكل العمليات.
1: لا خلينا نحكيوا على القرارات اللي يعني شدت الاهتمام، قرارات الاهداف وضربه الجزاء.
2: ضربه الجزاء ترجي واضحه ما فيها حتى كلام
1: نتاع البلاي
2: ضربة الجزاء نتاع النجم الرياضي الساحلي زاد ملتيلي كيفاش معناها الكروشاج صار زاد الناس كل شافوها ضربة جزاء. وبخلاف هذا شنو اللي صار؟ الهدف النجم الساحلي
1: المافيولا في برشا يعني في برشا مواقع قالوا ضربة جزاء النجم، يعني فما اللي عنده تحليل اخر حلوها بطريقة أخرى يقول لك لا المهاجم طبعا ناخذ رأي هشام المهاجم اصطنع ضربة جزاء. أنا نحكي لك ما قيل
2: كل حد ورأيه في الأمور هذه. تبقى شوف أهل الاختصاص هم أدرى ويعرفوا يقيموا خير منا، لأنه إذا كان الحكم سلوفيني اللي هو في الفار
1: لا هذا هو المهم
2: ما اقتنعش بالعملية كان ينجم يعطيه سينيال يقولوا
1: لانه توا الناس نسيت اللي الحكم الفار هو سلوفيني
2: سلوفيني مش تونسي
1: وبالتالي اعتقد سلوفيني ما عندوش مش باش يحسب
3: هشام شوري هو باش نكونوا موضوعيين اولا لازم كلمه شكر لحكم الساحه
2: والمراقبين
3: طاقم التحكيم التونسي انه فما شخصيه نتاع حكم حب يمشي بالمباراه الى بر الامان ونجح في ذلك رغم التخوف نتاع جماهير النجم الساحلي من البدايه ولكن كي يجيو اللقطه نتاع ضربه الجزاء حتى التحليل نتاع قنوات يعني اللي واخذ الحقوق كما قناه الكاس يعني اللي واخذ حقوق البث نتاع البطوله التونسيه التحليل نتاعهم يقول لك هو اصطنع ضربه جزاء ولكن كي نرجعوا شويه حتى في الاوروب وتبارك الله من مغرمين برشا في اسبان يعني مثل تلك اللقطات معناها حماله اوجه تجم يعطيه قراءه انه هو اصطنعها ولكن في برشا بطولات في برشا بطولات وفي برشا ديزاكسيون من نوع ذاك تتزفر بينانتي معناها في نهايه الامر ماهيش اكل ضربه الجزاء اللي وهمية. معناها وهميه ولا
2: لعبه موجوده
3: فيها يعطيك الصحه معناها صحيح اصطنعها نحن زي الجزيري كان بامال دو فوا ينجح وحتى من غير فار لكن صعيب انه يفيق بها الحكم وهذا ما يحسب لزياد معناها وتحيه لزياد الجزيري
1: ولكن زاد في المقابل جماهير النجم يعني حكيت على لمسة يد قبل ضربة جزاء
3: الهدف لا قبل الهدف
1: قبل الهدف
3: قبل الهدف التعادل 2-2
2: لا ما جابوها جمال والجابري ضربت الكرة في صدره وقبل ما تنزل قدام
3: لا هو يحكي الحديث معناها انت تقول ما مسيتش في اليد
2: لا ما مسيتش في يده الجابري ضربت في صدره ونزل
3: اما فما ورقة صفرة ثانية يتحدثوا عليها انها كانت تكون ورقة حمراء للاعب الترجي الرياضي التونسي معناها في نهاية الأمر حسب رأيي معناها اللقطات اللي احتملوا ربما بعض التشكيات من هذا الجانب أو ذاك ما كانوش حوايج فلاغرونت ولا أخطاء فادحة صراحة المستوى التحكيمي يعني معاك سي توفيق أنه في تقريبا في الجولة كاملة معناها مقبول جدا إذا كان ما يكونش محترم
2: لا خاصة في الدربي يعني الراه اللي خرج ماتشو معناها بلغة الكورة
3: نجح ترابلسي
2: نجح في كأول دربي لي فك الحرارة هذيك وفك السخانة هاكي والرطوبة هذيك ويقظ وتحس وجاهز وفيق وخاصة اللي دوز جو دو توش جمال نحاولك راه دوز ورجوع للنجم الرياضي الساحلي مشكوك فيه ورجع زاد الهدف نتاع وسام عبيد كان مشكوك فيه ولكن الفار اكد له الهدف وسام
1: معناه صحيح
2: اي دونك جو دو توش دوزيام ما شاء الله عليه في الانتباه قعد منتبه وقعد مركز و معناه اكد الهدف وزاد الفار اكد له اللي وسام عبيد جاي من خلف وبدون معناها موجود في التسلسل
1: حبسي توفيق وناخذ مقارنة الناس عملت مقارنات الترجي صرف برشا فلوس وبرشا انتدابات وانتدابات يعني الحقيقة بأرقام كبيرة وكبيرة جدا خيالي. حتى خيالية يمكن ربما عنده هدف في كاس افريقيا غيره وهذا من حقه النجم الساحلي طبعا تعامل مع الوضعية اللي يعيشها واختار انتدابات حسب الميزانية اللي عنده ولكن انتدابات دورت فنيا يعني صحيحة وصحيحة وموفقة كيفاش نجمو نحكيو على الإضافة متاع الانتدابات اللي شفتها البارح في الفريقين
2: شوف
1: هل برشا يحكيو أنه انتدابات الترجي يبدو أنها مش الكل ناجحة حسب مارينا البارح
2: جمال ما في الكورة راهو اليوم منوع
1: اللي مازال بكري
2: ماله خاطر قدو ينجم يكذبك اللاعب تو كيما كاستيلو
1: شفناش حاجه كبيره
2: جيجوس كاستيلو الناس ما حتى عباد الترجي قال لك شنو هذا البيفو اللي جايبينه من البيرو وحديث وكبير وكل مش عنده جمعتين في تونس مازال حتى
1: لا وزاد عماد فرج لعب المغرب
2: كيف جاي متاخر زاد وزاد مازال ما قدم ولا شيء فما الجاهزيه البدنيه التاقلم وزاد كيف يا حبيبي الظروف نتاع المباراه معناها فما برشا اشياء اللي الواحد يصبر عليهم مش من بيه. اول مباراه الواحد يحكم انه ريكروتمون تاع اسبيرانس الكل خايب لا
1: هذا رايك
2: مازال الوقت وتو نزيدوا نحكم عليهم بمرور المباريات
1: هشام رايك في الانتدابات اللي كان يحكي عليها سي توفيق وايضا انتدابات النجم
3: هو نبداو كما كان يحكي سي توفيق في خصوص انتدابات الترجي الرياضي التونسي باش نكونوا موضوعيين الارقام اللي تحطت يعني والباك اللي تحط يعني تنتظر انه يكون لاعب حاضر تحطه وتلقى يعني كما نقولوا الفالور اجوتي نتاعو يعني هذا حاجه ولكن نرجع الكره ما فيهاش امام وربما
1: يعني الجولات
3: القادمه ربما تتغير صحيح مثلا اللاعب المغربي ريناه في برشا دي زوكازيون ما فماش حاجه اللي تقول والله ملاعب هذا قادر يكون فلته ولا ولكن ما نستبقوش الاحداث عكس النجم الرياضي الساحلي أشرف بن ضياف البارح والحق يقال باللمسات نتاعو بالتمركز نتاعو الجاهزية البدنية نتاعو معناها ورا حضور ممتاز في أول مباراة. لكن ديما نقولوا الانتدابات أو قيمة اللعب ما تجمش تقيمها في مباراة ولكن الاستمرارية. نتفكر ديما جل المدربين وانتي سيد العارفين سي توفيق أنه يقول لك وقت اللي الملاعب يعمل خمسة مباريات وقتها تجمد فاليدي والخمسة مباريات ما يكونوش يعني إيباربيي معناها واحدة بعد زوز بعد لا يزم يكون تسلسل بتاع خمسة مباريات وقتها تقول الملاعب هذايا سي بون معناها إلي فاليدي وقادر أنه يمشي لبعيد بالجمعية ولا حتى بالكاريير متاعه. بخلاف ذلك العمري رينيه زاد مش خايب في النجم الذي سيح اللي تبقى ظهر أنه مازال بدنيا مش جاهز. في خصوص ليزافريكا صراحة البارح ما ريناش حاجة كبيرة ما نجموش نقيمهم لا سلبا ولا إيجابا ولكن اللاعب المحور فيليب زاد فما بوادر متاع ملاعبي عنده كوستيعتك الصحة معناها بدنيا نقوي عنده الفيفاسيتي تحسه متكون صحيح ولكن ميزال زاد التقييم متاعه ماهوش في وقته. فما نقطة أخرى زاد الحق يقال بدأتر تحب تبرمجها من بعد انت ما يزمني نقولها أنه الملاعب اللي هبط في الشوط الثاني مش قارة ملاعبي لا بخلاف قارة فما اللاعب النجم الساحلي
1: ساندي
3: لا لا ال
2: تونسي
3: فكروا تونسي
2: اللي نزلوا البارح قارة واللي نزل الثاني هو الفرجاني وأسامة عبيد وساندي
3: زرقاتي اللاعب رقم 22 زرقاتي سامحني زرقاتي متسالس نحفظ اسمه ما عادش نغلطوا فيه. زرقاتي البارح حتى كي دخل في توقيت حساس رينيه عنده ثقة والملاعب في مباراة كبيرة وكلاسيكو من نوع ذاك انك تكون الثقة متاعك بخلاف ذاك بدنيا زاد تبارك الله عليه معناها كامل ملاعبي بالحق ورا معناها
1: بوادر
3: باهية ولكن نرجع ونقوله ميساج ممتاز انه اليوم الملاعبية الشبان لقاو مدرب معناها وفورماتور يثق في اللي جون يلزم اللي يلقى الفرصة يفكها ويعض عليها بالنواجذ هذه حاجة
2: ولا لا فما حاجة أخرى
1: خلنا نسمع التصريحات
2: اللي يحسب اللي يحسب لإدارة الترجي اشتراك يوسف البليل وهذا بالنسبة للمساج للمولودية وللإدارة
1: واليوم شفنا الحقيقة في
2: اللي معناها موضوع البليلي منتهي
1: التوفيق تبع البعض
2: أساسي والعب قائد فريق دونك ميساج بعثوه للمولودية
1: خلنا نحكيوا شوية تبعت بعض ردود الفعل في القنوات الجزائرية اليوم كانوا كل يعني كلهم يعني وجهوا نقد كبير لإدارة المولودية وكما تحكي أنت يعني الصورة اللي اعطوها كونه أنه الفريق مولودية ما كانش احترافي في تعامله مع البليلي في إبرام العقد وخذاو الدليل هو أنه الترجي شرك اللاعب هذا وقالوا هذا كمساج لهيئة المولودية اللي يعني تلاعب بها البليلي تلاعب بها البليلي سمعته اليوم حتى الحوار يعني بلغة أخرى وكأنه البليلي واثق من روحه قال بيريمي عودوها كلمة اليوم بيريمي قالوا هاو كتأكد كلام البليلي اللي هو العقد اللي عندهم راهو بيريمي ونيش عارف احنا حاولنا ناخذه الحقيقة رأي عندك
3: عندك قانون احتراز
1: لا مش تبع جو
3: فماش
1: احتراز نجم احتراز
3: وحتى إذا كان لو
1: فرام
3: فماش والاحتراز ما عنده وين يوصل لأنه القانون معناها ديما يعطي الأحقية للاعب معناها تصور أنت لو فرام فما نوع من الاحتراز هذا احتراز شو تقول تستنى أنت قدش من شهر
1: 6 شهور
3: على الاقل 6 شهور على الاقل الملاعب بتحيس على خلينا نقول الكونسيي جوريديك نتاعنا اخونا حمود ابو عزه معناها يعطينا ويفيدنا ربي يبارك له معناها تصور انت ملاعبي باش يقعد لا اله الا الله محمد رسول الله 6 شهور والقانون باش يخليه لا القانون ديما يدافع على
1: اللاعب
3: معناها البارتي الضعيفه اللي هو اللاعب والاكيد انه ما فماش احتراز
1: يعني يقول لك تاهيل اللاعب في حد ذاته ما دام اهلته الجامعه يعتبر
3: قانون الفريق
1: بالضبط. اذا كان اي عقوبه اخرى باش تجي هذيك باش تسري المفعول نتاعها وقت اللي يجي
3: بالضبط وحاجه اي في سياق اخر
1: به هاي خلينا نمشيو للتصريحات ومن بعد ناخذ رايكم في خطا صبري بن حسن وبن حسين شنو رايكم لانه برشا تفاعلوا معه وبرشا يعني ضامنوا مع الحارس هذا لانه قدم موسم كبير الموسم الفارط والخطأ هذا يعني كيفاش تقرأوه كيفاش شفتوه. خلينا نبدأ بمدرب النجم الساحلي براكوني نبدأ ببراكوني يلا
4: je trouve qu'on expose des joueurs à des blessures. J'aimerais qu'il y ait justement des réflexions par rapport à ça. Pour lui-même, je pense que c'est pas simplement pour nous, toutes les équipes, avec 40 degrés, chaleur étouffante, des joueurs qui sont morts du malaise en même temps, qui risquent des blessures graves musculaires. Voilà. Moi, je suis très, très déçu de cet horaire-là. C'est pas du tout une excuse, évidemment, hein. Pas d'excuse. Après, sur le déroulé du match, on a vu le match pour nous, on devait pas à deux vitesses. En première mi-temps, on avait décidé de jouer dans un système un peu plus défensif parce qu'on n'avait aucune certitude sur la possibilité des joueurs à tenir 90 minutes. On a beaucoup de joueurs qui sont arrivés en cours de préparation. On n'avait pas trop de visibilité par rapport à l'effectif. Du coup, on a proposé une équipe en se disant que si on arrive qu'à la mi-temps, on ferait des changements à la mi-temps, on changerait de système, le système qu'on a opéré pendant toute la période de préparation. Et ça a été payant puisqu'on a pris le match en main, l'ascendant sur cette équipe. En deuxième mi-temps, on a réussi à marquer deux buts.
1: طبعا نحكي على الطقس هشام ما حكي على الطقس وحكي على تغيير الرسم الدفاعي في الشوط الثاني
3: هو ما يحسب يعني براكونيا انه موضوعي وعقلاني برشا معناها قارة وشوط الاول معناها النجم الرياضي الساحلي اعتمد على خطه دفاعيه اكيد باش يزيد يشوف هو يعرف الترجي التونسي يدربه ولكن باش يقرا حساب المنافس يحترمه اطنب في الاحترام او لا الباهي انه في الشوط الثاني مباشرة عرف يبدل وكما يقولوا يعني الشوط الثاني شوط المدربين برغم أنه حتى الشوط الأول شوط المدربين هذا الاختلاف فيه ولكن القراءة متاع المدرب كانت صحيحة في خصوص الطقس يعني أكثر حاجة تقلق من لاعبية راهو بخلاف الحرارة الهوميديتي تو قبل ما ندخل يعني في اللوف سي توفيق تشرفوا الهوميديتي معناها الهوميديتي تقلق برشا والحاجة اللي ما كنتش ننتظرها أنه الريتم اللي ريناه معناها ما كانش كبير برشا ولكن محترم في ظل
1: العوامل
3: والظروف الطبيعية ألور بالحق معناها مدرب عرف يتعامل في الشوط الثاني ولكن بعض الأخطاء الفردية هي اللي حكمت في نتيجة المباراة لأنه كان نرجع نشوفه نحن الأهداف بتاع النجم الرياضي الساحلي اللي قبلتهم معناها النجم الرياضي الساحلي تقريبا ثلاثة أخطاء فردية
1: استفيق
2: كلام منطقي أنا بفسر على الجاهزية متاع اللاعبين متاعه اللي كانت متفاوتة نظرا اللي فما شكون جاي بكري شكون جاي متأخر نفس الشيء المدافعين زاد كيف ما عندوش العدد الكافي وعنده بعض الإصابات فتعامل بالموجود وحط التشكيلة اللي راها أن الأنسب في البداية مش يحافظ أكثر على كما تنجم تقول لبروفوندور متاع خط هجوم الترجي الرياضي دونك حاول بثلاثة أنه على الأقل ديما مضامن اللي فما التغطية على اليمين وعلى اليسار ووسط الميدان زاد كيف ولكن بون قبل الهدف اللي على ثر معنا ركنية النجم الساحلي معنا فما وضعيات اللي خطأ فردي ولا قرار متاع اللاعب بابكر ديارا ولا دياكيتي لا دياكيتي
1: هو اللي رجع كل
2: اللي عمل الخطأ الأول ساعة ذاك
1: الخطأ الأول
2: الخطأ الأول اللي معنا في البرنسيب
1: فك الكورة صحيح
2: أي مدافع في الوضعية اللي هو فيه يخرج فتوش يا يعمل كنترول للحارس ويرجع الحارس ما ياخذش الريسك يحب يحاور غادي هذوما تعليمات معناها يبين لك اللي
3: لي زابيسي
2: نتاع الديفونسور سورتو اكسيال ولا كي تبدا انت اخر لاعب في وضعيه انه زملائك ولا خط الهجوم نتاع النجم الساحلي كله كان وين في 18 نتاع الترجي الرياضي ما تعملش خطا اللي كلفك هدف وكلفك اللي خلاك تعمل مجهود اضافي مش تعاود ترجع في المباراه وخلى مدربك اللي بين الشوطين يغير في التشكيله وخلى الملاعبيه عملوا اني فور سوبليمونتير مش يرجعوا في الطرح دونك نتصور اللي براكونيا تعامل بالموجود وتعامل زاد خاصة لحد دقيقة 75 بالموجود عارف كيفاش يتصرف
1: دونك تصريح متاع انسان فاهم مش عامل وفاهم سيناريو المباراة وصلح الأخطاء اللي شافها
2: هو لأنه يعرف الترجي الرياضي ويعرف زاد الاولاد
1: لا وزاد خلى شوط كامل زاد فهم
2: اللعبه فهم يعرف زاد كيف
3: نقطه اخرى من عشت شاطرني في الراي ولا سي توفيق هو انه مازال ما عندوش خلينا نقولوا التوليفه الصحيحه دفاعيا
2: لا مازال
3: معناها هو قالها في الندوه الصحفيه
2: لا قال
3: واكدها والدليل انه في بدايه المباراه تلعب بثلاثه وبعد بدل اثنين وصلح شوي وسط الميدان
2: مباراه الوديه الكل ما لعب ولا مره بثلاثه
3: ولا مره صحيح
2: لعبهم الكل بالاربعه
3: صح.
2: دونك المباراه هذه حضرها بتحضير خاص للمباراه هذه. تبقى النواه نتاع كي تقارن النجم الرياضي الساحلي بالسنه هذه بالسنه اللي فاتت بصراحه بوادر طيبه
1: ومطمئنه
2: تخليك على الاقل تنجم تخدم
1: نسمع
2: وتزيد تطور الملاعبيه هذوما. مش كل حد يعرف اخطاء وشنية مش ما يعاودهاش.
1: خلينا نسمع مدرب الترجي ريجي كامب شنو قال زيد بالضبط ومن بعد نسالكم على خطا صبري بن حسن.
5: Nice to see you again. Many of you I know you from before. About the game, there are many things to analyze and to speak about. But like you know me, I'm very quiet now. I have to analyze. I have to see all the moments of the game because we start very well. We score a goal. After that, we missed a penalty, and in the second half, we received two goals and very easy goals. Should not happen in our level, and we will analyze. I will discuss with my players about that.
1: هو استفيق عكس براكوني ظهر ريجي كامب مش فرحان
2: لا مش فرحان مش فرحان وبين وعبر على الغضب نتاعه
1: كيفاش يقبل زوز اهداف
2: كيفاش يقبل زوز اهداف صح بالنسبه لي هو اللي مش قابلها من خط دفاعه
1: لكن دفاع الترجي ضعيف جدا
2: البارح فما برشا اخطاء دفاعيه سواء في الالينيومون سواء في التغطيه مازالوا الصحراوي والشيخاوي مازالوا ما تفهموش لظهر كيف راه مازال البني مازال معناها كل فريق يلوج على التوليفه زيد جلاسه مش موجود اللي ابسان زاد كيف دراجر الظهير اليمين مش موجود مصاب دونك المدرب في بعض الاوقات ملزوز مش يلعب الموجود دونك ما ينفو باس اتوندر مش تلقى من اول مباراه
1: جوله اولى جوله اولى وعندنا جوله
2: مش كان في تونس حتى في اوروبا باريس سان جيرمان عمل الدودوك خسر البارح 2-0
1: اي ما شفتش قال
2: لويس انريكي على ديمبيلي
1: قال ما يلزمش الجوار يحلم انه ديما في الزون كونفور
2: هاو جاب له حتى هو
1: هاو خرجوا من الزون كونفور في الميتو الثاني
2: شكون جاب له؟
1: ايوا جاب له فران توريس باهي سيدريك المد بيقول يعني قوه النجم البارح كانت ضعف الترجي هذا تحليله هو يقول الترجي لو كان لعبت البارح مع فريق آخر حتى في أعلى الترتيب كانت باش تخسر 1000%. يقول أهم حاجة اللي لازمها يعني تتشد من الماتش هذا هو السيناريو. وطبعا يقول شنو رأيكم في بن ضياف والبلايلي ذولي بكري عطيت رأيك أنت في بن ضياف ذولي البلايلي أعتقد ستوفيق مازال بعيد كل البعد على أدائه كان فقط بارح ميساج حبوا يلعبوه
2: صحيح.
1: الترجي حب يلعب الملعب هذا باش يظهر اللي هو أموره قانونية أكثر ولا أقل لما اللاعب لا غير جاهز
2: لا البلاي
1: ضيع ضربة جزاء وحتى مو جاهز
2: لا بقطع نظر ضربة جزاء بدنيا مو جاهز
1: مو جاهز
2: دونك لازم شوية وقت فوبوبلي زاد جميل راه مصاب راهو
1: قاعد تحذيرات التحذيرات ديما
2: من الإصابة هذه أول مباراة لي دونك فوبا أنا دوموندي لا لون
1: هشام شحال
3: خلاف يعني البلايلي لي زاتون اللي عنده هو السرعة في التعامل مع الكورة مرتبطة بالفيفاسيتي هو طنك مجهز بدنيا يعني
1: رينيا تقريبا
3: وحتى ضربة الجزاء اللي جابها سي خطأ من دكدوغ معناها دكدوغ عمل خطأ فادح
1: هشام هذاك علاش خرجوا المدرب حسب رأيك في الميتو الثاني دكدوغ
3: اني نتوقع انه كان ملزم يخرج ديفونسور وصراحة كيف كان يتحدث سي توفيق بكري يعني في المباريات تقريبا الودية ما اعتمدش برشا على دكدوغ معناها منطقيا انه مش خرج دكدوغ ودكدوغ ظهر انه ماهوش ظهر مش كل دكدوغ انه مونتالمون ديما ماهوش كان جاي انسان مركز كان يجم يعاود يكتشف نفسه لكن للاسف بعيد برشا على المستوى
1: بعيد برشا على المستوى
3: باهي نقطة سامحني جمال بعد اذنك في خصوص اللي قاله سيديريك يعني انه النجم الرياضي الساحلي ربما ضعف الترجي راهو اللي قاله ماهوش تشكيك في انه ليتوال معناها اعطات البوادر ولكن فما برشا موضوعيه في كلام لانه اليوم قلناها في بدايه التحليل نتاعنا انه الترجي الرياضي التونسي بعيد برشا على مستواه ولكن النجم الرياضي الساحلي كي لقى الترجي ضعيف صلح روحه في الشوط الثاني وكان قادر انه يمشي بالمباراه ويفك ثلاثه نقاط ولكن للاسف الاخطاء الفظيعه يعني معناها الانديفيديوال معناها الفرديه هي اللي حكمت في مصير المباراه
1: بما فيها خطا صبري بما فيها خطا صبري بن حسن الحق
2: تشوف نضال العيفي عطى هدف ولا ظهير يسار تاع الترجي وانت المدافع نتاعك عطى هدف للترجي
1: خطا صبري بن حسن شفنا
2: تفاعل خطا يسير في كل الحراس في العالم نير عمل اخطاء اكثر من هيك كره جايته عملت فورو بون قبل بلحظة من من مش يعمل مش يديجاجيها تغير الاتجاه بتاع الكرة دونك عادي يصير في في في المباريات الكل والحرس كله ما يلزمش يعني اللي عجبني اللي معناها البلاد الكل مشاو له معناها بعد المباراة وحسوا اللي معناها صاري في الكرة كيما اللي نغلط وانت تغلط في اي حاجة في صاري ملابي ماهوش معصوم من الخطأ والحارس نعرفوه اللي وقت اللي تصير يعمل خطأ
1: يتأثر
2: ولا مش يتأثر فما حراس يتأثروا في وقتها أما الخطأ متاعه مكشوف كان نفس العملية ضيعها مهاجم وضاعت وما كناش نحكيو على بالأهمية هذه على الخطأ
1: لأنه الخطأ متاعه جاب هدف للمنافس
2: داكوردو جاب هدف للترجي ولكن يصير والله غالب سبحان الله هذا هو تيراناتنا والفوساتاندر مستدرك
3: هو تعليقي في زوز نقاط
2: وغامبي هي كلام ضربت في الكرة ضيعنا تيتر
3: على حجرة جيبس و
2: جيبس
3: نجم سهل ماك حاضر
1: هذا هو الحكاية
3: على كل حال النقطتين النقطة الأولى هي أرضية الميدان وقتاش نجم نلومه يعني صبري إذا كان ساعات يعني ماك تعرف الحركية متعلم لعبية في منطقة العمليات الجازون ساعات يتفسد البلاصة الحارس يكون ديما فاطن ويصلح البلايسة كما بيش بتعملوش لقطة من
2: ولا مبلول وزلقت
3: لكن اللقطة اللي جت فيها الكرة معناها توري أنه أرضية الميدان سمحونا معناها هذا الملعب الوحيد اللي خلينا نقوله أمولوجي في الأفريق معناها شوفنا أرضية الميدان معناها حاجة ولكن في نهاية الأمر الغلطة العصفور في الديسكون زوي هي غلطة حتى كان أرضية الميدان تحسب على الحارس مرمى ولكن كما كان يحكي سي توفيق يعني تصير على أي حارس وتصير في أي مباراة تتغطى لي بتتر حاجة باهية أنه صبري خاطر يلزم يفهم أنه الكرة راهي يلزمها ديما تواضع ويلزمها ديما سقين على القاع مش معناها هو مش متواضع ولكن باش إنسان ديما سقي على القاع ويغزر قدام باش يصلح خاطر الغلطة متاع الحارس فراكسيون سيكوند تجيب لك
1: فوالا
2: كورتوا مش حاب يدريب تفكت له
1: اي ذكر
3: كونير عملها
1: هاو نذكر بالجوله القادمه وننهيو الملف هذايا دونك يوم السبت 29 اوت النادي الافريقي ملحم مسوسه مباراه قويه بالنسبه للامل اللي عمل تعادل والافريقي اللي عاد ثلاث نقاط في رادس مستقبل مرسى متقدم سقط الدائر مباراه مهمه لانه الفريق اللي ربح ثلاث نقاط توا قدم سقط الدائر يا إما يأكد وإلا المرسى كذلك يأكد الاتحاد المراسيلي ملعب تونسي قمة في المراسيل تستدرك يا تكسح تستدرك الاتحاد المراسيلي ملعب تونسي قمة في مصفى بن جنات والنادي السفيقسي طارق جريز كذلك مباراة حلوة ويعني فيها فرجة ثم نهار الأحد شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي النادي حمام الأنف النادي البنزرتي الأولمبي البيجي اتحاد بن قردان نجم ساحلي نجم متلوي نختم معك هشام في الموضوع هذا النجم أكيد جمهوره طبعا شاف الفريق في وبرشا فرحانين بالأداء رغم الهزيمة مباراة المتلوي حسب رأيك
3: فما نقطة سبقت مباراة المتلوي بين ماتش الترجي وماتش المتلوي هو الميساج اللي وصلت الهيئة من خلال خلاص جرايد جويليا وأوت
1: مهم جدا
3: معناها هذه في حد ذاتها فيها برشا حكمة وفيها برشا كوميونيكاسيون معناها امبليسيت اللي تذكر فتشكر اليوم جماهير النجم الذي ساحلي مطالبة يوم الأحد تكون متواجدة خلينا نقوله جيشي فيرمي وهذا ما ذلك على النجم الذي ساحلي بعزيز جمهوره معنا بش يكون حاضر والنجم الذي ساحلي اليوم بش تتبدل المعطيات على سي توفيق لأنه مطالب هو يصنع اللعب هو يفرض النسق متاعه
1: شوفوا بالحق
3: اللي بش يفرض على المنافس متاعه الريتم هل النجم الذي ساحلي عنده الجاهزية هذه ولا بحضور الجمهور إن شاء الله نراه النجم الذي ساحلي مطمئن
2: التوقيت هو نفسه
1: لا أربعة ونص
2: بارك الله فيهم
1: أربعة ونص صح نعم ترتيحة مع الموزيكا وبعد نرجع للملف الثاني طبعا سير هذا الجدي اليوم عمل ندوة صحفية المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم هاو أبرز النقاط بعد قليل
6: Freeze I'm my baker put your hands in the air give me all your money This is the story of my baker

0: السبعة وثمانية واربعين دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكي وإذا كما قلت على الندوة الصحفية للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم السيد رضا الجدي اللي كانت اليوم أول ندوة صحفية تعرف الكل اللي هو تعين ما عندوش مدة وأول ظهور إعلامي ليه واضح أول ظهور في طبعا ندوة صحفية قدم فيها استراتيجية وحكى عليها على عدة نقاط والحاجة عم نسألكم حول قيمة الندوة الصحفية عملها رضا الجدي كيفاش تراها التوفيق كيفاش تقرأ قبل نمشيو المحتوى
1: نعم في وقتها
0: في وقت
1: يعني تمنيت قبل بداية الموسم ولكن أنا من نظر اللي جاء متأخر هو ما حضر أمور وما حط الأمور وشافش فماش ما فماش
0: كان راولي أول مرة ما ريتش عمل السنوات اللي في اللي فارت المدير فني عمل ندوة صحفية
1: لا لا ما عملش والآخر شو اسمه
2: كبير
1: الكبير منظر
0: ما عملش
1: لا لا لا لا منظر ما يستعرفش بالبطولة والكأس هذه ما يستعرفش بهم بالنسبة لرضا يحب يخدم على القدام وعنده استراتيجية عمل اللي يحب يبينها للجميع وكان معناها واضح وصارم في
0: صريح.
1: في معناها في القرارات اللي ستتخذ
0: في جو المحتوى في جو المحتوى
1: تبقى كبداية اول شيء اجتمع بالمدربي نتاع النوادي اجتمع بالمديرين الفنيين ولو ما جاوش الناس كل المديرين الفنيين نتاع النوادي وزاد كيف كيف فرصه مش اجتمع بالصحفيين ومش يسالوه اسئله اللي تبادر معناها على الأقل على تعطينا فكرة أنت شنو الهدف من وجودك واش تكون شنو استراتيجية
0: ولا أنت عملتها. ولا أنت زاد سيد القرار ولا
1: لا سيد القرار عاد ما شنو وجوده
0: هشام
2: قبل ما نحكي بارونتيز صغيرة بعدين جمال تحية سا أخونا منجي ومن عشاق الترجي وتحية كما يسمع فينا جمهور الليتوال جمهور الترجي أما فما نقطة بالله برشا تحدثوا عليها رغم أنه جماهير الترجي في الصفحات ناداو أنه باش يتجنبوا الأغاني والهزيج الجهوية للأسف الشديد معناها كانت حاضرة
0: تكررت
2: وبصورة معناها سيئة ورادية وخاصة كي الصوت يبدأ طالع في التلفزيون حاجة منها بويش وحاجة غير محمودة نرجع للنقطة متاع الإعلامية متاع المدير الفني حاجة خلينا نقوله سين أوبليغاسيون للناس اللي تحترم المتلقي لأنه اليوم الرياضة التونسية كي نقارنوها باللي دايرين بينا بعدوا علينا برشا أشواط معناك شوفوا مصر ونشوفوا المغرب ونشوفوا الجزائر للأسف نحن وخرنا نحن اللوكوموتيف ونحن القدام اليوم ما يذكر فيشكر السيري ذا أنه عمل ندوة صحفية بالتنسيق مع المسؤولين تاع الجامعه وتحدث على خلينا نقولوا المايلستونز نتاعو معناها كيفاش يرى التوجه نتاعو وتطرق العديد من النقاط فما عتاب تم بعد كي ندخل المحتوى
0: خلينا نسمعوا احنا واخترنا زوز الزي الجزء الاولاني يظل يحكي على الاستراتيجيه هكا خلينا نسمعوا هاي با نسمعوا بعد نفهم احنا نسمعوا مع بعضنا الجزء الاول
3: لازم نقراوها مع بعضنا نقريتوها مليح وهذا مبدا اساسي وخاصه بقيه من يومنا هذا إلى غاية 30 أو 34 هو برنامج طبعا ما يوقفش على أشياء نظرية بل يخرج من محيط وخاصة من واقع نعيش فيه مع بعضنا أنتم الإعلاميين وخاصة الرياضيين اللي هم رأس المال واللي هم المعنيين في هذا المجال طبعا قبل كل شيء صارت مع مجموعة من الأخوات فترة أو ما يسمى كيفاش صار تكوين هذا البرنامج اللي ان شاء الله باش يشمل عملنا خلال فتره القادمه من ضمن ليزانستانس اللي استانسنا برايهم على مستوى دولي الفيفا وعلى مستوى الكاف كذلك على مستوى شمال افريقيا او مدربينا اللي يشتغلوا في الفرق خاصه المحترفه الاولى والثانيه كذلك المدربين اللي اخذوا اعلى شهاده في التدريب كفروا الدفعه الاولى والدفعه الثانيه ثم مديري فنيين الفرق بالنسبه لمختلف فئات الشباب صاروا عمليه استشاره وخاصه اخذ راي حول خلال قراءه الواقع الحالي وما نستشفه للفتره الجايه من خلال ذلك طبعا كانت فما نظره تشمل كل النقاط وخاصه كل أقدام كرة القدم تاعنا النظرة هذه خاصة فيها ثلاثة أفكار
0: طبعا احنا خذينا جزء قصير لكنه هو نقاط كبيرة تحدث على المدربين تحدث على مدربي الأصناف الشبان
2: الشبان المنتخب
0: أي تحدث على البطولة تحدث على أو على الشبان والمنتخبات القادمة هشام خذيت بعض العناوين
2: والله هو باش نكونوا صادقين حتى العنوان اللي كان محطوط يعني انه العمل الاستراتيجي ل 2034 حلو، لكن هذوما ديما نحن نستعملوهم كلمات رنانة، لكن أرض الواقع منراوش. إن شاء الله المرة هذه نراو خريطة الطريق واضحة الملامح، وخاصة يقع الاحترام للبوان اللي وقع ذكرهم. تحدث على نقاط محترمة، قال نحن كيجينا مثلا ما بدلناش مدربي لو 23 ولو 21 ولو 17 لأنه فما ديجي شانس قدام، قال من العبث أنه نبدلوهم وقت لفترة قصيرة. تحدث على لي جون عندهم برشا ما لعبوش مسابقة كاس، واللي هي بالحق معناها بطولة شيء وثقافة الكاس أخرى. وتعرف أنت سي توفيق أنه فما فرق معناها نعرف اختصاصها كاس كما المرسى،
0: لا وفرصة لا تقول لك باش نفوز باللقب علاش تحصلني فيه.
2: تحدث على احترام القوانين في خصوص الشهادات نتاع الشهائد معناها نتاع المدربين. هذوما كلهم نقاط ممتازة في بلاصتها، ما عدا فما نقطة شخصيا تمنيت أن يتحدث عليها، أنه حان الوقت أنه في تونس ما عادش في عندنا هالفريق الأمان. فريق الأمال شخصياً راه مقبرة. إذا كان جيت الفرق معناها إيطاليا مثل فوميوتار كو جامي، إيطاليا فقط سافي دو زون ولا تتشرك في الU23 في بطولة السيريا بي وسيريا سي اللي هو إسبانيا عندهم
0: سنوات
2: يخدموا بها. معناها اليوم ما فيها بيس لي بون براتيك معناها البيست براكتس الموجودين في بطولات أخرى نحاولوا نطبقوهم، فماش ما نصلحوا. لأنه اليوم نحن نشوفوا حتى في الليغ 2 اللي كانت قبل معناها بوابة باش ينتدبوا منها معناها الفرق التونسية، تولت الفانت كارير نتاع جوارات عاديو في الليغ 2
0: والو كلام
2: صحيح ولا سي توفيق. معناها هذوما حوايج كيما شكرناه معناها، وسيريضا نعرفه معناها محترم جدا وانسان رغم انه فما برشا نقد يعني في في الفيسبوك، لانه سامحوني معناها في المصطلح الزوالي ما نحبوش، معناها انسان محترم وحد وحد روحه، لا يلزم يكون عنده باراتان وعنده اسلوب، لا انسان اكاديمي انسان محترم خدم مع روجي لومير وما ادراك نجح خدم في النجم الرياضي الساحلي مع روجي لومير، معناها انسان خدام ربي يوفقه وان شاء الله تتصلح وضع كره القدم التونسيه. لكن ما أتمناه أنه يلقاه حل كيفاش ينحيون هالأمان، يردوا كان في أواسط ويجيوا للإيفانتر ويشاركوها في المنعرش في فريق الجهوي حتى لين يطلع اللي عنده، واللي ما عندوش فلوس متسالش. هو جبد حتى نقطة أخرى جمال، جبد على مسألة عدد الجمعيات في البطولة،
0: أي حبي نقص
2: اسكو بش نطلعوا النقص، وقال كان جاي يدي النقص واني معاه في اللقطة دي، لأنه اليوم شفنا جل الجمعيات تقاسي مشاكل مالية
0: أبار مالية ما عندناش ملاعب
2: ما فماش ملاعب جبد حتى على البنية التحتية
1: حتى تأهيل
0: ما شنو تنجم تقول على
1: لا مانيش باش نعاود الكلام اللي قالوا
0: لا بصفه عامه
1: لا هو انا نفس اللي سمعته انا من عند خونا الرضا اللي طالبوا منه انا كمتلقي ونتبع في الكوره انه ان شاء الله يطبق اللي
0: قالوا هذا هو
1: ان شاء الله القانون هذا نتاع ثلاثه مدربين يتطبق بحذافيره. هذا مش كل مره مدرب يمشي برتنا مسؤول ولا دكتور ويحطوا له اسمه على الفيدرال
0: ولا ما صبلوش
1: العقد نتاعو
0: وبعد يجربوا شهرين وبعد نحي يجيب واحد
1: صارت هذه ولا
0: اي صارت
1: وطبقت وطفوا على الضوء. تو حان الوقت اللي كل مدرب واداره تحترم نفسها
0: وياخذ اجازته من الاول.
1: المدرب ما ينزل للملعب الا وعنده كونترات وفيدو واجازته معه اللي يحترم نفسه. وزاد نفس الشيء فما حويجه حبيت وظيفها انه ما ندخل اني المدرب الجديد الا من المدرب ذاك ناديه يخلصوا
2: لهنا يعطيك صحه سي توفيق. تفكر عقبنا لها في حصص فارده جمال انه تطبيق القانون اليوم هو عقب، قال حتى مدرب الحراس والمعد البدني بكلهم بشهيدهم. انت اليوم وقت تطبق القانون لما جعل القانون باش يطبق؟ لكن القانون ما يخدمش مصلحه الكوره، نقحوا نبدلوا بدل فما قانون حطوا علاش الخطر بالقانون هذاك تجم تمشي بالفرق الى برا الامان. والفكره اللي قلتها والله برافو سي توفيق انه انك يخرج يا عندي كما نقولوا دي جي شيونس نتاع باش نخلصوا فيهم المدرب واموره على العالم، ولا خير ما نخلي عليه يعني ديون مثلثه ومن بعد كيش تقعد تقاسي الجمعي.
1: هذا الموجود ومعمول به
2: هذا المنطق
1: في الخليج النوادي الكل يتعاملوا فيها. وي يا ودي تجيب لي مالو فيه مش نعطيك ليسونس نتاع المدرب الجديد.
0: واضح وصلنا نهايه الحصه. يعطيك شكرا لك سي توفيق زعما، شكرا لصديقنا هشام بالجمعه ان شاء الله باش تقابلوا في مواعيد قادمه. شكرا سي توفيق يعطيك الصحه، نحييك برشا لانك بكري جيت عطيتني اعتراف كبير ويعني اعتراف اللي الحقيقه تقوله كان خارج اللونتين. جاء مبهور باداء برشلونه البارح وقال فريمون برشلونه قوه، قال الفريق اللي شفته البارح رهيب رهيب رهيب رهيب رهيب. هذا كلمة اللي قالها. لا هذا هو
2: برشلونة
0: عاودوا في كلامه يا هشام بركش سمعني غلط غال وقعد يخزر لي قالوا بعيد على الريال وبعيد على اتليتيكو مدريد قد فرت فيهم كل راهو
1: وقتاش
0: جيت بربي او عندي شات او عندي شات ونذكرك بزقوقو ما تدخلش يديك فارغه غادي شكرا لك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تسعى ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد في بلاغ لها اليوم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وسيشمل القطع بعض المناطق من جهة الوسط على غرار سيدي بوعليل، قلعة الكبير، حي الرياض، جمال، قصر الهلال، صيادة، بوحجلة، نصر الله، منزل المهيري، لبقال، تشربان، رجيش، السويسي، منزل كامل، المكنين، الشاب، خزامة، سهلول الثلاثة، أولاد الشامخ، بحجر، الساحلين، مساكن، نفيذة، هيرجل، بوفيشة، كركر والعلاء. كما سيشمل القطع بعض مناطق تونس الكبرى وجهة الشمال وشمال الغربي وجهة صفاقس أيضا. مثل نشاط المجمع الألماني المختص في صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات اليوني وبرامجه المستقبلية في تونس محور لقاء جمع اليوم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري بالمدير العام للمجمع محمد العرب رويس. ونوه الوزير بالدور الهام الذي تطلع به الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وفي توفير مواطن شغل، مشددا على أن مصالح الوزارة حريصة على توفير أفضل الظروف لاستقطاب الاستثمارات خاصة في قطاع صناعة مكونات السيارات. من جهته أكد محمد رويس خلال اللقاء أهمية مواصلة القيام بمشاريع توسعة للمجمع في عدد من الجهات خلال الفترة القادمة. دوليا، أظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت اليوم إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في خطوة أعلن عنها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام. وشمل أعلان اليوم أيضا رفع تصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص. الأمم المتحدة تقول إن اثنين من قوات حفظ السلام من أثيوبيا قتلا وأصيب 7 أشخاص في كمين اليوم جنوب السودان، ليرتفع بذلك عدد أفراد قوات حفظ السلام الذين قتلوا وهم يؤدون واجبهم في أنحاء العالم إلى 9 أفراد هذا العام. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة. خلايا رعدية محلية بداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كم/ساعة في شكل هبات، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط، ثم يكون الطقس مغيم جزئيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الرياح تهب من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب بالشمال وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لا يا جوهر حبيت نقول للشعب التونسي برب لازم علينا تقوقوا، راح نسوي الاحتفال بالمولد النبوي، مش بتقوقوا راهو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالقران بالعباده بالصلاه بالذكر الله سبحانه وتعالى، مش بتقوقوا تو منكم تقولوا هاو غالي غالي تقوقوا هاو غالي بفريوه هاو متابعه غالي هاو اللوز غالي وبعد لكم عاوزه مدرسيه وبعد تجي تشكاوا تو مش لازم تشيلوا تقوقوا يعطيكم ربي، تجيو بعد تكلموا حلو فاهم تقولوا هاو غالي غالي لازم علينا احنا في المولد ناكلوا تقوقوا، هاتوا احتفال راهو بالمولد راهو صفي قلبك تكلم اخواتك وتكلم عائلتك تكلم ميمتك تكلم مبيك هذا كلمه وذكر الله سبحانه وتعالى تاكل اخر قران تقرا حزب ولا اثنين تبدا يروح الحمس قوقو تقام فاهم محلوله تو حلك مزقوقو واستحضر فليساتك تموت مبروك.

0: دور اف ام بالله يكلمونا المندوب انت الصحة اعلموه التحليل انت المخزون مخزون السكر ما تمش الوظيفة الماكينة عادمة ليه ما تيبش نقعدوا العام الجاية
1: عشمام جورة فان حسب الملامح الظاهرة في مخصص الطقس الحقيقة مازال الصيف متواصل مازال متواصل حتى لآخر سبتمبر تقريبا وبدرجة حرارة زادة قوية من 30 درجة حتى من 40 ولا أكثر شوي بالنسبة لانقطاع التيار الكهربائي هذا الحقيقة ما يجموش يصير لأن فزت برشة سلاع أو فانت فزت برشة تجهيزات منزلية مش معقول حتى طرف إذا تخلص الشعب كل استاد إذا كان مش قص بطريقة هذيك إذا المنح للشعب كل من يملك جهاز منزلي خاصة هالثلاجات هذه اللي قاعدة تنتج تتحرق من حين لآخر بسبب انقطاع التيار الكهربائي هذه نورمال موزمة تخلصنا من غير حرس متاد من غير ما تلوش خاطر ثم الناس ما تقدمش مطار ثم اللي يحشم ثم اللي يقول لك فك علي نقعد نجري ثم اللي يقول لك لا أنا شوف يعطيني وشوف لا نورمال هي تخص الحرفاء منحة خاصة بتعويضات هذه التجهيزات اللي قاعدة تتحرق من وقت لآخر
2: عشان قصوا الماء قصوا الضوء قصوا السميد قصوا السكر قصوا الزيت قصوا الغاز ما خلوا ما عملوا ماشي فاهم في البيوصل بالبليد هذا الشعب تنزل رفاق بك
0: السلام عليكم المقاول اللي واخذ الوظيفه نتاع بلدية قصر علان يجيب في العمال لك الناس الكبار اللي واخذين الانتريب من 60 حتى 70 عام يعطيه بنويته كبيره ويقول له اخذ ربي ويمشي كم بالسيف هذا الكل باش ما يخلصش عليهم لا تامين ولا شيء ولا ضمان ولا حد شيء ويمشي محمي وحوله تعب ويتخدم فيه وين المراقبه اقول هذا كبير في 60 و70 عام في بنويته ونظف الكياس هذا المقاول اللي واخذ الوظيفه نتاع قصر علان وين المراقبه
3: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في جوهرة باي نايت في توقيت استثنائي. نتقابلوا معاكم في الايامات هذوما من 9 حتى النص الليل، 3 ساعات كالعاده يبقى نفس التوقيت تاع البرنامج. نتابعوا معاكم ابرز التظاهرات الثقافيه والفنيه، جديد الاغاني الشرقيه والغربيه، فقراتنا الموسيقيه تكون موجوده كالعاده بين السامر نايت ميكس، الفلاش باك، السهره العالميه والتسلطينة. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله رب يحفظ الجميع، مولد مبارك للجميع، إن شاء الله ذكرى عطرة تملأ القلوب بالرحمة والنور، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. تابعوا معكم زادة الأجواء في القيروان، مناسبة الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف، وأجواء كبيرة جدا أكيد في القيروان منذ أيامات وخاصة الليلة. وقوموا معنا في الاستماع حتى النص الليل، رافقكم منير اسماعيل في الاخراج التقني. مولد مبروك سي منير، ركحت امورك الدنيا كل المريقله نعم الحمد لله. معكم احمد حبيسي مقدم الميكرو، باش نبداو مع سامي يوسف ماهر زين وراجعين.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحبيسي

0: هذا نوردو رحمة محسن أغنية سر وقعنا أغنية نوصلوا معها للتسعة 23 دقيقة على موجة الجوهرة فهم تسمعوا في جوهرة باي نايت صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى النص الليل نوصلوا معكم مختلف فقراتنا اللي بداية تكون ما آخر أخبار الثقافة والفن
1: Actualité culturelle et artistique.
0: نبداو من المعرض الخاص المعرض الوطني للكتابة التونسي بيان سور مش هو نفسه المعرض الدولي للكتاب بيان سور دونك باش نحكيو على تمديد التسجيل بالنسبة للمشاركين في المعرض هذا باش تكون بالطبيعة بعد ما كانت مرحلة أولى وتم غلق نجم نقولوا الباب تاع التسجيل فانه يتم فتح المجال مرة أخرى للراغبين بيانسور في المشاركة حسب البلاغ الصادر اليوم على الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة التمديد في التسجيل في المعرض هذا يكون من اليوم حتى نهار 27 أوت بالنسبة للناشرين التوانسة الراغبين في المشاركة في التظاهرة هذه وينجموا على الصفحة الخاصة بالمعرض الوطني للكتابة التونسي يلقاو الرابط اللي نجموا من خلاله ويسجلوا للمشاركة في الدورة هذه نذكر أنه تنظيم الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتابة التونسي بش يكون من 23 أكتوبر 26 حتى الغرة نوفمبر 2026 مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس العاصمة دونك المشاركة مازالت متاحة حتى نهار 27 أوت الحالي باش الراغبين بيانسو من ناشرين توانسة أنهم يكونوا موجودين في الدورة الخامسة للمعرض هذا باش نحكيه على دورة جديدة انطلقت بالنسبة للمهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبة هي دورة 39 قاعد يكبر وقاعد من دورة لدورة حاول بيانسو أنه المهرجان هذا يكون أفضل ديما في كل نسخة من اللي تعدت المهرجان انطلق ديجا في دورته 39 كان انطلق البارح ومازال يتواصل حتى 29 أوت مدينة قليبية بالطبيعة وكان بيان سور الافتتاح في سهرة ضمت سينما الهوات وكذلك كان فما إبداعات شبابية اللي موجودة وباش تؤثث الدورة 39 فلسطين حاضرة في قلب المهرجان بعرض فيلم ما بعد أبشوت للمؤلفة والمخرجة الفلسطينية مهال حاج وكذلك فيلم الدنيا للراحل محمد بكري دورة جديدة تم افتتاحها بالموسيقى الملتزمة من خلال مجموعة من العروض منهم عرض لي فرقة أنخاب الموسيقية اللي قدمت مجموعة من الأغاني متاحة غنت للشيخ إمام الزين الصافي مجموعة الحمائم البيض تكريما للفنان عمار الجاسمي وأشار مدير المهرجان هشام التومي في تصريح إعلامي أن الهيئة حرصت أنها تكرم في الدورة هذه عمار الجاسمي من فرقة الحمائم البيض والراحل محمد بكري من خلال افتتاح الدورة بعرض شريطين لعب في أحدهم دور البطولة في ما بعد أبشوت وآخر شريط أخرجه قبل رحيله اللي هو شريط الدنيا دونك الدورة مازالت متواصلة وأكيد عديد الفعاليات اللي تكون موجودة بالنسبة للدورة هذه أفلام الهوات الدولية والوطنية اللي باش تعرض على امتداد كامل المهرجان ونرجع في كل مرة نعطيكم فكرة على المشاركة في الدورة الحالية دورة 39 من 20 بلد كما فلسطين ولبنان وإيران وكولومبيا كازاخستان ليبيا كندا فيتنام والصين والبرازيل وغيرهم من الدول الأوروبية والإفريقية مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة أفا
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي

هذه غنية ما حدش قدك، غنية الفنان بهاء سلطان اللي باش يكون في تونس نهار 11 سبتمبر في المسرح الأثري بكارتاج في سهرة تنطلق مع 10 متاع الليل. خلينا بيان سور التذاكر بعض منها آخر الأسبوع كان البعض منها موجود، لكن مازال موجود عدد من التذاكر. بالنسبة لحفلته 117 دينار بالنسبة للمدارج و 190 دينار بهي سلطان بالنسبة للكراسي. نواصلوا مع أخبار الفن والفنانين اللي بشي سواء اللي حكينا عليكم بشي يكونوا في تونس ولا بشكل عام. أخبار الفن والفنانين، محمد رمضان رجع صنع ضجة من جديد، سيمونير والتبيع التنبيه والتحذير اللي صاروا من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بخصوص بالطبيعة انه ينحي في ماريولو سورسان، وكان نبه عليه واعتبر هذه حاجة غير مقبولة بالمرة. محمد رمضان غنيته الاخرى الحقيقة اللي نجم نسمعها شوية حبيبي انا.

هذه غنية حبيبي أنا من غيرك اللي عاملة ضجة كبيرة برشا، والغنية ولدت ترامب باعتبار أن الكلمات سهل باش تحفظ وتفاعل كبير برشا من الناس معها. الغنية هذه قال محمد رمضان أنه تنحات من المنصة متاع سناب شات غنية حبيبي أنا من غيرك، ونشر فيديو ظهر فيه هو يحكي على الغنية واللي صار فيها. قال غنية حبيبي أنا من غيرك نازلة عندها 16 يوم، الحمد لله محقق نجاح كبير على كل المنصات، ولكن مش موجودة على منصة اسمها سناب شات، وبرغت وبلغت وبعثت ميلات لسناب شات علاش الغنية مش موجودة. وقال اليوم ما زلت كعرفت اللي حصل أنه شخص مسؤول في دولة خارجية دفع فلوس لموظف سناب شات باش الغنية ما تبقاش موجودة. قال أنا عمل معه اتفاق على السيد هذا، قال له شرايك كان تدفع فلوس أكثر ونساعدوا الغلابة في سوريا في مصر في غزة في أي مكان، ونحيي لك غنياتي الكل من السناب شات، غنياتي يا حبيبي ونمبر وان. قال له أي غنية نتحبها النجم بيان سور نحيها، لكن ندفع فلوس أكثر ونعاولوا الفقراء. أنا صدقته صاحب واش شو تعرفوا أنت؟ ورايين انك رايين قلت لي باهي، هو انا عندي ثقه في كلامك سيموني. اي هو ما طلب واحد تكلم موظف يخطف في سناب شات قال ما تحطش اغنيه محمد رمضان هكا معني باهي. انا قلت لك فوزابل الحكايه ما نصورش كان فوزابل بالطريقه هذيك، والامور تنجم تكون معقده اكثر من البساطه اللي حكى بها هو. انتوكا هو حر، عنده غنيه ناجحه من حقه انه يدافع عليها كما يرى هو. من الغنيات الجديده باش نسمعوا جانن جديد علي ديك، زاد ندى شراره تمشي شويه للشعبي نوعا ما، غنيه بعنوان الله اسطوره. اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك.

وانت في عينيا تحفه يا داخل قلبي داخله حبك سحلني سحله الناس في عينيا مره انت العسل يا نحله.

هذه أنغام أغنية ما حاصرني من ألبوم متاحة قبل الأخر. أغنية نوصل معها للتسعة. 57 دقيقة ديما على موجات الجوهرة FM تسمو في جوهرة باي نايت. بينا معكم التسعة. صاريتنا متواصلة حتى ماضي ساعة نص الليلة. منير شو كنت بجعب سنة بعد شوية موجز الأخبار مع هجرنا اللي بعد جوهرة سبور مع رامي. نرجو كاملوا معكم في جوهرة باي نايت.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اشرف وزير السياحه سفيان الطقي هذا المساء على الموكب الديني الرسمي احتفالا بالمولد النبوي الشريف بجامعه عقبه بن نافع بالقيروان بحضور والي الجهه والمندوب الجهوي للشؤون الدينيه وعدد من الاطارات الجهويه والمحليه. وتم في اختتام الموكب توزيع الجوائز على المتفوقين في مسابقات حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف جميع الولايات في درجة انذار، منها 11 ولاية في درجة انذار كبيرة على خريطة اليقظة تحسبا لارتفاع درجات الحرارة. في مداخلة مع الجوهرة FM نبه المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد من تواصل موجة الحر التي تشهدها تونس حاليا إلى نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن فصل الصيف بصدد التمدد مع ربط مباشر بين الصيف إلى الشتاء وفق تعبيره، مضيفا في مداخلته أن درجة الحرارة ستبقى أعلى من المتوسط ولفترة طويلة نسبيا. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من ارتفاع درجة الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. كما دعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس وعدم إلقاء عقارب السجائر أو أي مواد قابلة للإشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته بالفيسبوك. أعلنت إدارة المطعم الجامعي علي الشرقي بصفاقة ستابع لديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن فتح باب التسجيل بخدمة الإطعام الجامعي لفائدة الطلبة المسجلين والمرسمين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقة، وذلك بعنوان السنة الجامعية 26 و2027، حيث ستنطلق عملية التسجيل يوم الأربعاء 26 من أوت 26 و2000، على أن يكون يوم السبت 31 من أكتوبر 26 و2000 آخر أجل لإتمام الإجراءات. دوليا، أعلن وزير الخزانة الأمريكي اليوم إطلاق عملية شاملة تستهدف ارتباطات إيران المالية حول العالم في إطار حملة تهدف إلى عزل طهران اقتصاديا وقطع ما وصفه بجميع شرايينها المالية. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بشأن العقوبات على إيران، قال إن واشنطن ستسرع آلية رصد ومتابعة الجهات التي تتعامل ماليا مع طهران، محذرا من أن أي جهة تواصل التعاون معها ستتعرض للعقوبات والعزلة الاقتصادية وستخرج من منظومة الدولار، وفق قوله. نهاية المجاز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة over.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اخر نشرتنا الرياضيه. البدايه مع المنتخب الوطني التونسي دون 21 عام اللي لعب اليوم ثاني مباريات في دوره العاب البحر الابيض المتوسط ونجح في الفوز على المنتخب المغربي بنتيجه هدف مقابل صفر. بونتو ريان الرحيمي لعب النادي البنزرتي في دقيقه 49. هكا المنتخب يتصدر المجموعه ويضع قدم في الدور نصف النهائي قبل المواجهه الاخيره في دور المجموعات يوم الاربعاء 9:30 الصباح ضد المنتخب التركي. نعطيكم برنامج الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تلعب على دفعتين، الدفعة الأولى يوم السبت القادم في مصطفى بن جنات بالمنستير، كلاسيكو بين الاتحاد المنستيري والملعب التونسي في استاد حمادي العقربي برادس. النادي الإفريقي يلعب مع ملحم مسوسة في ملعب المرسى. مستقبل المرسى يلعب مع التقدم الرياضي بسقيط الدير. وفي الطيب المهيري السياسات يستضيف ترجي الجرجيسي لحد في الشيد للزويتن. شبيبة العمران ترجي الرياضي التونسي. نادي حمام الأنف يلعب مع نادي البنزرتي. الأولمبي البيجي في بيجي يواجه الاتحاد الرياضي ببنجردان. وفي الملعب الأولمبي بسوسة مباراة التعويض ليتوال يلعب مع النجم الرياضي بالمتلوية. في اخبار الميركاتو تعاقد النادي الرياضي الصفاقسي اليوم مع اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي جاك مبيل الكاميروني متوسط ميدان دفاعي 27 سنه لعب في الاتوال لعب في شباب بلوزداد في مسيرته الاحترافيه 147 مقابله ونجح في تسجيل 3 اهداف. في الفولي بول كرة الطائرة يلعب غدوة المنتخب الوطني التونسي رابع الموجات في دورة العاب البحر الأبيض المتوسط وين يواجه المنتخب الفرنسي المتصدر. المنتخب التونسي هو صاحب المركز الثاني بفارق نقطة عن المنتخب الفرنسي. تونس كان انتصر في زوز مقابلات إلى حد الآن والمنتخب الفرنسي انتصر في كل المباريات. تونس حاجته بانتصار غدوة من أجل التأهل للدور القادم. أيضا في كرة اليد منتخب الأوسط يلعب مع المنتخب القبرصي في ثاني المواجهات بعد ما نزم المنتخب التونسي في المواجهة الأولى أمام المنتخب اليوناني 37 مقابل 29. هذا كل معنا في آخر نشرتنا الرياضية. قدم لكم رامي نصر في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
6: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة FM. موجة موجة.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

هذه روبي الناس الوحشين على نوصل معها أحلى العشرة 23 دقيقة على موجة الجوهرة فهم تسمعوا في جوهرة بنا هاي صاريتنا بدأت معكم من 9 مزيد بتواصلها حتى نص الليل. Let's go. نأخذ ديما في أجواء الأفرو هاوس ميكس من عند لوكاس وفرانك ساكسوفون وتشيلو الثنائي هذا بيان سور اللي كالعادة يختار مجموعة من الأغنيات الحلوين والأغنيات اللي يكونوا بيان سور مسموعين في المدة والفترة هذه سواء أغنيات جديدة وإلا أغنيات تكون صار لها دي ريميكس تفهموا بعد كي تسمعوا شنو هو بالضبط شنو نقصد فما اغنيات تقدم واختاروا هما انهم يعودوهم في دي ريميكس سواء اللي ريميكس متاعهم والا في دي ريميكس لدي جيات اخرين نحكيوا على لايف صار في ماكاريلي بيتش فارنا هو الليديسيون ولا سيت ولا الفول 16 بالنسبة للوكاس ساند فرانك الميكس في ساعتين احنا اخترنا بلاس مول بارتي الثانية منه وين نلقاو سانتانا بيتت مايكل جاكسون فلاش باك سانكتا الغنية متاع انتو دي اكس بوت يوهانز لو الغنية متاع الجامعة فلورايدا مع هاجل وباربا مورينا ميا وهيبس دون لاي وغيرهم من الغنية خليكم بمتا اسموه تكتشفوا الميكس هذا مع عند لوك ساند فرانك ونرجو نوصلوا معكم في جوهرة باي نايت Let's go.

0: هذوما لوك سان فرانك الدو دي جي اللي تقابلوا ليش ما نقولوا بشكل تلقائي. لوكاس اللي يلعب على الساكسوفون وجاي من الخلفيه نتاع كلارينيت وديجيينغ, وفرانك اللي يلعب لايف تشيلو وجاي من الموندو نتاع الروك والتكنو وجمعتهم بطبيعه الخدمه بدايه من 2024. ما عندهمش برشا ملي اجتمعوا الثنائي هذا ولا يقدموا في الحفلات مع بعضهم. أشهر أغنياتهم فاير اللي جمعت ملايين المشاهدات ونسب الاستماع على سبوتيفاي وغيرهم, وخلاو بيان سور يعملوا السيري متاع عروض هاوس اوف لوكاس اند فرانك. سمعناهم ثنائي هذا من برلين, سمعناهم في افرو هاوس سيت, نوصلوا معاه للعشرة 51 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت. مازلنا مواصلين معاكم حتى لنص الليل, مازالت عديد المتابعات والاخبار والفقرات بالاضافة بيان سور لبقية فقراتنا الموسيقية. بقوا معنا مشكورين في الاستماع. شوية اخرى موعدكم مع هجر نوالي في موجز الاحداش للاخبار, نرجو احنا نكملوا معاكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي.

0: كرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انتظم مساء اليوم بالجامعة المركزية بالمدينة الجديدة ببن عروس موكب جهوي للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك تحت إشراف والي الجهة عبد الحميد بوقديدة. وأكد المدير الجهوي للشؤون الدينية ببن عروس خالد العرابي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أكد أن هذه المناسبة التي تضمنت تلاوة عطرة من الذكر الحكيم للشيخ مراد الجدلي ووصلات إنشادية وتقديم محاضرة بعنوان مولد نبي الرحمة لخميس العزوزي، فضلا عن توزيع مجموعة من الجوائز على حفظة القرآن الكريم من الأطفال ترمي إلى تشجيع الناشئة على حفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعزيز ارتباطهم بالهوية الإسلامية والقيم النبيلة. نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس في بيان توضيحي اليوم ارتباط التأخير المسجل في الانتاج في قطاع النسيج والملابس والذي بلغ 4 أشهر بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي التي شهدتها البلاد، خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا. وأضافت الجامعة أن التثبت لدى الصناعيين المعنيين أظهر أن تسليم الأقمشة من قبل الحرفاء تأخر بأكثر من 3 أشهر مقارنة بالأجال التعاقدية المحددة، معتبرة أن هذا التأخير الملاحظ في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد. والجامعة تشدد في هذا الصدد على أن قطاع النسيج والملابس في تونس راكم على امتداد أكثر من 3 عقود خبرة جعلته يحظى بسمعة تقوم أساسا على احترام الأجال ودقة التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة الدولية. كما أشارت جامعة تونسية للنسيج والملابس في بيانها التوضيحي، أشارت إلى أن هذه المقومات ساهمت في جعل الصناعة التونسية للنسيج والملابس شريكا لعدد من أكبر دور الأزياء الأوروبية في إطار علاقات مهنية طويلة الأمد تقوم على الثقة والشفافية. دوليا الآن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إيران حاولت قتل أحد أبنائه لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن توقيت ذلك المخطط أو أي ابن كان مستهدفا أو مدى اقترابه من التنفيذ الفعلي. وسوريا ترحب بإنهاء الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب مدى عقود في خطوة من شأنها أن تفتح باب الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتعزز اقتصادها. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

فلاشباك. رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة حتى النص الليل. موعدنا بشوالي خلال ليمت هذوما من التسعة حتى النص الليل، ديما مع متابعتنا واخبارنا ومع فقرتنا الموسيقية، منهم فقرة الفلاشباك، وين كل مرة نرجع شوية بالزمن مع اختيارات الدي دي جي اللي تميزوا في الليميكس اللي قاعدين يخدموا فيه. نحكيو على الأغاني الكلاسيكية بالنسبة للثمانينات والتسعينات مع دي جي جيني بريستون، اختارت مجموعة من الأغنيات الحلوين اللي ميزوا الفترة هذه كم تاع 20 عام تقريبا، تاع عقدين اللي هما الثمانينات والتسعينات. ناس ونستمتعوا ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت. Flashback.

0: هذا عمرو ذياب أغنية بابا من أغنية الناجحة في الألبوم قبل الأخر. بالنسبة لعمرو ذياب اللي ديما يحقق في الأرقام الكبيرة في الألبوم الأخر, نجاح كان لأغنية لولا البنات اللي لقى انتشار كبير برشا, وخاصة نجمة الكليب لوجين خليفة اللي تعرفت بالمشاركة متاحة في الكليب بالرقص متاحة في الكليب, وخذت الاسم كبير برغم أنه هي كانت من اللي تفوقوا في الثانوية العامة في مصر تقريبا كما نقول, وإحنا ساعات يبدأ عن الفلتة متاع 20-20 و20.20, هي من نوعية ذيكة في مصر. ما تعرفتش وقتها, ما تعرفتش موديلينج, تعرفت بالمشاركة في الكليب متاع عمرو ذياب, الشيء اللي خليها بيان سور تكون موجودة في برشا وسائل الإعلام المصرية, والشيء اللي خليها باش تكون موجودة في المسلسل القادم لأحمد العوضي اللي مضات معاه على العقد بتاع المسلسل القادم لأحمد العوضي. بيان سور برشا عجبتهم الفكرة, وبرشا نقاد رأوا أنه أحمد العوضي في ظل رفض النجمات الكبار متاع التمثيل في مصر أنهم يشاركوا معاه, فإنه ولا ينجز بين ظفرين على كل واحد عامل الترند, وإلا يكون محط الاهتمام في الأيامات هذومة ويعمل عقد ويكون بطل متاع المسلسل متاعه. هنا هما بيان سور يتذكروا يارا السكري, يتذكروا رحمة محسن وغيرهم من الأسماء. تقريبا الوحيدة اللي مثلت معاه موجودة معاه في المسلسلات على الأقل في الفترة الأخرى هي درة, شاركت معاه في شاركت معاه في علي كلاي عم نقول في رمضان اللي تعدى. دونك هي الوحيدة ممكن من الأسماء نتاع الصف الأول في التمثيل اللي كانت موجودة معاه, والباقي الكل من نجوم جدد يكونوا عاملين ضجة. وأحمد العوضي وشريكة متاع الانتاج اللي ليه بيان سور المسلسلات متاعو يخليو الأسماء هذوما تكون موجودة, وعملوا اللي كانت موجودة مع زادة اللبنانية صار خليفة ودار خليفة بيان سور عائلة معروفة جدا في مجال التمثيل ولا الترفي. من جهة أخرى رامز جلال وياسر جلال الشقين ما يتقبلوش برشا في الطبيعة متاعهم وفي الأعمال التلفزية, منتظر يجمعهم فيلم كوميدي في الفترة القادمة. باش نواصلوا احنا تاو مع الموسيقى ونرجع نواصلوا معكم سهريتنا في جوهرة. باي نايت.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
2: أول نظرة

هذا حسين عمر العفريت غنيت على ما بينا. مولد مبارك للجميع، ان شاء الله كل عام انتم حيين بألف خير. تحياتنا وشكرنا للجميع على الاستماع والمتابعة. صاريتنا بديت معكم التسعة وتتواصل حتى النص الليل. نذكر بعد شوية معودكم مع نشر أخير الأخبار مع هاجر النوالي، بعد يكون الموعد مع الموسيقى مع سامي وحمدي، ومواصلة مع بقية برامجنا وفقراتنا. كل أخبارنا وبرامجنا موجودة متواصلة معكم 24 ساعة على 24، وأكثر أخبار تلقاها ديما على موقعنا الرسمي على الانترنت jawharfm.net، وزاد على باج جوهر على فيسبوك ومختلف منصات التواصل الاجتماعي. شكرا للجميع، إن شاء الله نكون ونسناكم وانتم ما تخدموا ولا في الطريق ولا في الدار. مولد مبارك للجميع. تحيات سيمونير اسماعيلي كان معنا ومعكم في الاخراج التقني، كان معكم احمد حباسي مقدم الميكرو. مولد مبارك سعيد للجميع، ليلتكم زينه، صباح الخير، سلام.

روحك على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جو

نعم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. توقيع محضر النقاش الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. وواشنطن تطلق حملة شاملة لعزل إيران اقتصاديا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تم يوم أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج توقيع محضر النقاش الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. ويحتوي المشروع على 3 مكونات رئيسية تخص تطوير البحوث والتنمية المتعلقة بالفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية ودعم البنية التحتية الفلاحية عبر تركيز تكنولوجيا تساهم في الإنتاج المستدام للحبوب وشجر الزيتون، إضافة إلى تنظيم برامج تكوين لفائدة ممثلي الهياكل الفلاحية المعنية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفتي على أهمية هذا المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الفني والمالي التونسي الكوري، الذي سيساهم في دعم القطاع الفلاحي في تونس عبر إدخال تقنيات حديثة في إدارة الموارد الطبيعية وحوكمة التصرف في الموارد المائية عبر تركيز أنظمة ري ذكية، فضلا عن تعصير عدد من الضيعات الفلاحية في ولايات القيروان وبنزرت ونابل وتحويلها إلى ضيعات نموذجية. كما أكد الوزير أيضا على أن هذا المشروع يجسد بوضوح التعاون التونسي الكوري المثمر، مشيرا إلى تطلع تونس لتوسيع هذا التعاون في القطاعات الواعدة على غرار الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وتكنولوجيات الصحة. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجة الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء لتتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. كما دعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية أمس على صفحته الرسمية على الفيسبوك. كما أوصى أيضا بالامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة. وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات، إلى جانب التعاون مع عون الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات. ودعا الديوان أيضا إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف جميع الولايات في درجة انذار، منها 11 ولاية في درجة انذار كبيرة على خريطة اليقظة تحسبا لارتفاع درجة الحرارة. الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من ليلة الاثنين، وذلك بمعتمديتي المهدية والرجيش. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الاضطراب يأتي إثر تسجيل عطب على قناة الجلب الرئيسية. ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الأربعاء 26 من أوت 26 2000، وذلك إثر الانتهاء من أشغال الإصلاح. دوليا الآن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 60 كيانا مرتبطا بإيران، وذلك لدور هذه الكيانات في دعم البرنامجين النووي والصاروخي في إيران والأنشطة السيبرنية وتهريب النفط بحسب الوزارة.

0: سارة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة اقتصادية تشنها الولايات المتحدة ضد طهران تضمنت عقوبات سنوية ضد دول أخرى إذ ما تعاملت مع إيران في قطاعات مثل الشحن والتكنولوجيا والطيران. الحكومة السورية تشيد بقرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتعهدت بمواصلة العمل لإنهاء ما وصفته بآثار العزلة المترتبة على حكم نظام بشار الأسد. ووصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الخطوة الأمريكية بالحدث التاريخي متعهدا بمواصلة العمل لإزالة أثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة حسب تعبيره. ويشار مستمعين إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت رسميا أن وزارة الخارجية ألغت إدراج سوريا على قائمة البلدان الراعية للإرهاب بعد استكمال المسار القانوني، وذلك بعد أن أعلنت إدارة ترامب سابقا عن اتخاذ هذا الإجراء. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.